0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أورية، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
2: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
1: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
3: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
1: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها، ودعاه عيسى.

0: اشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
0: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
0: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
2: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
0: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
2: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا، لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
0: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
0: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
3: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
4: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
0: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: فقال له واحد آخر من تلاميذه:
5: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
0: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
6: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
0: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
7: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
8: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
8: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
9: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالمين.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث، حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعندما جاء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

اسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا. حبابكم عاشرة بلا كشرة، معاكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي احنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين، ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحباء المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخضعنا أو يخضع المؤمنين في كل مكان، يدّم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط، فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحبائي المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول ديل أعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم، بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء، فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم. ما كده بس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين، وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيك يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته، هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الإصحاح 12 من 9 ل 11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر إنه بيقول إنه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان إنه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو أبو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن أضاف قال كمان هو أبو الكذاب. فإذا كل كذب وكل أفراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع دي. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب، فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجيك كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله، لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين.
ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يغل أحد إذا جرب، إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله إلى شبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو السمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو ونقدر أن احنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء، بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا ونقدر نجيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا،

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار رد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صن لأصوات مطروة.
1: يا صباح الخير المستمعين الكرام، متابعي راديو سمر، أهلا بكم، تحية طيبة لكم دائما من الفريق العامل في راديو سمر، ومن صديقكم وأخوكم هيثم حسن في صباح جديد. كل الحب والاحترام لكل المتابعين، لكل الناس وين ما هم بيسمعونا وين ما هم بيتابعونا. صباح جديد وختام أسبوع، يا رب يكون كان أسبوع جميل، وكان أسبوع مليان نجاحات، وكمان فيه الرضا ليك خلال مشوارك، خلال رحلتك، خلال هذا الأسبوع. مرحب بكم دائما في صباح بلدنا، برنامجكم اللي دائما توقيته من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12 كل يوم، وكل يوم ضيف جديد أو كل يوم مقدم جديد لصباح بلدنا. وإحنا سعيدين جدا بكل المتابعين، بكل الناس اللي بتتابع راديو سمر، ودائما بتسمعنا وبتشاركنا، ودائما معنا قلب وقالب، ودائما بينتظرونا، وإحنا بنتوقع منهم الكثيرين. ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ عزيزي المستمع، ليه بقينا دائما يعني في عجالة؟ ليه دائما إحنا مستعجلين ودارين كل شيء بسرعة؟ عايز أقول حاجة مهمة جدا جدا، وخلونا نفكر فيها مع بعض. هل المشكلة في الزمن، ولا الزمن ما عنده أي ذنب، ولا نحن التعبنا والتعب والضغط هم الاثنين غيرونا بدون ما نحس، وبقينا إحنا مستعجلين؟ هل التعب والضغط غيرونا وبدون ما نحس وبدون ما نشعر بقينا إحنا المستعجلين في كل حاجة؟ حاجات كثيرة جدا جدا إحنا بقينا مستعجلين فيها. في الحلقة دي حنغوص كده وحنعرج لكم حاجة مهمة صباحية، لكن أتمنى إنه ناخد السؤال ده ونبتدي نفكر فيه من الصباح. هل إحنا في سرعة، في سباق مع الزمن، ولا في أمور تانية هي اللي خلتنا إحنا يعني مستعجلين في كل حاجة؟ صباح الخير لكل الناس اللي بتسمع صباح بلدنا وبتتابع راديو سمر. صباح الناس اللي بتصحى بدري عشان تلحق يومها، برضو هنا في سرعة من الصباح، هنا في جري من الصباح. صباح الزول اللي بيضحك قدام الناس وهو من جوه مرهق، تعبان، متوتر، مكسور، حزين. صباح الأمة اللي بتجري دايما ورا المسؤوليات، بتجري وعندها مسؤوليات كمية، دايرة توفر، دايرة تعمل، دايرة تجيب حاجات كثيرة جدا جدا. الشاب اللي بيفتش على فرص الحياة، اللي بيعاين كثير وراه، بيشوف كثير جدا، واللي بيقارن نفسه بحاجات كثيرة، فبقى في سباق مع الزمن، جاري في كل حاجة، مستعجل في كل شيء، لأنه داير يلحق بالناس الفاتوا. الإنسان بيجي يحس إنه الزمن جاري به جري، الإنسان بيجي يحس إنه الزمن فعلا بيجي جاري به جري، ما مخليه يمشي براحته، ما مخليه إنه يبقى مرتاح. المشكلة وين؟ الزمن اتغير، ولا إحنا اتغيرنا، ولا شنو اللي اتغير بالضبط؟ زمان الموضوع كان مختلف، وكثير من الناس يقول لك يا أخي الزمن في السودان طويل ومساحته طويلة، وفي وقت طويل، يعني اليوم بيكون طويل، لكن في ناس جو بعض دول مختلفة يقول لك يا أخي الزمن ده بيقى قصير، يعني كم ساعة دي بيقى تمشي كأنه يعني في حاجة، شنو اللي حصل للناس، شنو اللي حصل لنا، شنو الجديد اللي جد فينا يعني في الأيام دي؟ هل لاحظتوا إنه بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ هل أنت وأنا وأنت اللي بتتابعينا وبتسمعينا ملاحظين أو لاحظت إنه إحنا بقينا مستعجلين في أي حاجة؟ أي شيء إحنا بقينا مستعجلين فيه استعجال غير عادي. مستعجلين في الكلام، الكلام ده يعني بقى كده بسرعة غريبة جدا جدا، يعني ما في كلام بقى الناس تصبر له، الناس تفكر فيه، الناس حتى يعني تستشير أو تتحاور أو لا، بيجينا مستعجلين جدا جدا في الكلام. أي كلام بقى يطلع، أي جملة بقى تطلع، أي فكر بس المهم يطلع، كأنه الزول ده الكلام ده بقى يضايقه جوا وما بيقدر يستحمله. في القرارات إحنا بقينا يعني القرارات دي ما بقت فيها حسابات ولا حتى يعني إنك تتمعن وتقعد وتفكر أنت دار تقول شنو، أنت بالضبط دار تقول شنو. قراراتك دي ما بتدرسها، قراراتك دي ما بتفكر ليها، قراراتك دي ما بتستشير فيها زول، بس قرارات وخلاص. يعني ما بتاخد مساحة إنك لا، بقينا سريعين في القرارات. حتى النجاح إحنا دارين سريع، بقينا دارين النجاح ده بسرعة. العلاقات بقت مشكلة كبيرة جدا جدا، بقت كارثة اليوم. زبطت ما زبطت 5 دقائق ولا المهم يعني حاجة بقت صعبة جدا. حتى يا أخواننا ما كنا بنعمل حساب اليوم بقى بسرعة. الزعل اليوم إحنا بقينا نزعل بسرعة شديدة جدا جدا، بقينا نزعل بس أي حاجة بس كده خلاص، تقفل الباب وتقفل الدنيا وتقفل كل الأبواب، تسيب الشغل تفرتك، تختلف بدون أي تفكير. حاجة بس كده يعني صغيرة بسيطة جدا ما بتحتاج، خلاص كأن الزول داري طفشك. ما بقينا يعني بقينا زعيلين جدا، يعني بقينا نزعل بسرعة غير عادية، ودي بقت مشكلة. وبقينا نقطع سريع، ما بقينا بنستحمل، ما بقينا عندنا قوة الصبر، لا لا. وحتى الملل بقى سريع، الناس بقت يعني ما يقول لك يعني الزول ده مالوس الحاصل شنو، يعني بقيت تمشي مشوار ما بتقدر تستحمل تقعد كثير. بيقولوا زمان كان في صبر، يقولوا زمان كان في صبر، ويقول لك حاجات كثيرة جدا اختلفت من زمان. يعني هسي لا، احنا في عصر السرعة، كل شيء بقى سريع، يعني في سباق مع الزمن. يعني حتى الزعل بقى على الهبشة كده، بس تهبش زول كده طوال يزعل، طوال يضايق، طوال الأمور مختلفة. يعني القرارات بس طوال قرار، ما في تفكير، يعني بقت مشكلة كبيرة جدا جدا يعني غايته الله يستر. الناس كانت بتسمع زمان، الناس كانت عندها استعداد إنك تسمعك، الناس كانت عندها استعداد إنها تحل المشاكل، تصبر على بعض وتستحمل بعض. يعني حتى لو في دين، حتى لو يعني في حاجة دوها يعني بتصبر عليه. لكن هسه الأيامات دي ما في صبر، طوالي بقت مشكلة. يعني الناس كانت بتحكي، بتقعد وتحاول تفهم بعض. زمان يعني الناس بتقدر جودية وتعالوا نتونس، تعالوا نقعد، الأسرة كانت بتتلمى مع بعض، والناس كانت يعني بتحكي مشاكلها، والشباب كانوا بيقعدوا عندهم جلسات وعندهم قعدات وفيها تفاكر وفيها حاجات كثيرة جدا جدا. يعني الناس بتطلع من التمرين تقعد بعد الدافوري، بتقعد بتمشي تتعشى، في رحلات، في قعدات، في حاجات كثيرة جدا جدا. هسه بقينا نرد قبل ما نفهم أي حاجة، رأيكم شنو؟ بقينا نرد من غير ما نفهم أي حاجة، الحاصل شنو والفكرة شنو، وبقينا نحكم قبل ما نسمع، ودي الكارثة جد جد. بقينا نحكم من غير ما نسمع، بقينا بندين بعض، بقينا نحكم، يعني بقينا قضاء سريعين في التنفيذ بتاع الحكم على الناس، ونقفل الباب قبل ما نعالج المشكلة. فالمشكلة شنو؟ القصة شنو؟ المستمعين الكرام، هل المشكلة في الزمن؟ هل أنت شايف أن المشكلة بقت في الزمن، ولا نحن التعب وضغط الحياة غيرنا بدون ما إحنا نشعر، بدون ما إحنا نحس؟ شاركنا الحلقة واكتب لنا وقول لنا رأيك في الموضوع، الموضوع الشيق، الموضوع الجميل، الموضوع فيه مساحة رائعة جدا جدا على إنه إحنا وإنتوا نتونس من الصباح وندردش من الصباح. ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ ليه إحنا بقينا في استعجال؟ ليه إحنا بقينا في سرعة الأيام دي في كل حاجة؟ فإنت رأيك شنو؟ هل الكلام ده صحيح؟ ولا عندك رأي تاني دار تضيف لنا؟ ولا عندك نقطة تاني إضافية؟ خلوني كده أصطحب بعض الأصدقاء، بعض الناس اللي بدوا معانا الحلقة، بعض الناس اللي هيشاركونا أو شاركونا وكتبوا لنا من الصباح، ونصبح عليهم ونشوف وكتبوا قالوا شنو. رعوث داود أبتيكو بتقول موضوع حقيقي بجد وأصبحت واقع لكثير من الناس، إنه الناس اتغيرت وبقينا وبقت في كل حاجة، وبقت في كثير في حاجات كثيرة ما كانت موجودة. بصراحة الزمن ما اتغير، إحنا اتغيرنا مع ظروف الحياة، أصبحنا غير بقينا نزعل في أبسط الحاجات. رأيكم شنو؟ بتتفقوا مع رعوث ولا لا؟ بقينا نزعل في أبسط الحاجات، يعني حتى كلام، جملة، عبارة بقينا نحكم عليها قبل ما نفهمها ونقلب وش سريع، نحكم على طول وكانت قاصدة وقصدتني وكلام كتير. حتى إحنا الرجال، يعني إحنا حتى الشباب بقينا في الحتة دي، يعني الحكم السريع من غير ما نصبر، من غير ما نهدأ، من غير ما نفهم الحاصل شنو. فضل، صباح الخير عليك، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير أو مساء الخير، يعني وقتك توقيتك هناك كيف، مرحب بك وأهلا بك. أم أحمد بتقول أخ من الاستعجال مشكلة حقيقية بجد، ممكن تخرب العلاقات مع الناس في لحظة. طولوا بالكم يا ناس وخلوا العجلة والردود السريعة. يا سلام عليك، يا سلام عليك، دي الحقيقة. يعني هي قالت كده يعني بوجه أخ من الاستعجال، بقينا مستعجلين، بقينا في سباق مع الزمن، حتى في الأمور اللي بيحتاج هدوء، اللي بتحتاج يعني الناس تهدأ، تحتاج الناس تفهم بعضها، يعني ما بقينا نستحمل حتى في الأسرة الواحدة، في البيت الواحد ما بقينا نصبر على بعض، لا الأب بقى يصبر، لا الأم بقى تصبر، ولا الأخت بقى تصبر على أخوتها، يعني دي مشكلة، ولا الزوج، ولا المهم كلنا كده بقينا سريعين جدا جدا وما بقينا نستحمل بعض، ما بقينا نستحمل حتى الجملة، الكلمة اللي بقت تتقال بقت يعني في في في في وضعية صعبة، الناس بقت تكون حذرة، الناس بقت تكون خايفة على إنه تقول عبارة، تقول جملة تتفهم غلط، أو يقول كلام ما يفهمني، يعني حتى زوجتك ممكن ما تفهمك بعض مرات، أو حتى حبيبتك، خطيبتك، وتفسخ الخطوبة وتخرب العلاقة، ويعني بدون ما أنت تدي نفسك يعني هدنة كده، أو تدي نفسك فرصة تفكر أو تفهم اللي تقال شنو، طوالك قلب وش، طوالك خراب، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. فبتقول من الاستعجال مشكلة حقيقية بجد، ممكن تخرب العلاقات مع الناس في لحظة، في لحظة ممكن تخرب العلاقة، تقول عبارة، تقول جملة تسيء وكلام كثير جدا. طولوا بالكم يا ناس وخلوا العجلة والردود السريعة. هل أنت عندك المشكلة دي؟ هل عندك المشكلة دي؟ وهل أنت حاسي بالحاجة دي الأيام دي؟ إحنا بقينا مستعجلين في كل حاجة، حتى النجاح إحنا دارينه سريع، النجاح اللي إحنا كنا بنقعد له كم سنة، المتوسطة، الابتدائي، المتوسطة، الثانوي، الجامعة، يعني حتى الرزق بقى فيه سباق، يعني الناس حتى عشان تمرق الصباح أكل عيشة بقينا في صراع، في عجلة، يعني حتى في الأكل، الأكل الناس بقى تقعد تهدأ وتقعد كده، في مشكلة بقى لا دايرة الحاجة تيك، دايرين سريع، يعني بقى ما في زمن، يعني حتى الناس تقعد بيقول لك لا ما في زمن، الأسرة تقعد مع بعض، بقت في حاجات كثيرة جدا جدا في الأيام دي. وكمان لكل الناس اللي بتسمعنا، آمال حسن طه بتقول ضغط الحياة والمهام الكثيرة اللي مفروضة المفروض تعملها وتنجزها، الوضع الاقتصادي والوضع الحالي وحتى إيقاع الحياة بقى سريع. نعم خلى الناس عايزة تنجز بسرعة. شوف ده كلمة تنجز دي بقت اليوم سائدة جدا جدا في لسانة. أنجز أنجز أنجز ها جيب من آخرك هات قول الكلام اللي في اختصر وخلصنا. فبالتالي كل شيء بقى فيه عجلة. أها قول لنا أنت تقول شنو خلص يعني قول لنا يعني حتى إحنا ما بقينا نصبر نسمع. زمان كان في قعادة الناس تسمع الراديوهات الناس تقعد تسمع البرامج في التلفزيونات الناس لا يعني حتى الموبايل اللي بيشيلوه بقى يعني الزول ما بقي يستحمل الفيديوهات المثمرة الفيديوهات الجميلة. خلينا نأخذ نشوف رسالة أمال بتكمل بتقول شنو. فبالتالي كل شيء بقى في عجلة والسرعة قرارات علاقات اجتماعية وحتى الطابع البيئة والأحداث والمناخ والناس المحيطة بك دي كلها مؤثرات. وفي العجلة الندامة وفي التأني السلامة ودي حقيقة ودي الحاجة اللي احنا دارين نرجع لها ونفكر ونجيف عندها. في العجلة الندامة وفي التأني السلامة كم مرة ندمت وانت استعجلت بانك ما تفهم تقرر وحتى تدين او حتى تحكم او حتى تقول حاجة يعني انت ما كنت محتاج لده يحصل ما كنت محتاج لده يحصل. شكرا لك يا آمال تحية طيبة وصراحة مبسوط لكلامك الحقيقي كلامك المفيد جدا جدا. تعال نشوف التجاني بيقول سلام بيقول شنو. سلام ونور يا أخي هيثم أخوكم التجاني مهاجر من دارفور. مرحب بك وأهلا بك يا التجاني ومبسوط جدا جدا يا التجاني إنك أنت بتسمعنا. بتسمعنا من وين يا التجاني؟ ودي حاجة جميلة جدا إنك أنت تشاركنا من الصباح وتتفاكر معانا في الحلقة بإنه ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة. هل المشكلة في الزمن ولا الزمن ما عنده ذنب؟ نفس الزمن قبل كم سنين هو التوقيت ما يتغير فيه أي حاجة. ولا نحن التعب وضغط الحياة غيرونا وبدون ما نحس إحنا بقينا يعني بنعمل في إحنا قاعدين نعمله وبقينا في الواقع اللي إحنا بقينا فيه حاليا. ورأيك شنو في الكلام اللي قالوا الأصدقاء اللي قالته أمال قبل شوية والكمان قالته رعوث؟ يعني ما شاء الله العنصر النسائي موجود من الصباح. أم أحمد كمان موجودة من الصباح ومبسوط جدا جدا للمشاركات الجميلة من الصباح في الحلقة. صديقي العزيز وأخوي الطيب فضل بيصبح علينا وإحنا مبسوطين جدا. محاسن صباح الخير عليك تحية طيبة بتقول يسعد صباحكم بكل خير وبركة وسعادة وتفاؤل. مرحب بك يا محاسن وإحنا مبسوطين جدا جدا إنك أنت بتشاركين. رأيك شنو يا محاسن شنو اللي بيخلي الناس الأيامات دي مستعجلة؟ شنو المخلين إحنا بقينا مستعجلين يا محاسن لو عندك إضافة. مرحب بك يا ويلي جيمس بيقول نورتونا شكرا لك يا ويلي. محمد جمعة بيقول صباح الخير. نور الدين آدم بيقول صباح العافية. مرحب بك يا نور الدين. وكمان سوزان اللسطة مرحب بك يا سوزان تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. بننتظر مشاركاتكم بننتظر آرائكم بننتظر إضافاتكم في هذا الصباح. تعالوا نشوف صديقنا العزيز فضل بيقول إطلالة صباحية إطلالة الصباح بلدنا أين هربت المهلة؟ يا سلام عليك. المهلة هربت وين من حياتنا؟ ليه ما بقت في المهلة يا أخوانا؟ المهلة بنسمع الجملة دي زمان لكن هسي ما بقى في مهلة. الوقت بقى في سباق يعني الوقت ذاته بقى في مشكلة معانا وكأنه يقول لنا أنتم مالكم في شنو اتغيرتم مالكم كده. فبيقول يا صباح المحبة والصفاء والنفوس الراضية المستبشرة صباح الخير على كل القلوب القريبة والبعيدة اللي بتسمعنا عبر راديو سمر راديو لكل السودانيين. وبيقول في زمان فات كان كل شيء في حياتنا بياخد وقت وزيادة يعني حتى في زيادة احنا بنديها لهم. الشاي بيتعمل على نار هادية الله عليك كانون فحم وممكن يكون على حطب كده, ويعني المويه ذاتها يعني تكون يعني سخانه كده مبالغه, والمشاوير ممهوله, والعلاقات بتبدا بكلمه وتعيش عمر كامل. جاك جواب بيفضل طول السنين, يعني جاك حاجه هديه من حبيبتك او من منو بيفضل طول السنين, بيكون قاعد معاك, وحتى جمله عباره بتكون محفوظه طول الزمن. لكن قال الليله بنصحى والكل جاري, كل جاري مستعجلين في كلامنا, في مشاعرنا, في نجاحنا, وحتى لما نزعل من بعض بنزعل في ثواني وبدون ما ندي نفسنا فرصة نفهم. حقيقة الزعل الليلة, الزعل بيقى قريب جدا جدا, بيقى زي شنو, زي شراب الموية بس كده. حاول قول حاجة كده ما مفهوم, يعني عبر حتى, يعني حتى في الحب, يعني حتى في الغزل, حتى في المشاكسات المعاكسات, يعني بقت حاجة كده. المهم المشكلة بقت صعبة جدا جدا, ما في زول قادر يستحمل, ما في زول قادر يصبر, ما في زول قادر يدي نفسه يفهم الحاصل شنو. بقينا كده في حالة كده صعبة جدا جدا. فإنتوا معاي فاهمين الفكرة؟ خلونا أكمل. والسؤال اللي بيفرض نفسه, هل العيب في الزمن؟ هل العيب في الزمن ولا شنو؟ بيقول لا, فضل بيقول لا, الزمن ما يتغير, واليوم لسه فيه نفس البركة, لكن إحنا اللي شحننا نفوسنا بالسرعة, إحنا شحننا نفوسنا بالسرعة, بقينا بنعايل للزمن كأنه عضو بيطارد فينا, وضيعنا في السكة متعة الإحساس باللحظة الجميلة, ما بقينا نعيش اللحظة. بيقول النجاح والعلاقات بيقوا زي الوجبات السريعة, نفع معاك, ما نفع تخرب وش, تغير كأنه ما في حاجة, في بديل ثلاثة وأربعة بس, أقل حاجة كده ما وضحت, ما جابت حق المصلحة, ما توفقت, طوالي خرب وش وقلب, وكلام كتير جدا جدا. يعني ما في زول بقى يصبر, ما في زول بقى يستحمل, يعني حتى في الشغل, حتى في أي حاجة, بقينا حساسين أكتر من اللزوم, يعني بقينا حاجة كده, يعني ما أنا ما قاصد, يعني أنت كده أديني فرصة, أنت أديني فرصة يعني أفهمك, يعني حتى ما بقيت أدي نفسي فرصة عشان أنا أعمل الحاجة. النجاح والعلاقات بيجوا زي الوجبات السريعة, تكوي ما في زمن, عايزينهم بين يوم وليلة, الليلة ولا بكرة, يا إما خلاص, يا إما الليلة ولا خلاص الموضوع, ونسينا إنه الشجرة ما بتطرح ثمرة إلا بعد ما تسقيها وتصبر عليها شهور وسنين, تصبر عليها صبر أيوب لحد ما تنجد أو تجيب ثمار. وحتى الزعل السريع ده دليل على إنه صدورنا بقت ضيقة ومشحونة, وبقت مشحونة, هذا الصدور بقى واسع, ما في حاجة يقول لك يا زول كده وسع صدرك شوية, يعني أهدأ, المهلة كده, أصبر, أدي نفسك مساحة, فكر كده الحاجة دي ممكن تضرك, فكر كده الحاجة دي ممكن بعدين تندم عليها, فكر كده إنك ممكن ما تلقى تاني بديل, فكر كده عشان الأمور تمشي. لا, ما في زمن, ما عادت بتستحمل العتاب, لا بيجا, ما تعاتب, ولا عادت بتعرف لغة معليش والمسامح كريم, ما في, يا زلمة ما في حاجة اسمه مسامح كريم, لا, حالا وقت كل شيء, يعني ما بقى في مساحة على إنه يفهموك أو تفهم الناس, ودي مشكلة. فبيقول يا مستر هيثم, الحب أولا والإنسانية دائما فضل كتش, كل الحب لك يا فضل, وأشكرك وأحييك جدا جدا على هذا الصباح الجميل, وبننتظر مرة تانية نرجع لبعض الأسئلة وبعض الحاجات المهمة. الصادق عثمان العثمان بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير. أستاذ خميس أيوب بيقول مواضيع جميلة يستمروا فعلا علشان المجتمعاتنا يفهموا فيها جزء مننا, يفهموها, في جزء مننا غائب علينا, فربنا يبارك برنامجكم. شكرا جدا جدا يا خميس, وبننتظر منك كمان يا خميس تدينا رأيك, تدينا فكرتك في الحاصل الزمن, ليه بيجينا كده, للناس بقى. هل الزمن يتغير ولا التعب وضغوطة الحياة غيرونا وإحنا ما بقينا حاسين وبقينا عارفين إحنا بنعمل في شنو؟ ملاك يوسف بيقول صباح الخير أحلى راديو سمر، مرحب بيك وتحية طيبة وأسعد الله أوقاتك بكل خير. النزير حذقيال بيقول صباح الخير والسعادة عليكم أسرة راديو سمر، صباح الخير أستاذ هيثم، صباح النور يا جميل، صباح الخير يا حذقيال وتحية طيبة لك. ومبسوط كمان يكون معانا البروف برنابة، أسعد الله صباحك يا برنابة بكل خير، مبسوطين جدا جدا بمتابعتك، مبسوطين جدا بوجودك معانا في الحلقة. يا بروف رأيك شنو في الموضوع، رأيك شنو في سؤال الحلقة، ورأيك شنو في الصورة اللي انت بتعليها اليوم في الحقائق القدامنا والحاصلة بسرعة شديدة، وما بقت يعني فيها تأني، ما بقت فيها مهلة، ما الناس ما بقت تستحمل بعض، شنو المشكلة؟ آدم عثمان زكريا بيقول يسعد صباحكم، مرحب بك يا آدم وتحية طيبة وأسعد الله صباحك بالعافية، صباحك بكل خير وأهلا بكل ذل. آدم عثمان زكريا بيقول ستكون حياتك أفضل عندما تركز على نعمك بدل من مشاكلك. الله عليك يا آدم، شكرا يا آدم. كمان سوزان مرحب بك، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير يا سوزان. مبسوطين لكل الناس اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا في صباح بلدنا، ومبسوطين جدا بوجودكم معانا في الحلقة. هل المشكلة في الزمن عزيزي المستمع، ولا نحن التعب والضغط الحياة غيرونا بدون ما احنا نحس؟ إذن حلقتنا الليلة اللي دائما فيها الكثير جدا، موضوع نشيق، موضوع حقيقي واقعي، خلونا نفكر مع بعض. الضغط البيجا يسبقنا، الضغط بيجا يعني بيجا مشكلة في الحياة بتاعتنا اليوم. الناس بيجت عايشة في حالة بتاع السباق دائما، دي واحدة من المشاكل الكبيرة جدا جدا. ما في زول الليلة ما مستعجل، كله بيجا مستعجل، يعني حتى عشان يدوك حاجة لابد ترد في زمن سريع. وحتى انت مع نفسك بقيت تشعر انه الحاجة دي بقت ما طبيعية. في حاجات كثيرة جدا جدا بتصادفك في الحياة اليومية، سباق يعني حتى في رزق اليوم، بقينا نتصارع، بقينا نتشاكل، بقينا نختلف، بقينا نخزل بعض، بقينا نفتن بعض، بقينا انه كل زول يعني داري يخم، داري يعني يكاوش على كل حاجة. وبعدين يعني كأنه الحشاشة من شبكته، ما عندنا زمن، ما عندنا زمن يعني حتى في البسيط اللي ممكن أخوك يستفيد منه، لا، كل زول دار بس يحوش على كل حاجة، كل زول دار يشيل كل حاجة، حتى الرزق. احنا بقينا في صراع مع بعض من أجل أكل العيش، من أجل المهنة، من أجل الوظيفة، من أجل المنصب. إحنا ما في زول ما بقى يعني بيعاين في حق أخوه قبل ما يفكر في إنه دمنه بالنسبة ليه ده صديق ولا أخ. حتى في العلاقات، حتى في حاجات كثيرة جدا جدا، إحنا بقينا في سباق مع الحياة. زي ما قال قبل شوية صديقنا فضل، يعني حتى النجاح، يعني السنين الفاتت يمكن الزول بيقعد وبيفتش وبيدرس وبيقعد يعني فترة طويلة عشان يعني ينجح نجاح كويس، لا، لكن الزمن اللي احنا فيه النجاح بيجا بأنواع تانية، بيجا بأشكال تانية، بيجا بطرق يعني ما شرعية، بيجا بطرق ما قانونية، بيجا بطرق غريبة جدا جدا. يعني الناس بس دايرة تكون هي المتفوقة بكل السبل، بكل الطرق. لا، ما بقينا حتى بنوزن الأمور، ما بقينا حتى إنه يعني نعرف الطريقة الصحيحة اللي إحنا مفترض ننجح بها. فكل شيء بقى سريع عشان أنا أنجح، كل شيء بقى في إنه أنا أفكر هنا وأفكر هنا وأقعد هنا لا، ما بقى فيه تركيز. ليه؟ لأنك دار تنجح سريع. يعني حتى لو استخدمت كل الطرق الكويسة والكعبة اللي بتضرك وما بتضرك، لا، أنت مهم إنك أنت دار تنجح وبس. يعني الموضوع ما بقى فيه فكرة تانية، سباق مقارنات، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، ودي أكبر مشكلة اليوم. إحنا بقينا نقارن الأمور بطريقة سريعة جدا جدا. لابد إنه أنا أثبت نفسي أنا منه، دار أثبت نفسي بكل السبل بكل الطرق. حتى لما الزول يرتاح بيحس بالذنب إنه ليه، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. بقينا نحس إنه لو وقفنا شوية الحياة حتفوتنا، ودي مشكلة كبيرة. يعني حتى ما بقيت ترتاح، ما بقيت إنك تدي لنفسك هدنة، ما بقيت تدي لنفسك راحة. ليه؟ خايف الفرصة تفوتك، خايف إنك ما تلقى حقك، خايف إنه ده ياخده منك يشيله منك. فبقيت بس طوالي طوالي جاري، ما في راح، ما في هدوء، ما في يعني استرخاء، ما في حاجة زي دي. ليه؟ لأنك خايف تخسر، لأنك خايف تفقد، وبقيت تحرص أي حاجة، بقيت تكون حريص على إنه الحاجة دي ما تفوتك. من هنا تقابض، من هنا تقابض، ومن هنا يعني بقيت مشتت. لا بتلقى راحة لنفسك، ولا بتلقى تركيز لنفسك، ولا بتلقى يعني الحاجة اللي أنت مفترض تفكر فيها إنه هي كويسة ولا لا. هل دي حقيقة ولا لا عزيزي المستمع؟ ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. فيعني حتى المسؤوليات اللي أنت بقيت تأخذها بقت مشكلة على إنك أنت تقدر تحسمها بصورة كويسة هذه الأيام. المقارنات الكثيرة بتسرق راحة الإنسان قبل ما تسرق فرحته. قدر شنو أنت قاعد تقارن نفسك بالناس اللي حوالينك؟ قدر شنو بقيت تقارني نفسك بإنه أنت لسه متأخر، أو ليه أنا بقيت كده؟ شنو أكتر حاجة الأيام دي عامله لك ضغط نفسي؟ أكتر حاجة الأيام دي أنت حاسي إنه هي عامله لك ضغط نفسي، شنو؟ شنو اللي عامل لك الضغط النفسي هذه الأيام؟ فأكيد تكون في حاجة مهمة جدا أنت مشغول بها، أو أنت مشغولة بها. لو قعدت عزيزي المستمع وتفكر في العلماء، تفكر في الناس اللي استكشفت حاجات كثيرة جدا، الناس المخترعين، الناس اللي قدروا يقعدوا لسنين طويلة رغم إنه فشلوا، رغم إنه يعني ما نجحوا من أول مرة، فأكيد كانوا بيقعدوا أوقات طويلة عشان يقدروا يحققوا النجاح ده أو الحلم ده بطريقة صحيحة جدا جدا. فلو قريت قصص ناس كثيرة نجحت في هذه الحياة، هم ما نجحوا بالسرعة دي. حتى النجاح السريع ثمنه غالي، وفيه الندامة، وفيه الخسارة، وفيه حاجات كثيرة جدا جدا. لكن لما تقعد وتركز وتفكر صح وتفهم الحياة ماشية كيف، انت حتقدر تكسب، حتقدر تنجح نجاح، وانت حتكون راضي عنه. ومرات كثيرة بنقارن نفسنا عشان نلحق الفاتنة، وبنخش في طرق، وبنمشي في قرارات، وبنتخذ حاجات سلبية في حياتنا، وبتهدد مستقبلنا، وبتهدد نجاحنا. يا أخواننا حتى اليوم اللي إحنا بقينا ناكله بقى بسرعة، وبقى عليه زيادات كارثية للإنسان، بقت فيها أضرار صحية. ليه؟ عشان ده يتوفر، عشان ده يكون موجود الليلة، يستخدم يعني يستخدموا فيه كمية من الحاجات الضارة لصحة الإنسان. إذا كان فواكه، إذا كان كل أنواع المأكولات والمشروبات، اليوم اللي بقت يعني الأرض ما بقت يعني أو البذور أو الفواكه أو يعني أنواع الخضروات، الحاجات اللي إحنا بقينا عارفين إنه كانت موسمية، يعني من موسم الشتاء أو موسم الصيف، أو لا ما بقت تصبر. يعني حتى الليل إحنا ما بقينا نصبر على الطبيعة نفسها، على الخيرات اللي ممكن زمان أهلنا كانوا بيتكلموا بيقولوا لينا دي ما بنشوف إلا في الموسم بتاعه، اليوم كله متوفر. ليه بقى اليوم فيه زيادات بتاعت مواد ضارة؟ وما أكتر الأضرار اللي إحنا فيها اليوم في الصحة من أمراض كارثية، بيجي نسمع من أمراض، بيجي نسمع عن أمراض إحنا ما عارفينها، وبيجينا حتى اللي إحنا بنتعاطاه اليوم من الشباب اللي اتضرروا اليوم في سرعة في سباق مع الزمن عشان يقدر يشتغل، عشان يقدر ينجز، يعني حتى عشان يقدر يتزوج، عشان يقدر ينجب أطفال في طرق غير شرعية، طرق غير قانونية في عجال على إنه أنت يعني بتنجب ولا ما بتنجب، في مشكلة. يعني إحنا ما بقينا نصبر على أي شيء لأنه بقينا مضغوطين من كل الجوانب، من أهلنا، من أصحابنا، من أصدقائنا، حتى من نفسنا. بقينا في عجالة إنه نقارن نفسنا بالآخرين، إنه نحصلهم، إنه إحنا نمشي نبقى زيهم. بندفع كلفة غالية جدا جدا، بندفع ثمن باهظ جدا جدا اليوم. ليه؟ لأنه إحنا خاتين نفسنا في مقارنة كارثية مع الآخرين، وإحنا ما عرفناهم نجحوا كيف، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. عشان كده المقارنات الكثيرة بتسرق راحة الإنسان قبل ما تسرق فرحته، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. عايز أقول نقطة مهمة، العلاقات بقت قصيرة النفس الليلة، العلاقات بقت مهددة، علاقاتنا بقت في مشكلة كبيرة جدا جدا، أسرية، عائلية، عاطفية، كله بقت في مشكلة. الناس بقت ما عندها طاقة تتحمل بعض، ما بقى فينا طاقة نتحمل لا أولادنا لا بناتنا ولا أهلنا ولا أسرنا ولا، يعني بقت في مشكلة. كلمة صغيرة تنهي علاقة، كلمة صغيرة بس تنهي علاقة بسرعة. ما بقينا ذاته بنشيل هم، ما بقينا نفكر، ما بقينا زي زمان بنصبر ونتأنى على بعض، نفهم بعض وندي مساحة نصلح أخطأنا. لا، سوء فهم يتحول لقطيعة، سوء فهم بس قالت لي وقال لي بس سوء فهم، يعني أنا تفاهمت معك في سوء فهم حصل بينه وبينك، بقت قطيعة كبيرة جدا جدا، ثرثرة، نشر كلام سريع يوصل، ما بقى في مساحة بتاع الصدر واسع على إنه ياخذ الكلام ده ويفكر فيه، يصبر له، يشيله، يتحمله، يفكر فيه. سوء فهم بس، يعني أنت ما فهمتني ليه طوال بتشيل الكلام ده، بتحوله لثرثرة، بتحوله لشمارات، بتحوله لقطيعة، بتحوله لثرثرة طويلة وكلام طويل، يجيب كلام ويجيب خلافات ويدخل ده ودي قالت وده قال لي، منوال طويل جدا جدا. الردود بقت قاسية، بقينا نرد رد قاسي على أولادنا، بقينا نرد رد قاسي على زوجاتنا، بقينا نرد رد قاسي على الناس اللي إحنا شغالين معاهم، زملائنا في الشغل. زميلك ما فهمك صح، قال عبارة، حتى في كنائسنا بقينا نخلي الكنيسة بس حصل سوء فهم، اختلاف بيني وبين القائد، بيني وبين الخادم، بيني وبين القسيس، في مهب الريح، تسيب الكنيسة وتسيب الخدمة، تسيب فريق الترنيم، تسيب كل حاجة، سبت عليكم ومشيت. في مليون كنيسة، في مليون خدمة، في مليون أي حاجة، خلاص ما بقينا يعني حتى بالحكمة، ما بقينا نقاد بالروح القدس، ما بقينا يعني حتى نقعد ونصلي، ما بقينا حتى نفكر في شنو اللي احنا قلناه، ما في تأني، ما في صبر على انك انت داير تفهم بالضبط اخوك داير يقول شنو. الاختفاء المفاجئ بقى عادي، هفت ليك كده بس، شفت الناس دي ضايقوك، الناس دي ضايقوكي، تختفي من الدنيا، تقفل اي حاجه، تقفل تلفوناتك، تعمل بلوكات للناس، تبلك اي زول، تقفل الدنيا، تغير شريحه، تجيب خط جديد، ترحل، تعمل اختفاء مفاجئ، ما بقينا نستحمل. الأمور بقت ضيقة علينا، الحياة بقت ضيقة، كل شيء بقى لا يطاق، تختفي بس، تخش لك شغل ولا تمشي تشتغل 6 شهور، تختفي من الدنيا، بقى في اختفاء مفاجئ. شنو اللي حصل يا أخوان؟ كده بس قط تقطع الدنيا، ما فهمتك فهمتها، خراب وش طوال سريع، مشى شغل، مشتغل مبيت ولا اشتغل شنو، اختفى من الحياة، رجع السودان، سافر وين بدون أي سباق إنذار سابق، ما في كلام كثير، الزول اختفى. الحصل شنو؟ ما في مؤشرات، ما في حاجة، بس كده قفل أوراق وفرتك. ما بقينا نستحمل يا أخوانا، ما بقينا صابرين على بعض، أسيب الشغل بس، سيب الشغل ويلا لملم دنيتك، تلملم شنطتك بالليل، تلملم شنطتك يا أخواننا، ولا وداع ذاته، ولا السبب الحقيقي التعب النفسي خلى الناس حساسة وعصبية. التعب النفسي اللي إحنا فيه والضغط اللي إحنا فيه والظروف اللي إحنا عايشين فيها هذه الأيام خلتنا بقينا حساسين وعصبيين، ما قادرين نستحمل. وكويس إنه يعني بعض الناس ممكن تعمل الحاجة دي، لكن الأصعب إنك تضرب، تأذي ولدك، من الضغط النفسي تنتحر، من الضغوطات النفسية تنتحري، دي كارثة، تقتل نفسك لأنه الضيقة خلاص ما بقيت تستحمل، ضغوطات الحياة ما بقيت تستحملها، أخير اختفي، أخير يعني في زول بقرر أنت أمشي من الوجود ده، أريح الناس ديل، أسيب الناس ديل في حالهم يرتاحوا مني خلاص. قراراتنا ما بقت مدروسة، حتى البنات يعني زمان البيت ما بتعمل زي اللي بيحصل هسي حاليا، تلملم بعضها تمشي دولة ذاتك، انت بتستغرب تتفاجأ مشت كيف وفي شنو، تسمع قاعدة وين مشت، ليبيا مشت وين، وكلام بيجي حاجات غريبة جدا جدا في يعني الزمن اللي احنا فيه. يعني ما بقول الولد بطبعه يعني ممكن شوية، وفي ما بمعنى انه ما بيفرق، لكن اليوم الفتيات والنقطة الحساسة بتاعت الانتحار، الخلاف اللي بيجي يحصل في البيت وقرر الانتحار من غير تفكير، تجي يعني زمان كان في صبغة وكيف كان، لا اليمات دي ما بقى في صبغة، صبغة يعني بقت ما في، بقى انتحار من فوق من طوابق، يعني من فوق تجي متلبة 7 أدوار 8 أدوار تنتحر بكل بساطة، خلاف بس مع أمها، خلاف مع أبوها بس أو مع أخو، يعني توصل لدرجة تختلف مع أخوك. طيب الأمور يعني وصلت للدرجة دي، ما بقينا نستحمل بعض. في ناس ما قاسية لكن الحياة ضغطتها لدرجة بقت تتعامل بعصبية. هل أنت بقيت تتعامل بعصبية؟ هل بقيت تتنرفز في أي حاجة؟ هل ما بقيت تستحمل جملة كلام عبارة؟ هل ما بقيت تفهم أخوك الثاني؟ ما بقيت في مساحة إنك تفهم زميلك في الشغل؟ يعني حتى أصدقائك، حتى الناس اللي بيخدم معك، هل في مساحة بتاع التفاهم؟ هل في مساحة بتاع التقارب؟ وجهات النظر، ولا الموضوع بقى صعب؟ ما أطول عليكم، خلونا نشوف برضو، نصطحب معنا رسائل، نشوف أصدقائنا، نشوف الناس اللي كتبت لنا، نشوف الناس ما زالت معنا في الحلقة وبتشاركنا في الحلقة شنو الحاصل في موضوع هذا الصباح الجميل، وفكرة الحلقة وموضوع الحلقة، ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة. صامويل أيوب، صباح الخير عليك يا صامويل، بيقول يا سيد صباحكم، رأيي باختصار الضغوط الاقتصادية والمعيشية، التغيرات في تكاليف الحياة والعمل تخلق حالة مستمرة من القلق وتفكير دائم في توفير الاحتياجات الأساسية. ضغوطات الحياة بقت صعبة علينا، يعني الوضع اللي احنا بقينا عايشين فيه، الزمن اللي احنا فيه بقى صعب علينا كسودانيين، ما بقول كسودانيين يعني حتى الدول، يعني الليلة الأوكرانيين تعبانين، الفلسطينيين تعبانين، الإيرانيين تعبانين، دول الخليج فيه ضغوطات، العالم كله مضطرب، يعني في قلق، في وضع اقتصادي صعب، يعني الحرب اللي تكون دايرة في الشرق الأوسط، مضيق هرمز والحاجات اللي حصلت، الحروبات المتتالية دي، وحتى الوضع في السودان أزم المشكلة زيادة، خل الإنسان السوداني في حالة يعني صعبة أكتر من اللي كان عايش فيها أصلا، يعني ودي مشكلة حقيقة. بتفق معاك يا صامويل على إنه تكاليف الحياة والعمل تخلق حالة مستمرة من القلق وتفكير دائم في توفير الاحتياجات الأساسية. بيرجع صامويل تاني بيقول هي نفس الرسالة، شكرا يا صامويل على الرسالة بتاعتك والكلام الجميل، تحية طيبة، وننتظر أيضا إضافتك في الحلقة. وشكرا لكل الناس وشكرا لكل الناس اللي بتتابعنا وما زالت معانا في مشوار الحلقة. ومبسوطين جدا. ملاك يوسف بترجع بتقول إله السلام يعطينا السلام يجعل الزمن ذو قيمة لتمجيد اسمه الهدف الذي جئنا من أجله. نعم صديقتي العزيزة شكرا لك وصباح الخير عليك. فضل شكرا لمشاركتك لوجودك معنا. وبيقول رأيي باختصار الحياة ليست سباق للمتر الأخير بل هي رحلة نعيش بكل تفاصيل الأشياء الجميلة حقا هي التي تنمو على يعني المهلة. دعونا نعيد للوقت بركته والعلاقات هيبته ولأنفسنا سلامها الداخلي. كل التحية لكم ودمتم صوتا يجمعنا بالخير الحب أولا والإنسان دائما فضل كج.

ألف مبروك كمان يا جمال، تحية طيبة لك. بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد صراع طويل دام 20 سنة. نعم بتفق معاك، وكمان نقول المقولة الشهيرة الصبر جميل، ودي النقطة أنا ممكن سبقتني فيها لكن نقرأ رسالتك. وبيقول المقولة الشهيرة الصبر جميل في العجلة الندامة، نحن نعيش في عالم متغير باستمرار ومليء بسرعة، حيث لم يعد هناك وقت كافي للعائلة كي تجلس معا في نفس الوقت لتناول الطعام أو للدردشة العائلية بسبب المشغوليات وضغوطات الحياة. شكرا يا جمال ويلسون، وكمان أشكرك جدا جدا على التهنئة، وبهني حقيقة كل مشجعي أرسنال. يعني هنجري تفاصيل كده جميلة بعد فاصل قصير وسريع. يعني كمان سعيد جدا إنه الزميلة والإعلامية أماني زكريا، صباح الخير عليك يا أخي وتحية طيبة، مبسوط جدا جدا إنه أنت معانا في الحلقة في هذا الصباح. فبتقول الحمد لله على السلامة يا هيثم، شكرا أختي أماني، الله يسلمك، تحية طيبة. وبتقول الزمن قيمته غالية حقيقة، بيكون جميل لو الواحد فينا ركز واستثمر الوقت ده على نفسه وأهدافه وخدمته، وده الشيء العظيم جدا جدا، لأنه بكرة في ندم وانت بالسابق في الزمن وما بتركز وما بتستثمر الوقت. وما قالوا ساكت الوقت من ذهب، وإحنا عندنا تسميات صعبة جدا يا أماني على الوقت بتاعنا، تعال نقتل الزمن، جملة كارثية، مقولة خطر جدا جدا، تعال نقتل الوقت. تقتلوه عديل كده يعني انتوا ما عارفين حيعمل فيكم شنو، تعال نضيع الزمن، نكسر الزمن، يعني كل مصطلحاتنا يعني أزية للحياة اللي إحنا قاعدين نعيشه، وإحنا بنقتل الزمن، بنقتله بشنو، بنضيعه بشنو، بنكسره بشنو، راح نضيع الزمن، راح نضيع الزمن. يعني تخيل معاي العبارة دي، راح نضيع الزمن. المقولة اللي بتقول الوقت من ذهب، يعني راح نضيع الزمن، يعني ما نستفيد منه، وديلك بيفتشوا الزمن يعني في كسر الثانية، داير يعني يخترع، بيقعد لأنه يعني يكتشف حاجة في الثواني في الدقائق اللي بتضيع منه، عشان الزمن ده غالي عنده، ثمنه غالي جدا. عشان كده الكتاب المقدس بيقول حاجة مهمة جدا جدا، يعني مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة، ودي حاجة مهمة، مفتدين الوقت لأنه الأيام شريرة. عشان كده انتبه، لو انت بتقول لزول تاني راح نقتل الزمن، انتوا حتقتلوا، راح نضيع الزمن، يعني انتوا متأكدين وقاصدين يعني نضيع الزمن ده، نمشي نضيعه في شنو؟ يلا، ودي المهلة ودي المساحة الطويلة. اخوانا خلونا ننتبه للمسميات اللي احنا قاعدين نقولها في المبادئ وقيم الحياة، في الحاجات الأساسية في الحياة زي الوقت. لو احنا بنقتل الزمن صحيح، هندفع الكلفة بتاعته، هندفع الثمن، هنلقى الناس مشت، هنلقى الناس اخترعت، هنلقى الناس اتعلمت، هنلقى الناس فهمت، نلقى الناس استثمرت الوقت في حاجة مهمة جدا جدا، في حاجة قيمة جدا جدا ما حتندم عليها بكرة. لكن انت وانا حنندم لو قتلنا الزمن، لو ضيعنا الزمن، لو كسرنا الزمن، لو لو لو لو المهم الكثير. شكرا أماني، تحية طيبة لك، ونتمنى كمان إضافة جديدة، لإضافة كمان لسؤال الحلقة، ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة، ليه إحنا بقينا مستعجلين في كل حاجة. فيبي صباح الخير عليك، منورة الصباح الجميل، شكرا لك يا فيبي وتحية طيبة. بتقول صباح الخير عليك، صباح السعادة لأسرة راديو سمر، تحية لكم. أمس كنت منتظر الحلقة للساعة 1، إن شاء الله المانع خير، إحنا آسفين، يعني دي واحدة من الناس الحقيقة، يعني إحنا بنقول إنه بدقة شديدة، وزيك في كثيرين، نعتذر ونتأسف جدا جدا للحصل امبارح إنه ما طلعنا لايف ولظروف، متأسفين جدا لأنكم انتظرتونا وما اعتذرنا لكم، أقبلوا اعتذارنا وسامحونا. فبتقول فيبي الزعل حاجة طبيعية،

0: بنزعل لما الواقع بيختلف عن الحاجة أنا عايزها، لما عن الحاجة اللي أنا عايزاها، لما أحس إنه حقوقنا اتجاهلت أنا بزعل. هي قالت كده. وبتقول الضغوطات، لما الشخص يزعل في ناس بتقول الزول ده عنده نفسيات أو ما عنده موضوع. الشخص من حقه يزعل وكلنا بنزعل. الزعل شعور طبيعي، ما مشكلة في الزمن، هو صراع بيعيشه الشخص. شكرا يا فيبي. لكن يا فيبي، هل بيجا زيادة موضوع الزعل بيجا بسرعة؟ يعني من غير ما نفهم، مفروض يعني الكلام اللي انت قلتيه انه ندي عذر، يعني ندي كمان الزول ده حق انه يزعل، ما في زول ما بيزعل. لكن هل يا فيبي انه احنا بقينا نزعل يعني بسرعة من غير ما نفهم بعضنا، من غير ما يعني نوضح المشكلة شنو؟ يعني أقل حاجة بيجا تزعلنا، أقل شيء بيجا يزعلنا، ومش يزعلنا وكفاية، لا بيجا فيه كمان فوق لده خرب وش، يعني كمان اختفى مفاجئ. يعني أنا زعلت وضايقت منك خلاص، يعني ما بقينا نصبر حتى إنه نوضح المشكلة شنو، نوري نفسنا إحنا في شنو أول حصل شنو. شكرا يا فيبي. في رسالة من رماز ومعدن. صباح الخير عليك يا رماز، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير، وإحنا مبسوطين جدا يا رماز إنك أنت معانا في الحلقة، ومبسوط جدا للكلام اللي أنت قلتيه، ونفسنا كده نقرأه. لأن الدنيا بقت سريعة شديد وخلتنا أن إحنا ذاتنا نجري معاها، لأن الدنيا بقت سريعة شديد وخلتنا أن إحنا ذاتنا نجري معاها غصبا عننا بقينا سابق الزمن، بقينا نجري مع الزمن، بقينا مستعجلين على إنه نعمل واحد واثنين وثلاثة. معاك يا ريماس. بتكمل بتقول السوشيال ميديا الكارثة العصرية اللي بقت كارثة حقيقية، لأنه كل زول بيوري كل لحظة في حياته، نجاحه، سفره، فرحه، فبتحسي كل الناس ماشيين قدام إلا أنا واقفة. ده بيخليك مستعجل عشان تلحق السباق، بقينا خايفين نفوت الفرصة، نفوت العمر. أنا معاك، لكن يا أختي رماز، ما إحنا كمان نخلي بالنا للخدعة البيجة اليوم لإثبات الذات. يعني كله ممكن، ما أقول يعني حقيقي، لكن بيجة شيء مزيف. ليه؟ لقينا نفسنا إحنا بقينا نخاف إنه داك يكون أحسن مني، حتى لو يعني ما بقينا حارصين إنه نفهم السوشيال ميديا والخداع هو بيعيشنا فيه اليوم، وبيجينا نشوف حتى يعني الشكل الغير حقيقي، أو يعني الفرحة الغير حقيقية، أو يعني الصورة اللي بقت مزيفة اليوم بأنه أنا سعيد، أنا مبسوط، أنا كويسة، أو أنا مرتاحة، أنا ناجحة، بيجينا نخدع بها وبيجينا نقارن بها نفسنا. وعشان الحاجة دي إحنا بيجينا نثبت للآخرين إنه إحنا كويسين، إنه إحنا مبسوطين. وياما حاجات كثيرة جدا في السوشيال ميديا الليلة هي سايقانا بالخلع، وإحنا ما فاهمين وإحنا ما عارفين، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. عشان كده الناس عايشة في السوشيال ميديا لأنه موهومة، مع الأسف الشديد، أنا آسف جدا جدا، لأنه الحاجة اللي بقت جواها بقت يعني خلقت جوانا صراع غريب جدا جدا، صراع ما عنده نهاية. بس لو إحنا خلينا شوية الموضوع بتاع السوشيال ميديا وبقينا حقيقيين، وبقينا نركز زي ما قالت أماني، إحنا دارين نعمل شنو، أنا دار استثمر شنو، أنا دار استفيد من شنو، أنا موضوع لشنو، أنا جاي لشنو، هدفي شنو في الحياة، ده بيكون أفضل، أفضل من الخداع، أفضل من الوهم اللي أنا قاعد أقارن به ونفسي قاعد أعيشه هذه الأيام، وبسرعة وفي وقت في إحنا في غنى عنه حقيقة يا صديقتي العزيزة. ريماس. شكرا لك إبراهيم. صباح الخير عليك صديقنا العزيز إبراهيم، وبيقول صباحاتكم عوافي، صباح الخيرات عزيزي هيثم. ليه بيجينا مستعجلين؟ عنوان حلقة مميز جدا جدا، بيقول ربنا يبارككم ويباركك أنت كمان. طبعا الاستعجال غالبا بيأتي من ضغوطات الحياة، والناس عايزة تنجز أي حاجة بسرعة، ودي طبعا ضريبتها غالية جدا جدا، لأنه مرات كتير جدا اتخاذ أي قرار متسرع بيؤدي إلى كوارث. أتفق معاك 100%، بيدفعنا ثمن غالي جدا جدا. وكمان وطبعا مع تسارع الحياة والأحداث والميديا بيقى معظم الناس عايشة في حالة بتاعت هلع. ما طبيعي اختلاط الحقيقة بالخداع، وبات أي شيء رمادي اللون رمادي الملامح، تحياتي. كل ما بيقى واضح، كل شيء بيقى ضبابي، لا بتعرفه حقيقي ولا بتعرفه مزيف، ولا بتعرفه صادق ولا بتعرفه كذاب، ودي مشكلة كبيرة. شكرا يا إبراهيم، شكرا، تحية طيبة لك وللكلام الجميل اللي انت كتبته لنا والكلام الجميل اللي انت قلته. فضل شكرا لك. بيقول فضل أهلي وناسي، دعواتنا ليكم الصباح ده خلونا نهدأ، خلونا نهدي اللعبة شوية، خلوا المهلة والتأني يرجعوا لبيوتنا وعلاقاتنا. الدنيا دي ما سباق جري، الدنيا ما بقى سباق جري، الدنيا دي رحلة محتاجين نعيشها بحب وهدوء بال، ونستمتع بكل خطوة فيها. ورأيكم يهمنا ويغني برنامجنا. ورونا 200 آخر مرة أخذت فيها قرار بمهلة وبدون استعجال، 200 آخر مرة أخذت قرار، أخذت حاجة بالمهلة، اتمهلت وبدون استعجال وبدون سرعة. وكالعادة نختم كلامنا بالعهد الثابت، الحب أولا والإنسانية دائما، الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كتش عزيزي فضل، شكرا يا غالي، كل الحب لك، ومبسوط جدا جدا انك انت معانا دائما في صباح بلدنا، ومبسوط جدا جدا يا فضل انك انت بتشارك بقلب صادق ونية صادقة لأجل الشارع السوداني، من أجل الإنسان السوداني. بونو يعني منشور الكل، ده اسمه كده. بيقول صباح الخير والسعادة والعافية والسرور، أهلا وسهلا. شكرا لك يا صديقنا، وأسعد الله صباحك بكل خير. فيبي بترجع، بنستعجل عشان عايشين في عصر الإيقاع السريع. نعم، الحلقة جميلة جدا، تحياتي أستاذ، شكرا لك يا فيبي، وأسعد الله صباحك بكل خير. ونشوف رسالة صديقنا العزيز محمد محمود علي شرف الدين. يا محمود بيقول صباح الخير عليكم، ضغوطات الحياة والمسؤوليات جزء من حياتنا، لا مفر منها، لا بد من مواجهتها. بالمناسبة حتى الماديات ما مقياس، أي واحد تجد في حالة قلق في ذاته، تجد في حالته المادية جيد يبحث عن شيء ناقص له والعكس. بالاختصار نحن كبشر نبحث عن الكمال والراحة الدائمة، ودي ما في الوجود، لذا دائما في مشقة وكبد وفي حالة من تناقضات. اللي عنده المال بيبقى صراف عالي وغيره يفتش، والضغوط والضغط الاقتصادي يخلي كلهم جارين. شكرا، وده كلام حقيقي يا محمود. عبد الله آدم بيقول صباح النور يا أخو، مرحب بك يا عزيزي الغالي عبد الله آدم يعقوب، مبسوطين جدا لوجودكم، مبسوطين جدا لمشاركتكم. رأيكم شنو؟ أطلعكم فاصل قصير كده، خليكم تهدوا ونرجع نكمل معاكم بعد الفاصل.
1: من واقع حالنا بنتشارك كل أحوالنا، مشكلاتنا، سعاداتنا، آمالنا، فرحة نجاحنا أو دموع الخوف بكانا، الله معانا وكل الخير بستنانا على أثير راديو سمر.
2: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
3: تعالوا نتونس، نتشاور، نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر.
0: الأصدقاء المستمعين، رجعنا بعد الفاصل، ومرحبا بكل الناس اللي بتسمعنا. تحية طيبة لكم من برنامجكم دائما صباح بلدنا، وصديقكم هيثم حسن من راديو سمر. ختام أسبوع، ويا رب يكون جميل ويكون كمان أنت راضي عنه، وقدرت كمان تحقق ولو حاجة واحدة في الأسبوع ده. إذا رجعنا وعدنا لحوارنا ونقاشنا وموضوعنا الجميل في ختام الأسبوع. ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ ليه بقينا إحنا جارين ومستعجلين في كل شيء؟ أصدقائنا والناس والمتابعين والمستمعين أضافوا كلام جميل، كلام رائع جدا جدا، ودي الحقيقة، وكلام يعني من القلب، كلام حقيقي. ممكن ناس بتوصل رسالة حقيقية من قلبها لأسباب كثيرة جدا جدا، ضغوطات الحياة والظروف بتاعت الحياة، لكن يستيل يفضل الزمن هو الزمن، ما في شيء يتغير في الزمن، ولا حتى ربنا عد الحاجة جديدة في الزمن. نفس التوقيت يعني اللي وضعه هو نفس التوقيت، الزمن ما يتغير، لكن يتغير الإنسان، وظل يعني نفس الترتيب الوضع. ربنا ما بيغير رأيه في لحظة عشان الأمور، لا، هو حكيم جدا، حكيم جدا جدا، وكل شيء بدقة شديدة. وعشان كده بيقول لكل أمر تحت السماء وقت، كل شيء عنده وقت، ما في شيء ناقص في خطة الله، كل مرتب، كل شيء جاي بوقته بزمنه. منو اللي بتغير؟ بتغير الإنسان. ليه؟ لأنه كثير من الرغبات وكثير من الاحتياجات وكثير من التفكير اللي عنده، اللي نفسه دائما بيفكر فيها، دائما طموحاته كثيرة، دائما رغباته كثيرة، دائما حاجاته كثيرة جدا جدا، وضي طبيعتنا كبشر. شكرا لكل زول تابعنا، شكرا لكل زول كتب، شكرا لكل زول صبح وشاركنا في هذا الصباح. سريع كده نعرج لحاجة كده صباحية، ودائما يعني الأيام دي خواتيم كثيرة جدا جدا لموضوع كرة القدم، وكثير من الناس اليوم ده الأيام دي خلال هذه الأسبوع مبسوطة، في ناس فرحانة، في ناس حزينة، وفي ناس أحلام اتحققت بعد كم وعشرين سنة، وانتظروا وصبروا وكافحوا وناضلوا، لكن يمكن جاء وقت. كثيرين كمان من نجوم كبار جدا جدا خلاص جاء الوقت المناسب إنه يقولوا للفريق إنه إحنا دي نهاية الموسم، أو كثيرين يعني قرروا على إنه يعتزلوا كرة القدم، يعتزلوا اعتزال لكرة القدم دوليا، أو حتى يتقاعدوا. وفي مدربين كثيرين جدا جدا، والناس اللي بتحب الكرة، الناس اللي بتتابع كرة القدم للدوريات الأغلى في العالم، إحنا مبسوطين لكل الناس اللي بتشجع كرة القدم. زي ما قال جمال ويلسون المشجع الجميل لأرسنال، وكمان أخونا جورج مايكل بنقول لهم ألف مبروك، والبش مهندس رأفت بنقول لهم مبروك كمان. أرسنال بعد سنين طويلة، عشرينات السنين يعني 22 سنة، 20 سنة بيتظر، اتخيل آخر بطولة مع كان المدرب الكبير والعملاق أرسنال فينجر، لأنهم الليلة أرتيتا بحقق حلم بتاع شمال لندن، يعني بعد غياب، وكل سنة بيحلم. صبر صبر يعني، حتى النادي صبر على المدرب، شوف ما استعجلوا عليه، لحد ما كون تيم منسجم متفاهمين، ويعني بيتغاضوا عن أخطاء كثيرة مع بعضهم، حققوا حلم لعشرين سنة. نفس الحاجة حصلت مع منتخب الكنغو، 50 سنة ما اتأهلوا لكأس العالم، اتأهلوا المرة دي بعد عزيمة وإصرار، تكاتف غير عادي. منتخب الكنغو إنه الليلة موجود في كأس العالم، حيشارك بعد 50 سنة أو 52 سنة. ده صبر أيوب، صبروا صبروا صبروا. يعني مقولة حميتي الجميلة الناس كانت تحب صبرنا نصبر لميتين، لكن في صبر جميل جدا جدا، الناس بتصبر والناس بتستحمل والأمور بتمشي لو إحنا عندنا طولة البال. إذن أرسنال مبروك للدوري الغالي والأغلى في العالم طبعا الدوري الإنجليزي، وكمان برشلونة الموسم ده كمان بيفوز بالدوري الإسباني، وبايرن ميونخ أيضا، وكمان باريس يعني للمرة الكام باريس ممكن يعني بيفوز وبينافس مع أرسنال في بطولة عريقة جدا أبطال أوروبا، مباراة ختامية، مباراة كبيرة جدا جدا بتنتظر البطلين ديل باريس سان جيرمان وأرسنال، مباراة يعني هتكون حاجة تحفة، دي هتكون ختام لأبطال أوروبا هذا الموسم. وعندنا كمان الزمالك المصري بعد صراع دوري كان صعب جدا الدوري المصري، يعني امبارح الثلاثة مباريات كانت بآخر الأنفاس، إذا كان الأهلي، إذا كان بيراميدز، إذا كان الزمالك، لكن الزمالك الفرصة جاته وهو يفوز بالدرع. الهلال السوداني خارج أرضه خارج بلده بيفوز بالدوري الرواندي، وبنقول ألف حمد لله على السلامة للدوري الممتاز في السودان اللي رجع، يعني حتى على ملاعب كوبر يعني بنشوف الدوري الممتاز يرجع في السودان، يعني ما كل الفرق لكن الهلال والمريخ والأهلي مدني وبعض الفرق كوبر، يعني في فرق عادت إنه تعيد النشاط ويعود الفرحة إذا كان المنتخب بيعيد نفسه وبيستعيد يعني حتى الجرعة المرة الثانية. إحنا مع السنغال في مجموعة ودي مشكلة كبيرة جدا الله يستر. إذن كمان في بطل آخر جديد أستون فيلا، المدرب يعني الزول ده مرزق 5 بطولات من أكثر المدربين فازوا بالدوري الأوروبي، يعني الأمري ده زول محظوظ، يعني بس زول يعني دراسته وخطته في البطولة دي شايلة 5 مرات، فألف مبروك للناس اللي ممكن تكون بتشجع أو بتعرف الفريق أستون فيلا بعد صراع كبير جدا حيكون في أبطال أوروبا، رغم أنه الفريق كان مهدد يعني، لكن حقيقة ده إنجاز تاريخي. إذن في صبر في صبر في صبر، صبر الاستعجال ما كويس، وعندنا مقولات سودانية كثيرة الناس بتعرفها عن موضوع العجلة والاستعجال. ليفاندوسكي يغادر برشلونة، محمد صلاح يغادر ليفربول، كازميرو مانشستر يونايتد، وفي كثيرين حتى المدربين، يعني في مدربين جداد على تشيلسي، ألونسو بيرجع وبيدرب تشيلسي، فحنسمع يعني انتقالات جديدة بين المدربين واللعيبة في الفترة الجاية. الناس بتترقب كأس العالم، رغم أنه توقيت كأس العالم حيكون صعب جدا جدا للتوقيت، إذا كان المكسيك، إذا كان كندا، إذا كان أمريكا، التوقيت حيكون صعب، يعني الناس حتكون صعبة جدا تتابع المباريات، واللهم غايته إلى الافتتاح، لكن نتمنى أنه الناس يعني تعيد نفسها تجهز. يا بخت الناس الممكن تكون وصلت لدول هي يعني هتنظم كأس العالم. أخونا سمعان بنقول لك إقامة طيبة سعيدة في كندا، وحنفتقدك جدا جدا جدا يا سمعان، وإنت وأسرتك بنقول لكم ألف مبروك وربنا يسعدكم في الدولة الجديدة. شكرا لكل المتابعين، شكرا لكل المستمعين، وما زلنا معاكم في حلقة الصباح وعشرة دقائق بتوصلنا عن نهاية الحلقة. خلوني أقول حاجة مهمة قبل ما نرجع للرسائل، حاجة ختامية، حتى الفرحة يا أخوانا بيجا سريع، الفرحة بيجا سريع، زمان الفرحة في أسرتنا أو في البيت السوداني بياخد 2 أسبوع، الناس دي بتعيد نفسها للعرس، بتعيد نفسها للفرح، بتعيد نفسها يعني حتى للمولود، في تجهيزات وحاجات بتاخد منوال طويل، العروسة دي بتجهزها لما تفتر، لكن الليلة الفرح بقى ذات شفته في حوجة في مشكلة، طق طق طق سريع يا أخوانا خارجونا كده على الرسولين، أي شيء بقى سريع، الفرح العرس يعني حتى حساباته بقت غريبة، بس تسمع فجأة الزول ده عرس كيف اللهم ما معروف شنو الحاصل ما معروف، الفرح يا أخوانا بقى سريع ذاته بقى تيكاوي، خلصنا أنجز، اتخارج من الناس ما بقت تعيش اللحظة، كان الكلام ده صعب، يعني الفرحة ذاته ما بقت يعني انت نجاحك ذاته بقى يعني بين ليله كده خلاص، يعني انت نجحت كلام انتهى خلاص. العرس تعرس كيف كيف كيف كده الامور انتهت، بقيت في بيتك، الموضوع دي مشكله. تحقق حاجه مباشره تفكر في الحاجه البعديه، يعني كده وبكره بتفكر في البعديه شنو، ما في وقت ما في زمن. تنجح تخاف تخسر النجاح، شفت تنجح تكون خايف انك تخسر النجاح ده. ما عارف انت سارقوا النجاح ده، انت في شنو بالضبط يعني الناس دي ما يعني. حتى النجاح اللي كان بياخذ زمن وده بيفرح بيك وده بيعمل لك حنه وده بيجي ذات، انت خايف وما بتستمتع بالفرحه، قال ما بتستمتع باللحظه، اللحظة بقت ما بتدعاش، ودي مشكلة كبيرة جدا. تفرح يجيك القلق بسرعة، تكون مقلق يعني شايل هم. تخيل وانت فرحان شايل هم بكرة هيحصل شنو، ولا انت مديون، ولا حسابات بقت غريبة. بقينا نجري بدون ما نستمتع بالطريق. انتم ملاحظين الحاجة دي، ملاحظين الموضوع ده، انه كل شيء بقى سريع. يعني حتى الفرح، الفرح اللي بيجوا الناس كانت بتفرح به وفرحانين بأبوي رجع من الاغتراب وفرحانين، لا لا لا الموضوع بقى مختلف، الدنيا اختلفت. قالوا مثل جميل وحكاية جميلة جدا، الصورة زمان كانت ذكرى، لكن قالوا الصورة هسي بقت إثبات إنك أنت مبسوط، تثبت للناس بس، تكذب للناس إنك أنت مبسوط. سوشيال ميديا ما تعرف، تيك توك تكذب بس، لكن الصورة زمان كانت ذكرى جميلة، تقعد كده يا سلام دنيا حلوة. عشان كده احتفل بخطواتك الصغيرة، احتفل بالحاجات الصغيرة، ما تقل من تعبك وإنجازك، انبسط استمتع باللحظة. الحياة ما منافسة مستمرة أبدا، الحياة ما منافسة مستمرة. عشان كده عزيزي المستمع خلي بالك، إحنا محتاجين نرجع الهدوء ده، إحنا محتاجين ندي نفسنا فرصة نهدى. الحياة ما منافسة، الدار لك ربنا حيكون، لكن كمان الحياة ما بمعنى انك انت ما تعمل فيه وما تشتغل فيه، لكن محتاجة هدنة، محتاجة انك تهدى، محتاجة انك ترتب امورك وتوضب الحاجات بطريقة صحيحة جدا جدا. عزيزي المستمع، ما لازم ترد على طول على كل حاجة، تمام، مضطر، ما مجبور تبرر، ما مضطر ترد على كل حاجة، ما كل شيء أنت لابد ترد عليه، ما تستعجل في الردود، ما تستعجلي في الردود. لابد تفصل بين الجوطة، لابد تفصل بين الضوضاء الحاصل، في ضوضاء شديد، في جوطة، في إزعاج، في يعني كم هائل من الأصوات من حولنا. واحدة منا والخطورة السوشيال ميديا بتتعب عقل الإنسان بدون ما نحس. زول يقعد في فيسبوك من الصباح، زول يقعد في الفيسبوك لحد ما يقدر ينوم، زول يقعد في الفيسبوك لما عيونه تورم، لما يجي مشكلة في عيونه. ليه احنا بقينا بهذه الطريق؟ ليه احنا بقينا موهومين بالسوشيال ميديا؟ ليه موهومين بانه ناخد اخبار ما سعيدة؟ ليه دي مشكلة؟ ليه ما في ارتياح بدون احساس بالذنب؟ ليه ما بترتاح بدون ما تحس بالذنب؟ ارتاح يا اخي بدون ما تحس بالذنب. ليه دائما راحتك فيها احساس بالذنب؟ ليه انت حاسس انه دائما في مشكله؟ اخوانا ما غلط انك ترتاح، الراحه ما كسل، راحه كويسه انك تهدأ وتفكر وتاخذ مساحتك الكويسه. اختار الناس اللي بتطمنك بكل صراحه، الوقت ده احنا محتاجين لناس بتطمننا، في ناس وجود راحه نفسيه حقيقيه لينا. يا تناس، يا تفئة، يا تزول انت بطمئنك، يا تزول بطمئنك لما تقعد معاه. منو اللي انت حاسه هو بطمئنك لما تقعد معاه؟ بتستفيد منه، بتاخد منه وبتدي، دايما بيناتكم في اخذ وعطاء، في طمأنينة لما تقعد مع هذا الانسان، لما تقعد مع الناس دي. ما كل الشلاليات اليوم بقت هي مفيدة، ما كل الناس اليوم احنا بقينا نقعد معهم بقينا بنخاف منهم. أرجع لربنا، ودي الخطوة الختامية المهمة جدا، إحنا محتاجين نرجع إلى الله. حيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم، قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء، بدون الله ما حنقدر نعمل حاجة. سباق مع الزمن، صراع، مقارنات. إحنا حنتعب بدون الله، بدون ربنا الحياة بتاعتنا ما حتمشي، بدون الله ما في شيء حيمشي في هذه الحياة، لأنه ده الراسم الخطة بتاعتنا، ده اللي عارف يومك، ده اللي عارف تفاصيلك، ده اللي خلقك، ده اللي خلاك لغاية هسي حي. فما في إنسان بيعيش من غير ربنا أو من غير خطة الله. ممكن تعيش، ممكن تكون قاعد وحياتك ضايعة بدون الله، حياتك ممكن تكون في بهدلة شديدة، أنت في ضياع لأنك بعيد من الله. الإنسان مهما تعب بيحتاج مكان يطمن قلبه، فعشان تطمئن أنت محتاج إلى الله، محتاج ترجع لربنا عشان يقدر يشيل منك القلق اللي أنت فيه والتعب والوهم والحال اللي أنت فيه في سباق بتاع وهم. ممكن يكون فعلا يعني الحياة دايرة كده، ظروف الحياة يعني وضع الحياة دايرة كده، لكن ربنا داير شنو؟ وهل بيقدر على إنه ينظم حياتنا؟ هل الله يقدر يرتب حياتنا لو إحنا طلبناه؟ هل بيقدر يورينا نمشي كيف في حياتنا دي؟ لو إحنا رجعنا لربنا وطلبنا إنه يضعنا في الطريق الصحيح، يقدر ولا لا؟ أنت رأيك شنو؟ الله يقدر ينظم حياتنا؟ هل يقدر يدينا الحكمة الصحيحة عشان نقدر نعيش بها في هذه الحياة؟ يقدر الله، هو الله، هو اللي خلقنا، ما حفظه لو وجدني في الحياة دي، هو اللي خلقني، هو في يده كل شيء يخص حياتي، والمفترض أنا أعيش صح. فبدون الله أنا ما بقدر، بدون ربنا أموري جايطة، بدون الله أموري بتتلخبط. كثير من التلاميذ أو تلميذ من التلاميذ اللي كان دائما حياتهم فيها اضطراب، دائما مستعجل، دائما حياته فيها نوع من العجلة كده، لكن المسيح كان دايما بيوريه بيهديه أهدى روق، رغم أنه كل الحاجات اللي بيعملها كانت كويسة، لكن كان محتاج بس أنه يهدى. عدم هدوءه خلاه يدفع كلفة غالية جدا، يندم ندم ويبكي بكاء، لأنه كان بيعتمد على نفسه، بيفكر على أنه هو فاهم أي حاجة، هو عارف أي حاجة أكتر من الناس الحوالين. ومرات كده إحنا بنستعجل زي بطرس، بس محتاجين نهدأ، محتاجين نخط الأمور بصورة صحيحة، محتاجين نسمعه وهو بيكلمنا، محتاجين نسمع الله. الشيطان قال لي طلب إنه غربلكم، انتبه، لأنك أنت حتكون في مسؤولية كبيرة، ممكن أنت تكون دورك كبير بس أنت ما مركز، أنت ما منتبه، أنت ما خاطي الحاجة الصحيحة في المكان المناسب. فإحنا محتاجين نهدى، محتاجين نروق، حتى والأمور ما ماشية صحيحة نرجع لربنا في الأمور دي. تعالوا نختم ببعض الرسائل، يمكن لبعض الناس حننفصل عنكم في الوقت الدقائق الجاية، للناس اللي بتسمعنا على الراديو والناس اللي بتسمعنا على الساتلايت، إحنا حننفصل عنكم بس حنكون على الفيسبوك، يعني في ناس بتسمع الراديو في ناس بتسمع الساتلايت، إحنا البرمجة دي حترجع لطبيعتها للجدولة بتاعتها الطبيعية. خلونا ناخد كم رسالة، لأنه في رسائل جميلة نختم بها مشوار الحلقة، وآسف على أنه طولت عليكم، وفي رسائل كثيرة جدا جات من المستمعين، جات من الناس اللي بتتابعنا. أليسا سايمون ويليام بتقول صباح البركة أستاذ، البرنامج صراحة حلو، دي حقيقة إحنا عايشينه، والموضوع ده خطير في حياتنا، المحبة والسعادة بقى ما في، الناس تعرف إنه ليه كل شيء، الناس تعرف إنه لكل شيء وقت، وممكن الاستعجال يخليك تندم لقراراتك، وبتقول ركز في هدفك في الحياة، الرب يعطينا نعمة والصبر الحقيقي. نعم أختي أليسا، الكلام ده حقيقي جدا جدا، وشكرا لك. عبودي بيقول بنستعجل نوصل لأي حاجة وخلاص، شفت الكلام ده خطر كيف، بيجينا نستعجل إنه نوصل لأي حاجة وخلاص، مهما كان هيشنو مستعجلين نوصل لها وخلاص، وأغلبنا بيجري مش عشان عايز يوصل لحاجة معينة، لكن عشان ما يحس إنه وقف. يا سلام يا أخي عليك، صراحة يا عبود، يا عبودي الكلام ده حقيقي، أنتوا مركزين مع عبودي في الكلام ده، وده الواقع وده الحقيقة اللي احنا عايشينها يا اخوانا. بس بنستعجل لنوصل لأي حاجة مهما كان وخلاص يعني والموضوع ينتهي. وأغلبنا بنجري مش عشان عايزين يعني عايزين نوصل لحاجة معينة، لكن عشان ما يحس انه واقف، خايفين الناس تسبقنا او خايفين نبقى برانا. ودي الحقيقة، خايفين الناس يقول لنا احنا ما نجحنا، خايفين الناس يكونوا احسن مننا، فبقينا نقارن نفسنا، بقينا بس نوصل بس مهما كان شنو غلط صح كويس كعب، لا ما بقى المهم، الموضوع ما بقى مهم، بقى انه نوصل وكفاية. يا زول بس انا حوصل مهما كان، مش ماشي انا حمشي، بنية شلوت صح غلط، بقينا ما بنعاين حتى وما بنفكر للحسابات، ما بنفكر لعواقب الحاجة دي. أستاذ ميلاد بيقول أحلى صباح بوجودكم أحباء مستمعي راديو سمر مع أخوي هيثم، عبركم متمنين للأخ العزيز سمعان الإقامة السعيدة. يا رب يا رب فعلا يعني بقول استعجل من محددات الحياة الإنسان اليوم، من مهددات حياة الإنسان الاستعجال. نعم، عندما تبدو المهمة ضخمة أو صعبة يميل الدماغ إلى تجنبه، ولكن نحن ما نستعجل لإدراكنا أو لندرك ذلك. شكرا أستاذنا العزيز الغالي ميلاد، تحية طيبة لك ومبسوطين جدا لمتابعتك. الحبيب الغالي صديقي العزيز دينك سرور يا أخ منور الصباح وبكل ناس جوبا، تحية لكل زول في جوبا، تحية لكل الشباب المعاك يا دينك سرور بيسمعونا بتابعونا من الصباح في صباح بلدنا. تحية وصل سلام وبلغ سلامنا لكل الغاليين يا دين في جنوب السودان. بيقول صباح الخير حبيبنا هيثم الخادم وهيثم الرياضة، شكرا كثير وليك شوك كثير بالأكتر يا دينك سرور بجد. وبيقول الحياة ثابت ونتائج المقارنات يخلينا نستعجل حقيقي. ثانيا الإنترنت والخيال المبالغة، أيوة بيقى في مبالغة في الخيال. بيقول الحل نثق في توقيت الرب لأنه يحارب عننا. نعم، والرجوع إلى الله عشان نعرف ربنا دار شنو. شكرا يا دينك سرور، وتحية للمدام ولكل الأهل ولكل الأصحاب. عبودي بيقول صباح الخير والعافية والتفاؤل، مرحب بك يا عبودي. غلوريا هابيل بتقول أحلى صباح مع راديو سمر، شكرا يا غلوريا، تحية طيبة لك وأسعد الله صباحك بكل خير. صديقي العزيز أنا الرسالة دي قبيل فتشت عليها يا أم بكة، أتمنى أنه قريت الاسم صح أم بكة كودي. بيقول صباح الخير أسرة راديو سمر رائعين، أسعد الله صباحكم بكل خير. ولكل المتابعين المحلين البرنامج، لسنا متكلفين بسرعة الحياة، كلام، محتاجين نعيش بكل هدوء حقيقة وراحة البال. إنها حياة لست كرة القدم. خلونا نمشي بمبدأ في العجلة ندامة وفي التأني السلامة، ما لي شيء كالرمال صحتنا يا غوالي. تحياتي أستاذ هيثم، تحية حب واحترام لك يا غالي، شكرا شكرا لرسالتك الجميلة، صراحة أنا فتشت عليها لأنه شفتها وضاعت مني، لكن مبسوط إنك أنت عدت ورسلتها لينا تاني، كل الحب لك والتحية لك يا غالي. عبودي شكرا للكلام الجميل، دينك سرور، غلوريا هابيل شكرا للكلام الجميل. طارق عبد الرحمن بيقول ضغط الحياة وتغيير الناس، الرد قبل الفهم، ده ما يسمى بالسرعة يساوي المسافة على الزمن. كلام جميل، شكرا لك يا طارق. وبيقول يا صباح الورد والبهجة والسرور، يا تحية لك يا صديقي العزيز طارق. أمير عبد اللطيف تاجي بيقول صباح المحبة، يا هلا مرحب بك يا صديقي العزيز أمير عبد اللطيف. يا فضل صراحة رسائلك كثيرة بس أنا ما قدرت أقرأ الرسالة اللي أنت رسلت الأخيرة عن التكنولوجيا. مارسيليا بيقول صباحك عوافي أستاذ هيثم، أنا بشوف أنه عند معظم الناس أنه الواحد بيخاف من ضياع الفرصة. نعم، كثير من الناس عندها إحساس أنه لو ما لحقت الآن حأخسر، وده كلام غلط، كلام غلط. على فكرة ربنا ما إله المجازفات، في أمور كثيرة ربنا قال سبق فعادها، ربنا عنده كل شيء وقت لكل زول على فكرة. بس مرات إحنا القاعدين نهمل، مرات إحنا القاعدين بنقول بالسوداني قاعدين نتكلكس، يعني بنحاول نمشي بطرقنا، بنحاول نمشي بمخنا، بنحاول نمشي في سكة عشان إحنا شايفين ده بعيوننا المحدودة، ما بنشوفه حسب نظرة الله. ربنا عنده خطة، إحنا قاعدين نجيب خطط بتمشي عكس الخطة بتاعت ربنا فبنضيع. وأرجع للقصة بتاعت إبراهيم، للناس اللي عايزة تسمع القصة دي ترجع لقصة إبراهيم، لما ربنا دعاه، ربنا ناداه إنه يخلي عشيرته ويمشي، وكان عارف عمر إبراهيم ده كم، وكان عارف إسحاق حيجي فياته زمن، وكان عارف 200 إسماعيل حيجي، كل ده ربنا عارف. لكن الإنسان بخطته بيمشي حسب المزاج فبيخسر. إحنا قاعدين نخسر ليه؟ لأنه بنمشي عكس دايره الله لينا، وبنفتكر إحنا بنحل المشكلة، لكن إحنا بنعقد المشكلة، ودي أكبر كارثة. فإنت ما حتخسر لأنه الأمور في يد الله. فعشان كده بقول لك إحنا محتاجين نرجع إلى ربنا، نرجع إلى الله عشان طرقنا تكون مستقيمة، عشان إحنا نمشي صح. لكن طول ما إحنا ماشيين في طريق معوج، طريق تاني بأفكارنا، وربنا بيحترم إرادتنا على فكرة، الله بيحترم إرادتك، أنت دار تختار بتمشي في السكة، لكن أنت حتدفع الكلفة، أنت حتدفع الثمن، أنت الخسران، لأنه أنت بتفتكر أنك أنت ذكي، بتعتمد على عقلك، بتعتمد على ذكائك، بتعتمد على الحاجات دي، وبتمشي في سكة وبتتعب. وكثير من الناس ربنا كان واضح معهم، بالذات في العهد القديم كلمهم كثير جدا، وفي ناس كثيرين الرسائل بتاعتهم كانت بالنسبة لنا تعليم، اتعلموا منهم. فكان يعني لما يقول كتاب نافع للتعليم والتوبيخ، هو داري يورينا انه لو احنا مشينا بعقلنا وفكرنا احنا ما حنخسر لو احنا مشينا صح في يد الله. فيبدو يستعجل العلاقات والقرارات الى اخره، ده كلام صحيح يا مرسيلة. شكرا كثير جدا عبود، صباح الخير عليك، وفي سباق مع الزمن. عبود بيقول صباح الخير راديو سمر، صباحك بكل خير يا أخونا هيثم، شكرا يا عبود، وتحية لك يا صديقنا الغالي عبد الله آدم، ولكل الناس اللي بتتابعنا. صراحة رسائلكم جميلة، كلامكم جميل، كلامكم رائع جدا جدا، وكل رسالة مبدعة، كل يعني مشاركة من الأصدقاء كانت غالية جدا جدا، وكانت ثمينة جدا جدا حقيقة. يعني أنا معجب جدا برسائلكم، ومبسوط جدا للكلام الجميل اللي أنتوا ناقشتوه وأنتوا طرحتوه، والموضوع يحتاج لوقت، يحتاج لحلقات إحنا هنكمل فيها. عشان كده أترككم في رعاية الله، لأنه الزمن فات، ونتمنى نرجع ونكمل الحلقة ونحاور مع بعض ونشوف المعالجات، ونشوف إحنا هنعالجها كيف، إحنا بنخط يدينا مع بعض ونخط الحلول مع بعض عشان نقدر نمشي زي ما بدينا، زي ما خطينا.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الترنيمة ده أنا بحبها شديد.
1: وأنا كمان يا حسام، كل ما أسمعها بحس بنعمة المسيح ومحبته اللي بيغمرنا بيها.
2: تفضلوا الشاي يا جماعة.
3: شكرا يا أستاذ مجدي.
4: فاديا لسه ما جات ولا شنو؟
1: ليه سمير، أصلا تتأخر في الشغل وبتجي هنا طوالي.
5: فاديا العضو العاشر في كنيستنا، خلاص قربنا نبقى كنيستين.
4: مجدا للرب، يعني الرب ضعف عددنا وأكتر من الضعف خلال سنة، كنا أربعة والليلة بقينا عشرة.
6: يعني لو استمرينا على نفس المعدل ده حنكون 20 السنة الجاية.
2: أمين يا رانيا، لكن أنا على ما أعتقد إنه الرب هيدينا أعداد أكتر من كده، لأنه السنة دي كانت بتتأسس فيها الكنيسة ودي كانت أصعب مرحلة، لكن بعد كده الكنيسة بتبقى موجودة ودعوة الناس ليها بتكون سهلة.
1: ومن أجمل الحاجات في الكنيسة جو الشركة، ولأنه عددنا في البيت ما كبير بنقدر نشارك مع بعض بكل حرية وبنحس ببعض جدا. أكيد دي فادية، أنا حامشي أفتح الباب. أهلان يا فادية، اتفضلي.
7: مرحب يا ليلى، معلش اتأخرت عليكم شوي.
1: لا أنت جاي في الميعاد، هسه كان أستاذ سمير بسأل عنك، تعالي عشان أعرفك عليه وعلى مدام منال مرته. أستاذ سمير ومدام منال مرته.
4: أهلا مدام فادية، إزيك؟
7: أهلا يا أستاذ سمير، أنا سمعت عنك من ليلى وعن مدام منال كتير.
8: وإحنا كمان سمعنا عنك من ليلى واشتقنا إن نشوفك.
7: من الأسبوع الفات وأنا بتمنى إنه اليوم ده يجي بسرعة عشان أتقابل معاكم وأعيش جو الكنيسة اللي حكت لي ليلى عنه.
8: نحن كمان فرحانين جدا بوجودك معنا يا فادية.
7: شكرا يا، أقدر أقول لك يا منال؟
8: طبعا، وأنا أقول لك يا فادية.
1: طيب عارفك يا فادية لباقي أفراد الكنيسة، طبعا أنت عارفة مجي زوجي.
7: طبعا، يا ريت الباقيين كل واحد يعرف عن نفسه.
9: أنا اسمي حسام، خريج كلية الهندسة وبشتغل في مكتب هندسي.
3: وأنا اسمي ناصر، وأبوي الأستاذ سمير وبشتغل مع صاحبي حسام في نفس المكتب.
6: وأنا رانيا، أخت منال وخطيبة عادل، بشتغل في شركة السياحة.
10: وأنا عادل خطيب رانيا وبشتغل في فندق.
11: وأنا اسمي نانسي، بشتغل مع مدام منال في نفس الشغل.
4: عرفينا أنت يا مدام فادية بنفسك.
7: أنا اسمي فادية، جارة ليلى والأستاذ مجدي وزوجي رجل أعمال، اتعرفت عليه لما جانا في لبنان البلد اللي أنا تولدت فيها وعشت فيها كل عمري. اتزوجنا وجيت معاه لمصر، أمنت بالسيد المسيح عن طريق مدام ليلى وشوقتني للحياة مع الرب يسوع المسيح له كل المجد. أنا حبيتكم من قبل ما أشوفكم من كلام ليلى وأستاذ مجدي عنكم.
2: أهلا بيكي في وسط الكنيسة اللي هي أسرتك في المسيح.
6: اتفضلي شاي يا مدام فادية.
7: شكرا.
1: أنا بعرف أعمل حاجات حلوة كثيرة، لكن عملت الكيكة دي، يا رب تعجبكم. اتفضلوا.
8: تسلم يدك يا ليلى، كيكة جميلة جدا.
1: شكرا يا منال على المجاملة الجميلة دي.
3: لا ما مجاملة، الكيكة جميلة فعلا.
1: متشكرة جدا يا جماعة.
4: شكرا على الشاي وشكرا على الكيك يا ليلى.
1: بالهنا يا سمير، بالهنا ليكم كلكم.
7: انتوا كل مرة بتاكلوا حاجات حلوة زي دي؟
8: أنا عايزة أقول ليكي إن وجود فترة ناكل فيها حاجات حلوة أو نشرب شاي أو حاجات باردة من الفترات المهمة جدا في الكنيسة، لأنها بتقربنا مع بعض، بتحسسنا إنه إحنا فعلا أسرة.
7: ده شيء عظيم فعلا.
4: مجدا للرب، تعالوا مع بعض نبدأ كنيستنا بالتسبيح لإسم الرب إلهنا اللي حيقودنا الليلة في التسبيح حسام، ومجد حيعزف معه بالجيتار.

0: أمين شكرا لك يا حسام أنت وميدي على فترة التسبيح بتاعت الليلة. فعلا كان وقت رائع وكلنا حسينا بحضور ربنا. هللويا. في موضوعنا الليلة حنتعلم كيف نبارك الرب من كل قلوبنا ونشكره على كل شيء. الليلة حنتأمل مع بعض في مزمور 103. تعالوا نفتح الكتاب المقدس ونقرأ المزمور من الأول بالترتيب كل واحد آيتين. اتفضل ابتدي لينا يا مدام فادية.
1: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته.
2: الذي يغفر كل ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة،
3: الذي يجمع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.
0: عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة.
4: لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا.
5: لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا.
6: كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه. لأنه يعرف جبلتنا، يذكر إننا تراب نحن.
7: الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر. لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد.
8: أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها.
9: الرب في السماوات ثبت كرسيه، ومملكته على الكل تسود. بارك الرب يا ملائكته المقتدرين، قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه.
1: بارك الرب يا جميع جنوده، خدامه العاملين مرضاته. بارك الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب.
0: منحب بشاركنا بالتأمل في المزمور.
3: ممكن أبدأ أنا يا سمير؟
0: تفضل يا منال.
3: أنا حشارككم بالآية الأولى في مزمور 103 اللي بتقول بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. واضح إنه داود كاتب المزمور كان حاسي إنه خير الرب ما لحياته، عشان كده يعني زي ما يكون بيفكر نفسه وشجعه علينا تبارك اسم الرب القدوس، مش بس بخشمه لكن بكل شي جواه وبكل أعماقه. عشان كده قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس.
2: نحن كمان لازم نبارك الرب ونوجه نفوسنا ناحية الرب ونباركه ونشكره على كل إحساناته الدائمة لنا.
8: معك حق يا عادل، إحسانات الله كثيرة شديد علينا وتعاملاته معانا عظيمة. إحنا فعلا محتاجين ندرب نفوسنا على الشكر وإننا نتذكر إحسانات الرب لنا ونشكره عليها.
4: أنا كل ما أفتكر إحسانات الرب علي وكيف إنه حياتي ما كان لها أي طعم والرب عمل معي أمور رائعة جدا، كل ما أفتكر كده بتشال من جواي أي خوف وقلق من المستقبل، وبيكون جواي إيمان إنه جاي من حياتي مضمون في إيدين الله، وإنه حيعمل معي إحسانات زي ما عمل معي قبل كده.
0: النقطة اللي بتقول نانسي دي فعلا مهمة، عشان كده أنا عايز أكررها تاني عشان تثبت جوانا. كل ما نتذكر إحسانات وأعمال الرب العظيمة إبليس ما بقدر يهاجمنا بأي قلق وخوف من المستقبل، لأنه في الوقت ده قلوبنا بتبقى مليانة بالثقة في الرب إنه زي ما أحسن إلينا في الماضي حيقيف معانا في كل حياتنا الجاية، وحنتمتع بإحسانات جديدة من الرب. وعلى فكرة شكر الرب على كل إحساناته دي حاجة الرب يطلبها مننا.
7: أنا عايز أأكد على كلامك يا أبوي بقصة من الكتاب المقدس بتوضح إنه الشكر على إحسانات الرب حاجة الله بيطالبنا بها.
0: ممكن تقول لنا يا ناصر؟
7: في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والآيات من 12 لحد 19 قصة بتحكي عن السيد المسيح لما مشى أورشليم. استقبلوه 10 بروس وطلبوا منه الرحمة والشفاء. في يسوع عاين وقال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة، ولما كانوا هم ماشين طهروا ويتشفوا تماما من البرص، ولكن واحد بس من 10 طهروا هو اللي اتذكر انه يرجع ويشكر السيد المسيح. والكتاب المقدس بيقول عن الشخص ده في العدد 15 و16 انه رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. فرد يسوع عليه وقال أليس 10 قد طهروا؟ فأين 9؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله؟ نحن فعلا محتاجين نرجع دائما عشان نشكر الرب ونباركه على كل إحساناته معانا.
9: أنا الكلام ده لمسني جدا، وزي ما سأل يسوع عن التسع البرص الشفام ومشوا من غير ما يشكروا، حسي إنه الله بيطلب مني إني أشكره على كل نعمته الغالية، النعمة الغنية المالية حياتي، وعلى الحياة الجديدة الرائعة اللي بنعيشها أنا وليلى في زراعته وغيادته لينا.
6: عندك حق يا مجدي، أنا كمان حاسة إنه الرب بيقول لي إن أشكره باستمرار على نعمته الغنية معانا. أنا الأوقات الفاتت كنت مشغولة جدا، وأخذتني الدنيا في المشاغل بتاعتها واهتماماتي بالحمل والبابول في بطني، ونسيت أشكر الرب.
0: وأنا بسمع تأملاتكم عن داود لما قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. اتخيلت داود هو بيدعو كل ما في باطنه إنه يبارك الرب، كأنه غايد فرغة وهو بيغود لتسبيح الرب وتمجيده. وفي مزمور تاني بيدعو عظامه كمان إنها تسبح

0: ممكن أشارك بالجزء الثاني ده من الآية؟
1: تفضل يا مجدي.
0: داود بيقول الذي يشفي كل أمراضك. داود بيبارك الرب لأنه إله الشفاء. المرض من أكثر الحاجات الناس بتخاف منها، وإبليس بيحاربنا بخوف وقلق لما واحد فينا يمرض. لكن داود هنا بيتكلم عن الله الشافي لكل الأمراض، ما الصغيرة وبس، الصغيرة والكبيرة، كل الأمراض. عشان كده قال الذي يشفي كل أمراضك.
1: مجدا للرب. وفي وعد الله قاله عن نفسه، أنا هو الرب شافيك. داود وهو بيقول كل ما في باطني، كان بيغود أعضاؤه لتسبيح الرب حتى لو كانت مريضة، لأنه عارف أن الرب يقدر يشفيها من أي مرض.
2: ممكن أشارك بالآية رقم 6؟
1: اتفضل يا مدام فادية.
2: الآية بتقول الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. هيدي الآية كتير أثرت فيها. يمكن أنا حاسة كتير برحمة الله ورأفته لأني تعرفت عليه من وقت كتير قريب، ولمست قد إيه هو غفر لي كل خطاياي وقبوله لي رغم إني من خلفية بعيدة. قد إيش أنا فرحانة إني بعيش للمسيح، فرحانة لأني في وسطكم. الله فدى نفسي من الموت الجسدي والهلاك، فداني بموت السيد المسيح على الصليب من أجلي.
3: مجد للرب يا فادية، أنت كلامك معبر جدا على الجواك. أنا عايز أضيف حاجة على كلامك كمان. داود الملك وهو بيقول الذي يكللك بالرحمة والرأفة، كان شايف تاج على راسه، تاج اسمه الرحمة والرأفة، والتاج ده أعظم من تاج الملك، لأنه تاج الرحمة والرأفة بيعلو راسه وذهنه وأفكاره وبتحيطه مراحم الرب العظيمة.
1: آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة دي.

أنا عجبتني الآية رقم 5 اللي فيها داود بيقول الذي يشبع بالخير عمرك. داود هنا بيذكر نفسه إنه الله بيشبع، يعني بيعطي بسخاء مش بس بيسدد الاحتياج. وبولس رسول المسيح بيقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. أكتر حاجة بنخاف منها ونقلق بسببها هي الاحتياجات المادية، وبنبدأ نشيل الهم ونشغل أذهاننا ونشغل أفكارنا كيف نسدد احتياجاتنا. الله هنا عايزنا نتعلم من داود اللي بتذكر قدر شنو ربنا أشبعه بالخير كل

0: أيام حياته، كل أيام عمره. عشان كده هو مطمن مع الرب لأن الله كفيل بكل احتياجاته.
1: الكلام ده فكرني بآية بحبها شديد، قال داود: كنت فتى والآن شخت ولم أرى صديقا، تخلى عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. داود بيلخص قصة حياته في الآية دي وبقول إنه من طفولته لحد شيخوخته ما شاف أي إنسان بعيش لله والرب تركه وتخلى عنه، أو إنه في يوم من الأيام احتاج لشي والله ما سدد له.
2: مظبوط كلامك يا ليلى، نحن فعلا محتاجين نبارك الله على رعايته لينا وإشباعه لاحتياجاتنا، وعلى إنه ما تركنا في أي يوم من الأيام. تعالوا نغمض عيوننا ونرفع للرب كلمات شكر.
3: أيوة يا رب، أنا بشكرك لأنك ما سبتنا يوم من الأيام ودايما معانا ومالي بالخير عمرنا.
4: أنا كمان يا رب مدين لك بالفضل ده، لأنك كتير تركتك وتعلقت بأمور في العالم، لكن أنت يا رب ما تخليت عني أبدا، دايما كنت معي.
2: آمين. في واحد عايز يضيف حاجة تاني ويتأمل فيها؟
5: أنا.
2: اتفضل يا مجدي.
5: أنا بأكد على الكلام اللي قلناه في الصلاة، طول ما نحن بنتبع المسيح هنلقى الخير والرحمة بيتبعونا وكمان بيجروا ورانا، زي الآية اللي بتقول: إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. عشان كده ما لازم نشيل الهم وننشغل ببكرة، لأنه الله عارف كل احتياجاتنا، كل احتياجات المستقبل هو ضامنا.
2: الجزء الباقي من الآية دي رقم 5 بيقول: فيتجدد كالنسر شبابك. زي ما النسر يا جماعة بيجدد شبابه، الله بيجدد شبابنا.
6: أنا عاوز أعرف النسر كيف بيتجدد شبابه؟
2: بيجي وقت في حياة النسر يا حسام بنعزل فيها براو فوق الجبل، ويبتدي بمنغاره يطلع كل ريشة وينتظر لحد ما يطلع له ريش جديد، وأول ما يطلع له ريش شبابه بيتجدد وينطلق بقوة جديدة من تاني. لكن بعد ما يكون مر بوقت صعب يتألم فيه لما نزع كل ريشه ودمه سال، وينتظر في حر النهار وبرد الليل فوق الجبل لحد ما طلع له ريش جديد. في مرات الله بمررنا بأوقات صعبة وبيقبع عايزنا نتواضع قدامه وننكر زواتنا ونخط عيوننا عليه من جديد، وفي الوقت ده ممكن تحصل معانا حاجات مؤلمة زي اللي حصلت مع النسر، لكن قصد الله منا إنه يجدد قوتنا ويدينا نور جديد نسلك بيه وفكر نغي يستقبل كلام الله. عشان كده خلونا نبارك الله حتى لو بنمر في ظروف صعبة، خلونا نبارك الرب لأنه يقصد منا خير لحياتنا، يقصد إنه يجدد قوتنا زي النسر ما بجدد قوته.
3: أنا اتذكرت آية بتكمل كلامك يا سمير، الآية دي بنلقاها في رسالة روميا إصحاح 8 والآية رقم 28 بتقول: ونحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. كل شيء بيحصل من حوالينا الله بيقصد منه خير لحياتنا، حتى الظروف المؤلمة والأوقات الصعبة اللي بنمر بيها الله بيستخدمها لصالحنا. عشان كده في الظروف الصعبة لازم ننتظر الرب، والوقت ده ما ضايع لأنه الانتظار فيه قوة.
0: أيوة يا منال، زي الآية بتقول: وأما منتظروا الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون.
4: الآية دي جميلة جدا، قدرشنا أنا محتاجة لها. كتير بمر بظروف صعبة وبكون ما فهمة قصد الرب منا شنو، وده لأني ما بنتظر قدامه وبحاول أفتش على حل يريحني. أنا محتاجة أتعلم أنتظر الرب علشان قوته تملاني وتتجدد قوتي زي النسر.
6: أنا كمان عايز أشارك بالآية رقم 10 اللي بتقول: لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. الآية دي بتلمسني كل ما أقراها، لأني قبل ما أعرف السيد المسيح وأؤمن به كان كل اعتقادي عنه إنه قاسي بيعاقب كل واحد على خطاياه اللي بيعملها ويحاسب كل واحد بغسوة. وبسبب الأفكار دي قعدت سنين طويلة في الخطيئة وما قادر أقرب للسيد المسيح لأنه خايف من العقاب. لكن أول ما عرفت السيد المسيح ولمست حنانه وعرفت العمل علشاني، قلبي انفتح له وعرفت إنه رحيم وغفور، وإني لما أمشي له وأطلب منه التوبة حلاقي عنده كل الحب، لأنه ما حيعاملني على حسب الخطايا بتاعتي لكن بالعكس قمرني بمحبته الكبيرة.
5: فعلا يا حسام، رحمة الله كبيرة جدا، أكبر من كل تصوراتنا. والمزمور هنا بيقول إنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفيه. رحمة الله فوق كل تصرفاتنا وأخطائنا الكثيرة. عشان كده الله ما بيعاقب أي زول بيجي له وبيطلبه، لكن بيرحمه ويغفر خطاياه كمان.
2: قبل ما نرنم أذكركم إنه الكنيسة المرة الجاية عندنا في البيت أنا ومنال في نفس الميعاد. يلا بعد كده ممكن نرنم مع بعض.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعالى، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعالى، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود، ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
1: تعالى فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، فسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
0: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
2: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
1: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
1: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.
3: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: الرؤيا الأصحاح الرابع عشر. ثم رأيت حمل الفداء واقفا على جبل تسيون، ومعه 144,000 مكتوب على جباههم اسمه واسم أبيه. وسمعت صوتا من السماء كهدير مياه غزيرة وكدوي رعد شديد، وكان الصوت الذي سمعته كأنه صوت عازفين يلعبون على قيثاراتهم، وكانوا يغنون أغنية جديدة قدام العرش وقدام الكائنات الحية الأربعة والشيوخ. ولم يقدر أحد أن يتعلم هذه الأغنية إلا 144,000 المفديون من العالم. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا بالنساء، بل حفظوا أنفسهم طاهرين، وهم يتبعون حمل الفداء في كل مكان يذهب إليه. هم المفديون وأول قربان من بين الناس لله ولحمل الفداء. لم ينطق فمهم بالكذب وهم بلا عيب. ثم رأيت ملاكا آخر يطير في وسط السماء، ومعه بشارة أبدية يبشر بها أهل الأرض من كل أمة وقبيلة ولغة وشعب، وقال بصوت عال:
1: اتقوا الله وسبحوه، لأنه حان يوم الحساب. فاعبدوا من خلق السماء والأرض والبحر والينابيع.
0: وتبعه ملاك ثان يقول:
2: سقطت بابل العظيمة التي سقت كل الأمم من خمر فسقها التي تجلب الغضب.
0: وتبعهما ملاك ثالث يقول بصوت عال:
3: من يعبد الوحش وتمثاله ويقبل علامته على جبهته أو يده، فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله ممزوجة مركزة في كأس غيظه، ويغاسي عذاب النار والكبريت في محضر الملائكة الأطهار وفي محضر حمل الفداء، ويتصاعد دخان عذابه إلى أبد الآبدين. لا راحة في الليل ولا في النهار لمن يعبدون الوحش وتمثاله ويقبلون علامة اسمه.
4: هنا يظهر سبات الصالحين الذين يعملون بوصايا الله ويظلون أمناء لعيسى.
0: ثم سمعت صوتا من السماء يقول:
5: اكتبوا هنيئا للموتى الذين يموتون منذ الآن وهم ينتمون للمسيح.
0: فيقول الروح:
6: إنهم يستريحون من متاعبهم لأن أعمالهم ترافقهم.
0: ورأيت سحابة بيضاء جلس عليها واحد يشبه الذي صار بشرا، على رأسه تاج من الذهب وفي يده منجل حاد. ثم خرج ملاك آخر من بيت الله ونادى بصوت عال إلى الجالس على السحابة:
7: ادفع منجلك واحصد، جاء وقت الحصاد، لأن محصول الأرض نضيا.
0: فأرسل الجالس على السحابة منجله إلى الأرض، فحصدت الأرض. وخرج ملاك آخر من بيت الله الذي في السماء، وهو أيضا كان معه منجل حاد. ثم خرج من منصة القربان ملاك آخر له السلطة على النار، ونادى بصوت عال إلى الذي معه المنجل الحاد وقال:
8: ادفع منجلك الحاد واقطف عناقيد كروم الأرض لأن عنبها نضجة.
0: فأرسل الملاك منجله إلى الأرض وقطف العناقيد ورماها في معصرة ضخمة هي معصرة غضب الله خارج المدينة، حيث داستها الأرجل حتى جرى الدم من المعصرة بارتفاع حوالي 1.5 متر وإلى مسافة 350 كيلومترا تقريبا.
9: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخ

0: خمر فلا تضرهما.
1: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
2: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
1: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
2: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
3: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج تفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطلوبة.
1: صباح الخير لكل زول بيسمعنا يا شباب، يعني أتمنى أن أنتم صباحكم جميل وصباح رايق، أتمنى أنه فعلا صباحكم يكون رايق، لأنه بجد حاجة إحنا محتاجين لها يا جماعة، أنه نروق كده ونستمتع بالساعات الأولى في اليوم. بتمنى أنه يعني كنتوا كويسين الفترات الفاتت دي، وبتمنى أنه الليلة تكونوا كمان كويسين ومتحمسين تسمعوا عن موضوع الحلقة. وكمان أتمنى أنه في الأول كده يعني شنو نرحب كلنا، كل زول بيسمعنا، طبعا زي ما انا رحبت بكم هسه انا حرحب بالضيف وانتم كمان رحبوا بالضيفه، ونقول لك يا دلال صباح الخير.
2: صباح الخير ترنيم، ما حتكلم معك هسه. صباح الخير. انا اشتقت للاستديو واشتقت للايفات، ويمكن من السنه الفاتت صح
1: تقريباً،
2: يعني انا طولت شديد، وانا مبسوطه انه جاتني دعوه انه اكون موجوده هنا الليله في موضوع موترني انا شخصيا، لكن حنجازفه كلنا مع بعض وان اتس جود، يعني الدنيا حلوه يعني. فيعني انا مشتاقين اول حاجه، مبسوطه نكون قاعدين هنا في هذه الطاوله الحلوه.
1: نعم نعم.
2: بموضوع جديد.
1: ايوه،
2: فخليكم معانا كده وتحمسوا وورونا رايكم شنو.
1: في الاول طبعا احنا بنحب نعرف عن اخبارهم الصباحيه كده مبدئيا، وبننتظر انه يا شباب زي ما كل مره بحب اسمع انه انتم قضيتوا اوقاتكم الفاتت كيف، الجديد الحاصل شنو عموما. يعني اكيد في ناس، طبعا في ناس يا دلال بيشاركونا اذا اتزوجوا، اذا سافروا، اذا مثلا في واحد ممتحن متخرج كده، يعني في اللي هي المستجدات
2: بتاعته، في علاقه حلوه كده حاصله.
1: طبعا يا زولا كيف حبيت. يا زولا كيف احنا لينا كم هنا يا صاحبه، تعرفنا شديد خلاص يعني.
2: انا لو كان حاصل لي حاجات حوريكم لها عادي هسه برضو.
1: لا لا اكيد حاصل لك حاجات، فلازم تقولي لنا مثلا حاجه كده حصلت معك حلوه الاسبوع الفات مثلا.
2: الاسبوع الفات
1: حاجه واحده بس، شفتي ما ضغطين عليك،
2: ما ضغطين علي صح. اوكي ربي شنو حصل معي كويس. حضرت عرس.
1: يا سلام.
2: كنت مبسوطه.
1: يا سلام.
2: والدنيا كانت حلوة، وأنا بحب العرسان والدنيا حلوة شديدة يا جماعة. عرسوا يا جماعة عشان نحضر عرسكم.
1: دي يعني شيء يا جماعة توصية من دلال لكم، الناس تتزوج عشان الأفراح جميلة يعني، ودي حاجة حلوة صراحة. أنا ذاتي أعتقد نفس العرس اللي حضرت معك، ولا ده عرس تاني؟
2: نفس العرس.
1: نفس العرس. أوكي. يعني يا جماعة احنا عندنا حاجة جميلة كده، إنه إحنا مع بعض في كم برنامج فبنتلاقى يعني، فلينا الشرف يا دلال يا أخ.
2: بنوركم يا جماعة وبحضوركم، وأنا لي الأشرف منك.
1: الأشرف
2: الأشرف منك. ساعدونا يا جماعة في المعجم ده لأنه الدنيا بايظة.
1: لكن كله بالحب يا صاحبتي.
2: أكيد
1: نهائي أتيهم. فيعني مبسوطة أن أنتي ليلة معانا، وأنا ممكن كمان أشارك الشباب وأشاركك يعني مثلا حاجة حلوة حضرتها برضو، ما عرس بس يعني مناسبة فرحية كده أول مبارح، فكانت حاجة حلوة. وعقبال ما نفرح بكل الناس يا جماعة كده، ويا جماعة لو في زول ناوي يعمل حاجة زي كده يورينا مثلا يعني إحساسه شنو، لو في زول شاب أو شاب داخل على برنامج بتاع عرس بتاع خطوبة بتاع تخريج، أي مناسبة بتفرح شاركونا بيها، وإحنا نهنيكم ونصفق لكم ونقدم لكم كل المباركات.
2: تبريكات.
1: أيوة حاجة زي كده.
2: احنا معاكم يا جماعه،
1: احنا معاكم شديد. فاتمنى انه كل زول يشاركنا الليله باخباره في الصباح ده، وكمان بتمنى من كل شخص بيسمعنا ما يكون بس بيسمعنا وخلاص، لا يكون يعني شنو بيشارك الحاجه دي مع اخوانه واخواته اصحابه والاهل وكل الناس، عشان الونسه تبقى فيها فايده اكتر وتبقى فيها متعه اكتر. محتاجين يعني شلون نشاركها مع أكبر عدد من الشباب والشابات
2: ونستفيد ذاته من يعني وجهة نظركم صح. وتشوف وجهة تشوفوا أنتوا وجهة نظرنا يعني وناخد وندي عشان يمكن في زول ضايع في مكان ما ومحتاج له شوية نور كده يعني.
1: دي حقيقة على فكرة. وإحنا برضو في أوقات كثيرة شديد يعني أنا مثلا بطلع بصورة مستمرة مثلا مرة في الأسبوع, ففي أوقات كثيرة شديد أنا بجي وبطلع بكمية من الأفكار الحلوة شديد بتساعدني فعلا وبتوجهني كده في حياة كثيرة شديد. فبجد أنا يعني بقول دايما إنه الونسة لما تكون بهدف حلو وباحترام طبعا أكيد إنه بحترم رأي الزول ده والزول ده بيحترم رأيي حتى لو اختلفنا, بس يعني دي ما مشكلة يعني دي أحلى حاجة كمان لما نكون بنختلف عشان إحنا ما كلنا نسخة واحدة من بعض.
2: أكيد يعني الواحد بيلقى حاجات كتيرة في الطريق وهو ماشي, فحاجة كويسة إن أنت تشيل حاجة ما كنت شايفة قبل كده ما كنت عارفها ما خطت لها أي بال بس بتلقى إن أنت تستفيد منها. ودي حاجة أنا ما شايفها في حياتي إنه ما في حاجة أنا بتعلمها أو بعرفها وبتضيع يعني أو ما بستفيد منها أو ما بستخدمها بأي طريقة. فيا جماعة أرمولينا ونرمي لكم
1: بالعربي الواضح
2: أرمولينا ونرمي لكم
1: بجد يعني. وكمان واحدة من الحاجات يعني في أوقات أنت بتكون متمسك فعلا برأيك لكن بيجي زول تاني بيخالفك في الرأي مثلا. فأنا بالنسبة لي في الأول لا يعني لا أنا رأيي هو الصح وما أعرف شنو, بس هي الفكرة وين إنه أنا حتى في الوقت اللي أنا متأكدة فيه من رأيي أو مبدئي المعين ده مثلا بيجي زول تاني بيتحدى مثلا تفكيري في الحتة دي, فأنا بفكر مع نفسي تاني مرة ومرتين عادي جدا يعني أسأل نفسي يا أخي وزول ده قال يا أخي الحياة دي ما بيعملوها بالطريقة دي مثلا أو الفكرة الأسلم ما كده الفكرة أسلم كده. فأنا أقوم أفكر في, في, في رأيي مرة واثنين. ودي الحاجة الحلوة يعني, وأنا دايما بقول إنه هنا في الراديو ده الناس كبرت معانا شديد وإحنا كبرنا معهم شديد ودي حاجة حلوة شديد إنه إحنا بنشارك مع بعض. فعشان كده يا شباب أنا بجد نفسي إنه حاجة بسيطة شديد حطلوها منكم من أخوتكم يا أخي, ما ترفضوا لأخوتكم طلب يا جماعة.
2: أنا برضو هنا ما ترفضوا أيوة طلب يا جماعة.
1: والضيف الغالية دي يا جماعة يعني ما ممكن يعني الطلب هو بسيط شديد إنه أنتوا تعملوا شير للايف ده. ليه؟ عشان إحنا نكبر زي ما قلنا. والحاجة الثانية يعني أنا كل مرة أحب أذكركم إنه كيف نعمل منشن, بتعمل في التعليقات الآت ديكا وبتكتب فيها اسم صاحبك أو صاحبتك اسم الأكاونت بتاعهم عشان يجي لهم إشعار إنه أنت شنو ناديتهم. فأي زول عايز يعمل الحاجة دي وحاسس إنه ما عارف يعملها يا جماعة اكتب لنا عديل أنا تاني بوريكم, وفي ناس في كنترول حيوروكم وحيساعدوكم وفي ناس بتتابع كمان اللايف فحيكونوا بيشوفوا كل التحديات الواقفة لكم. ففي الأول كده يا جماعة حابة أقرأ تعليقات الناس اللي بتصبح علينا ونتشجع كده مع بعض ونصبح على بعض وعلى أهلنا في السودان وأهلنا في كل مكان. عندنا زيرو 0505 أوكي اسمك مميز يعني أنا حابة إنه نعرف اسمك الحقيقي يا 05. بيقول لنا السلام عليكم صباح الخير والسعادة. أوكي قال اسمه أنا أريس. أوكي يا أريس مبسوطين بك شديد وشكرا إنك أنت أصلا سبقتني وقلت اسمك ودي حاجة حلوة يعني تشرفنا بك جدا جدا. وإذا أنت أول مرة تحضر معانا يا أريس أكتب لي كده في تعليق تاني إنه أيوة أنا أول مرة أحضر وتعرفت على الراديو من بالطريقة الفلانية دي يعني, فحكون شاكرة جدا يا أريس. أبو أسو عبد الرحمن بيقول السلام عليكم صباح الخير صباح النور يا غالي مبسوطين بك جدا معانا في الصباح ده ونتمنى إنك كمان تكمل معانا اللايف للآخر وكمان تشاركنا برأيك يعني. عندنا كمان أحمد موسى بيقول لنا مساء الخير, أعتقد أنت يا أحمد قاعد في حتة حاليا دنيا مساء, فيعني كده ورينا أنت قاعد وين وشاركنا بأخبارك وأحوالك. أتمنى أنك كمان يا أحمد تكمل معانا اللايف لحد الآخر عشان شنو؟ عشان نتونس مع بعض. محجوب علي بيقول لنا أسعد الله صباحكم بكل خير لكم التحية والتقدير. شكرا كتير يا محجوب مبسوطين بك شديد في الصباح ده. وأحكوا لنا يا شباب الناس اللي كتبت تكتب تاني أحكوا لنا أنتوا صباحكم ماشي كيف, أسبوعكم الفات ماشي كيف, أخباركم مستجداتكم كل الحاجات دي حابين نتونس معكم كده في الأول لحد ما نسخن ونخش في موضوع الحلقة. عندنا كمان أخونا الشفيع بيقول لنا صباح الخير عليكم من المملكة. أهلا بك يا الشفيع مبسوطين بك شديد ونتمنى أنك أنت طيب وكل الأهل بهناك طيبين وسعيدين. سلامنا ليهم كلهم، وكمان بنشجعك إنه لو معك زميلك، زميلتك، أخوك، أي زول أنت قاعد جنبه يعني، تشاركه كمان بالحلقة دي ونستفيد كلنا مع بعض. في كمان عندنا حافظ بيقول لنا صباحات يا أحلى ناس. شكرا كثير يا حافظ، مبسوطين بك شديد في الصباح ده، ونتمنى إنه صباحك لذيذ كمان. في المجتبى بيقول لنا السلام عليكم ورحمة الله، صباح الخير والسعادة. شكرا كثير يا المجتبى. يعني دلال حابة تقولي شو لكل زول صبح علينا وكتب لنا؟
2: يعني أنا عادة يعني جماعة ده سير متور زول.
1: حاضر إن شاء الله.
2: أنا بصحى الساعة 10 فما بلقى لي صباح الخير، الدنيا بتكون بالنسبة لي ظهر خلاص. فأنا مبسوطة إنه في صباحات كثيرة حلوة كده والناس بتصبح علي وصباح الخير عليكم يا جماعة، وعجبني فرغ التوقيت مساء الخير بنقول لك مساء الأنوار. يعني يعتبر نفسك بالليل معانا عادي، يعني عادي او احنا بنعتبر نفسنا معاك بالليل عادي. بس يعني انا مبسوطه وانه في ناس يعني داخله ومنعنشه كده وبتصبح علينا بكل الفرح ده، فاتمنى انكم تكونوا موجودين ومتواصلين كده، وارموا لنا زي ما قالت ترنيم يعني شاركونا اسبوعكم كان كيف وافكاركم شنو عن الموضوع بتاع اليوم، وخليكم معانا كده.
1: لازم تكونوا معنا يا جماعة. انتوا لو ما بقيتوا معنا عايزين تمشوا يعني وروني بس كده ماشيين وين يا جماعة، لازم تسمعوا كده وتشاركونا برأيكم. في كمان عندنا فصيلة نادرة بتقول صباح الخير عليكم يا السمحة. شكرا كتير يا فصيلة نادرة، كده ورينا اسمك منو، شاركينا باسمك ونحب نتعرف عليكي ونعرف كمان أخبارك شنو. أمير أحمد بيقول صباح السعادة والنور، صباح النور عليك يا أمير، مبسوطين بك شديد. عندنا الحافظ، الحافظ الليلة ما شاء الله في كمية ناس اسم حافظ، ودي حاجة حلوة يعني على اسم أبوي طوالي
2: صح.
1: بيقول
2: تسكير السلام. تسكير.
1: بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ألف هلا. شكرا كثير يا الحافظ، مبسوطين بك شديد في الصباح ده، ونتمنى أنك أنت كمان تكون سعيد وصباحك يكون حلو. يعني عندنا أخونا مجدي بيقول لنا السلام عليكم، بعد غياب رجعت لكم تاني من جديد، صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين والمتابعين راجي سمر، نتمنى تكونوا بخير وعافية دوما يا رب. شكرا يا مجدي لرجعتك، دي حاجة يعني حلوة شديد.
2: أنا حاجة كتير عشان الناس تبدأ ترجع
1: صح. شفتي كيف انت لما انتي
2: أيوة. في ناس جات
1: أيوة.
2: ما قصرت يا أخ، كده أنا اتفائلت.
1: لازم يعني شنو نشوفك كتير معنا
2: صح.
1: أيوة. ضروري جدا، ضروري. مجدي يعني بجد مبسوطين بك شديد، وكمان نتمنى انك انت يعني سبب الغياب ده ما كان حاجة صعبة او حاجة متعبة، لكن نتمنى انه يعني انت طيب. نيان نيان نيانك اوكي، معلش لو قريت الاسم غلط.
2: نيانيوك
1: نيانيوك اوكي نيانيوك بتقول صباح الورد والياسمين، اسعد الله صباحكم. شكرا كثير يا غاليه، وسعيدين جدا بيكي وبتصبيحاتك الجميله حقيقه يا جماعه. يعني زي ما قال دلال قبل شويه، موضوع التصبيحات ده حاجه حلوه شديد
2: صح،
1: حاجه حلوه
2: يعني تجيك انرجي كده حلوه من الصباح، وتكون اللي هو يا الله يا اخي كده انا اتصبحت انا كده قمت وفي ناس حواليني، او اتذكرت انه الدنيا حلوه يعني الدنيا حتمشي. ف
1: عندي صحيح سؤال يا دلال، بحب اساله دائما للضيف بالصباح كده، يعني سؤال بسيط شديد، انت النوع اللي بتحبي لما تصحي تتكلم وتصبحي على الناس اللي في البيت وكده، ولا النوع لا ما تتكلموا معي؟
2: سير تاني يا جماعه ما توريزول. لا
1: ما بتحبي؟
2: انا ما بحب اتكلم لانه انا بكون طاشه. على الاقل كوبايه شاي بعد كده انا هتذكر انا منو، لكن يعني ما تديني مهمة، ما تذكريني بحاجة مفروض أعملها، أنا بكون ما معك في الكوكب أصلا. لكن يعني بس ربع ساعة كده وببقى معك زي الفل.
1: صديقي لو هي ربع ساعة ما كثيرة يعني صح؟ ما يعني بتتجازف.
2: أنا ما قاعد أطلب حاجة كثيرة يا جماعة، ربع ساعة بس وحكون معكم كويسة.
1: لا دي حاجة كويسة صراحة. يعني بتذكر كل مرة لما يجي ضيف وأسأل السؤال ده، يعني في ناس كتير شديد زيك، في ناس بتاخد زمن أصلا، يعني بتعمل كم حاجة، حاجات كثيرة، ما مجرد كوباية شاي أو قهوة خلاص، لا كم حاجة كده. في ناس بتضطروا يصحوا قبال الحاجة دي مثلا، لو عندهم موضوع مهم دايرين يتكلموا، أو مثلا يكون جايين على اللايف مثلا، بيضطروا يصحوا قبالة بساعتين عشان المخ يكون شنو صحة وقدروا يتكلموا كده. فأعتقد يعني دي حتكون حاجة غريبة شوية بالنسبة لك إنه أنت جيتي هنا وطوالي بتتكلمي و...
2: صح. لكن يوم شربت شاي ما تخافوا. أنا مجمعة أحاول.
1: دي حاجة كويسة صراحة. في كمان عندنا إبراهيم بيقول لنا صباح الخير والسعادة، تمام تمام يا إبراهيم صدقني. تمام شديد.
2: طب كويس إنك أنت تمام يعني.
1: أيوة يعني تمام. دي حاجة كويسة إنه الدنيا تمام يعني يا إبراهيم مبسوطين بك وكده. بس شاركنا كده في موضوع حلقة يا إبراهيم. كل زول كتب الليلة يا جماعة هيكمل يكتب يعني. حابة أطمنكم بس عشان ما أقول أساميكم يا جماعة، ناديكم واحد واحد واحد واحد. أمير بيقول لنا صباح المحبة وكل عام دمتم بخير. شكرا يا أمير، مبسوطين بك شديد. وبيرجع بيقول لنا يا دلال بيقول لك بضحك وبيقول لك سرك في بير يا بنتي،
2: عارفة أنا بقدر أعتمد عليكم. شكرا.
1: شفتي كيف؟ يعني سير ده إن شاء الله حيكون بس وصل كل السودان كده مع أستراليا وجنوب السودان.
2: ما دائما كده
1: مع كده يعني، ما حيمشي بعيد
2: يعني على الأقل ما حيطلع من الكوكب، فاهمة؟ لا أنا في أمان، أنا واثقة فيكم.
1: أي كويس صدقيني، يعني كويس ما يطلع من الكوكب، دي حاجة كويسة شديد. عندنا كمان أختنا إيناس كيوت بتقول صباح الخير والسرور عليكم. صباح النور يا إيناس، سعيدين بك جدا جدا جدا. لو في تعليقات ظهر عندك يا دلال، في ياسر أبو عمار وفي حسين، لو في ظاهرين عندك.
2: أي طوالي. صباح النور والسرور، ده أخونا ياسر بيقول لنا على التيم العامل وعليكم يا أنتو يا ناس
1: الراديو.
2: أوكي. فصباح الخير والأزهار والفول والياسمين وكل حاجة حلوة. وعلى التيم العامل أنا برضو بسلم عليهم، يمكن أنا ما صبحت عليهم كلهم لكن برضو أنا بصبح عليهم. فمبسوطة كده ومتمنى أنك أنت برضو تكون مبسوط معانا وخليك معانا كده في لغاية يعني استثمر شوية وقتك هنا، فحتلقى حاجة حلوة وتتونس بيها وكده. في عندنا حسين موسى برضو بيقول صباح الورد والياسمين. صباح الورد والياسمين والفول برضو ليك انت. شكرا عشان وقتك، شكرا عشان انت متواجد معانا رغم انه احنا مجرد بيتين قاعدين بنتونس هنا، لكن انا مبسوطة جدا بوجود كل زول هنا وكده. خليكم معانا كده وورينا اسبوعك كان كيف، عامل كيف، او خططك للاسبوع ده مثلا وهكذا. محمد محمود عبد الله صباح الفول والياسمين على كل السودانيين، والتحية للتيم العامل، يسعد صباحكم بكل حب وسعادة، ونستكم ظريفة ولطيفة، ونحن مبسوطين منكم جدا. يا أخي إحنا المبسوطين منك، أنا المبسوطة منك
1: حقيقي.
2: فيعني شايف التشجيع، شايف التفاؤل. فونستنا هي ظريفة ولطيفة بوجودكم، لأنه أنتوا زي ما قلنا أنتوا اللي بتدونا وإحنا كمان بنديكم. فالحياة مشاركة، وفكرة إنه في حتة إحنا قاعدين نتكلم فيها كلنا بوجهة نظر مختلفة دي حاجة حلوة شديد. فيعني خليكم موجودين عشان ونستنا تبقى أظرف وألطف وأحلى. يعني
1: شفت يا جماعة، أنا لو ما سمعتوا كلامي ما مشكلة، إحنا ما لينا على بعض كثير، بس ما شو أخذنا على بعض. أكيد أنت ضيفة يا جماعة، يعني ما صح.
2: عزوني يا جماعة،
1: عزوها يعني، أسمعوا الكلام منا. بس عندنا ياسر أبو عمار تاني بيقول لو ظاهر لك التعليق بتاع ياسر.
2: أوكي. ما شاء الله منورين، أنا سعيد بكم، الفخر. أنا برضو فخورة بك، أو أنا سعيدة بك، أو أنا سعيدة بينا. المهم إنه في إنرجي، في طاقة كده حلوة قاعد تنتشر من التعليقات يا ترنيم. الحاجة اللي بتشجعني إنه أنا بعد كوباية شاي دي أشغل نفسي أكتر من كده، أنا محتاجة عشان الناس ديل ما في طريقة
1: صراحة. في كمان محاسن بتقول صباح المحبة والبركة. شكرا كتير يا محاسن، مبسوطين بيكي. وهديل الهادي بتقول يا سلام، يعني شوفت يا جماعة للناس اللي في ستات بيسمعونا، الزولة دي كتبتها كده بجرة طويلة عشان كده يعني أداء، كان يعني في أداء في الكتابة،
2: في مجهود، في طاقة، في أيوة. في حب حاصل أنا
1: حقيقي. فيا هديل شكرا كتير لكي، ونتمنى أنك أنت كمان مبسوطة كده وتكوني دائما مبسوطة. في أمل جاي، أمل بتقول صباح البهجة والمسرة عليكم يا ناس راد يستمر. شكرا كثير يا أمل، ونتمنى أنك دائما تكوني عايشة بأمل زي ما اسمك يعني مميز. أحمد بوك، يا سلام أحمد بوك، طبعا صديقني جدا
2: واضح
1: يعني طوالي معانا، يعني حقيقي واحد من أسرة راديو سمر الطوالي بيكون معانا. فبيقولين صباح المحبة، مشتاقين شديد ترنيم، وين أنجي فقدناك، محبة وسلام ليكم وللجميع.
2: في هاشتاقات عديل
1: يا زول. زول ده يعني كاتب كمان، يعني بيكتب تمام تعليق حلوة شديد. فيا أحمد أتمنى أنك أنت طيب، يعني أتمنى أنه سبب غيابك ما كان حاجة صعبة، بس أتمنى أنه كنت مشغول في حاجات حلوة، يعني حاجات كانت ممتعة بالنسبة لك. وإنجي حتشوفوها في خلال الأسبوع ده، خليكم مترقبين. وطبعا يا أحمد الليلة معي ضيفة مميزة شديد اسمها دلال. فدلال دي يا أحمد يعني قولي له انه احنا عايزينك تحضر معنا. قولي له
2: انا مستني الكومنت بتاعك. مش تحضر, انا مستني كومنت عديل
1: بجد.
2: فخليك معنا بجد. طب ما عشاني فخليكم معانا, خليكم معانا.
1: طيب خلينا نطلع عليل.
2: انتوا شوفوا كل اسبوع انا شافوني اداب, ف انا طولته
1: صح.
2: فيا جماعه اتفاعلوا.
1: نعم. كمان عندنا امير تاني بيرجع بيقول لنا لو كان في طريقه بيكون من اضافه راديو سمر, لانه انتوا بتخلوا طيب انا ما فهمت شديد الرساله يا امير, بس وضحها لي اكثر. انت رايك شنو اصلا في موضوع الحلقه يا امير يعني, او بتفكر في شنو يعني عموما؟ شاركنا كده واكتب لنا. انا نفسي شديد انه التعليق بتاعك ده يعني ما يضيع ساي يعني, انا نفسي انك توضحوا لنا اكثر عشان اكون فاهمه فكرتك اكثر يعني. فضل بيقول لنا السلام عليكم. وعليكم السلام يا فضل, ان شاء الله طيب يا فضل يعني, ان شاء الله امورك طيبه يعني, منورنا صدقني يعني, كنا منتظرين جاي تقديم من بدري جدا جدا يعني. نتمنى انك انت تكمل معانا يا فضل ولكل الاخوان. انا يا دلال حابه جدا جدا جدا نبتدي في الموضوع. ليه
2: ليه
1: ليه ليه,
2: ليه؟ أيوة.
1: عشان الناس تفهم الفكره بتاعت الحلقه ذاتها وتبتدي تكتفي موضوع الحلقه.
2: لازم
1: الموضوع ده لانه يا دلال حاساه موضوع يعني اي زول عنده راي فيه. احنا دائما بنحاول نجيب مواضيع كل زول يكون عنده تجربه فيها, اختبار فيه, عنده فكره فيه اصلا, عشان كل الناس تتشارك. فكده وريني لما اول ما سمعتي العباره بتاعت بتسيب نفسك لنفسك السؤال ده يعني فكرتي في شنو كده يعني؟ اشرحي لي انا فكرتي شنو.
2: خليكم يا جماعه معانا لانه الحلقه دي مليانه اسرار. ده سر الثالث كده صح؟
1: ده الثالث انا حسيت.
2: فبفكر في انه انا ضايعه بكل بساطه, خليت مشاعري افكاري روتيني هو اللي يقودني ما انا. ولا انا خدت لنفسي اي مفروض اكون محور على الاقل, اكون محرك, اكون اي حاجه, بس انا واقفه برا الفريم وبعين اللي بيحصل في شنو وانا ما فاهمه حاجه. فدي ما احسن حاجه الزول يكون مر بيها, بس العوامل كثيره وانا متاكده كلنا حنلقى يعني افكار او حاجات بنقدر نشاركها في الموضوع ده. فخلوكم معانا كده وارموا لنا زي ما قلت وانا حارمي رايكم برضه.
1: يعني اكيد يا شباب لازم تكونوا معانا يعني لازم كده. معلش حنجيب في الحته دي تاني, حته انه انت يعني بتشوفي الحاجات حاصله في حياتك وانت برا كده. اشرحي الحته دي اكتر يعني تفاصيل يومك. بتقصدي مثلا تفاصيل يومك هي السايقاكي ساي الروتين الضغطة, ولا حاجات أصلا أنت بتعمليها لكن دي ما كانت أصلا جزء من أهدافك أو من فكرتك يعني؟
2: طيب شوفي, لما الواحد اللي هو أنا يعني أكون لي فترة يمكن كنت مضغوطة أو كنت مرة بحاجة معينة, كان عندها ستريس, عندها ألم أو أي نوع من أنواع المشاعر اللي كانت قوية علي, يمكن أنا ما تحملتها, يمكن ما عرفت أصرفها بطريقة كويسة. فالفترة اللي بعديها حرفياً أنا بكون سايبة نفسي لنفسي, اللي هو بخليني أنا أحس مشاعري بس بدون ما أخذ زي احتياطات, بدون ما أفكر, بدون ما أراجع نفسي, بدون ما أوقف حبة وأقول دشنو اللي أنا بسوي فيه. ولا يعني ممكن أنا أصحى الصباح ويعني أعمل زي كل يوم أنا بعمل, بمشي الشغل وبدي راجع ما اللي هو في نهاية اليوم حاقعد وأفكر يا أخي اليوم ده كان مار كده, يا أخي أنا فكرت في حاجات المعينة دي, ليه أنا فكرت بالطريقة دي, ليه حسيت كده, طيب أنا كان مفروض أشارك الحاجة دي أو أو أو أو لا. بلقى نفسي أنه أنا رقدت في سرير ونمت, صحيت تاني يوم نفس الحاجة, الأسبوع مرة على الطريقة دي, الأسبوع اللي بعديه مرة بالطريقة دي. فحرفيا أنا ما بكون فاهمة حاجة وفي نفس الوقت ما عايز أقعد عشان أفهم الحاصل شنو.
1: أيوة أعتقد الحتة دي بالذات يا دلال يعني فيها معظمنا بيعاني, وأنا واحدة من الناس اللي بعاني من الحتة دي. لما يكون في ضغطة ضغطة ضغطة ضغطة أو في حاجات كتيرة شيء قاعد تحصل, هذه ممكن تكون يعني ضغطة حلوة وضغطة يعني ضغطة ل ل ل لبرنامج أصلا حلو أنا بحلم به, مثلا زي مثلا نقول دراسة, أخيرا مثلا قدرت أدرس الحاجة أنا بحلم بها, أو مثلا داخلة على مشروع بتاع حاجة حلوة شديد. فدي ضغطة, وفي ضغطة تانية طبعا اللي هي ما حلوة يعني أنت ما طايق الموضوع ده من الآخر كده ما نفسك فيه. فلما نكون مارين بالحاجة دي واحدة من الحاجات الممكن فعلا الواحد يعمل يعني يعمل رايح يكون عنده مثلا وقت فاضي لكن ما عايز يفكر في اي حاجه ما عايز يوصل لاي حاجه ما... ليه؟ لانه في ممكن يكون في خوف من فكره معينه او هروب من مسؤوليه معينه. لو هو قاعد يفكر فيها لمجرد ساعتين بس في يومه كله حيلقى انه يعني حاجه دي محتاجه منه شغل ثقيل. فانا بشوف انه بعض المرات احنا اللي بنخاف من انه احنا نقوم بحاجه يعني ده دورنا فيها, يعني بنخاف انه نقوم بمسؤوليه معينه وده دوري وده وتشيس حاجه حلوه شديد انه يكون عندي دور في امور كثيره شديد. فبعتقد انه في جزء من يعني جزء من الحاجه بتخلينا نسيب نفسنا لنفسنا الحته دي يعني بالذات. وفي حاجه تانية يعني بتفق فيها معاك شديد, حته انه الروتين الروتين اللي هو بصورة مكررة جدا وتشيز حاجة كويسة نشكر ربنا عليها يعني في نعم كثيرة شديد في روتيننا. يعني احنا بعض مرات ما بنركز فيها انه دي نعمة من ربنا ودي بركة من بركاته, لكن بتكلم في ناحية شنو يا دلال, بتكلم في حتة انه ما انا برضو ما ممكن اكون قاعدة لي 6 شهور 7 شهور 8 شهور بعمل في نفس الحاجة بنفس الطريقة وانا ما راجعت نفسي. ما مشكلة نعملها زي ما هي للأبد, ما مشكلة لو هي نافعة معي, بس الفكرة وين إنه في نقطة مهمة شديد إنه أنا لازم أكون براجع فيها الحاجة اللي أنا بعمل فيها دي, براجع فيها نفسي, براجع فيها أفكاري, براجع فيها يعني كل الخطوات اللي أنا عملتها في الفترات الفاتت دي. بعد كده أي زول بيقيس الفترات على مزاجي, يعني شهر كل 3 شهور كل 6 شهور كل فترة, أو لا ما عنده زمن معين بس عنده تنقلات معينة مثلا يقول لك من فترة من المرحلة دي للمرحلة دي. فكل واحد فينا بعتقد الحتة دي مهمة, وأنت رأيك شنو؟
2: يعني الحياة مواسم فأيوة يعني الروتين هو كويس, يعني دي نعمة بنشكر على ربنا عليها زي ما قلتي, لكن فكرة إنه أنت تكون ماشي بالروتين ده بدون ما تاخد بالك الحاجة دي قاعد تديني حاجات كويسة. طيب على الأقل النتائج بتاعتها ماشية كيف؟ على الأقل في نهاية الأسبوع نهاية الشهر زي ما قلت أي زول بخطة الفترة اللي هو شايفة يعني, لكن في نهاية الفترة دي لازم أنا أكون بشوف في شنو, يعني أنا عملت شنو, أنا حاصل في حياتي شنو, أنجزت شنو, أي الحاجات الكويسة اللي أنا مرت بها, الحاجات الكعبة اللي أنا مرت بها. فعلى الأقل أشوف ما أنا عايش حياتي, أنا ما عايش حياة زول اللي هو أي حاجة خلاص تمام. لكن لا, أنا محتاج إنه أنا أقعد وأشوف أراجع نفسي. هي ما قاعدة مريحة, ما طول الوقت حلوة, ما طول الوقت فيها إنجازات كويسة حقيقي. ومرات بيكون فيها حاجات كثيرة يعني أيوة في حاجات كويسة وأي حاجة, لكن الواحد يمكن ما شايفة أو مركز على الأغلاط أو الحاجات الكعب اللي هو عملها وما قادر يشوف الحاجات دي. فالقعدة دي بتخليك إنه أنت تبني نفسك, بتخليك تنبسط من الإنجازات اللي أنت عملتها, بتخليك تبقى أوعى من الأغلاط اللي أنت عملتها. فهي حاجة مهمة إنه إحنا نقعد إنه إحنا ما نسيب زي ما قلتي نفسنا لنفسنا. وغير كده يعني دي حياتك أنت, أنت اللي حتعيشها, ما في زول تاني حيعيشها لك بالزبط. ما في زول تاني حيكون ماسك ورقة ولهم بيكتب تقرير. يعني كفاية إنه ربنا أداك الحياة دي إنه أنت تديرها, فيعني تحمل مسؤولية الحاجة دي. يعني ويمكن أوقات كثيرة إنه نكون عارفين هدف أو إحنا الفترة دي أنا ما عايز أعمل حاجة, أنا كده لكن دي المسؤولية اللي علينا على الأقل. إحنا لازم على الأقل نكون عارفين إحنا منو وعايزين نعمل شنو
1: بالضبط. وعلى فكرة يعني هو سؤال يبدو بسيط وقصير لكنه معقد شديد. أنا حابة إنه إحنا نشوف عندنا كمان أخونا السفير, سفير الأحلام بيقول لنا يا سلام, شكرا يا سفير, مبسوطين بك شديد. يعني أنا حابة إنه كل شوي كده أرجع وأشوف يا شباب أنتوا قلتوا شوف الحتات اللي إحنا هبشناها دي عشان نوصل لفكرة أكبر وأعمق وأحلى. يعني عندنا كمان واتسدر بيقول لنا صباح الخير, صباح النور يا غالي, مبسوطين بك شديد ونورت اللايف. عندنا كمان ريتشارد بيقول لنا صباح الطاقة الإيجابية منبعثة منكم, وأسعد الله صباحكم لأسرة راديو سمر والضيفة خليها على طول في الحلقات القادمة. أنا أرطوع من قبل دير أقول للناس يعني قولوا لها كذا, لكن لقيتهم قالوا برام
2: شايفة أنا
1: شفتي كيف يا دلال ليه حيخجلوك انت
2: صح. أنا حرفيا أنا هسي كده ما عارفة أتكلم, لكن دي دعوة شخصية شديد. فأنا تاني أنا معاكم هنا فاهمين اللي هو حتلقوني كل أسبوع عادي قاعدة يعني. فأنا
1: تنوري صراحة يا دلال يعني دي حاجة تفرح الراديو كله حقيقة. شكرا يا ريتشارد لتعليقك الجميل وتشجيعك الحلو لنا ولكل الراديو. ونتمنى يا ريتشارد كمان تشاركنا برايك في الحتة دي, واتمنى انه كل زول بيسمعنا يكتب لنا في الحتات اللي احنا تكلمنا فيها ويضيف على ذلك يعني, لانه احنا لسه في حاجات كثيرة ماشيين نتكلم فيها. عندنا هيثم, هيثم بيقول لنا صباحكم وردة جميلات ترنيم ودلال, منورين الصباح, منورة راديو سمر يا دلال بعد زمن. وتحية خاصة لكل المستمعين والمتابعين الكرام, منورين راديو سمر بحضوركم الجميل والمشاركات, الموضوع شيق ورائع جدا. عايز تقول ايش؟ عايز تقول ايش لهيثم يا دلال؟
2: اقول لكم سر تاني؟
1: ايوه ما تاني, ده رابع,
2: ده رابع كيسا.
1: ايوه انا حاسب لك
2: كويس يا اخي.
1: ايوه لا الخامس,
2: أيوة ده كده الخامس صحيح. المهم انتوا احسبوا زي ما انتوا عايزين. فانا بسلم على خاله برضو.
1: يا سلام هيثم يا جماعه, بتشوفوه هنا كل مره, ده خال الشابة دي
2: أجل
1: يعني. أيوة
2: فيعني أنا أيوة بتلاقى معاه برا يعني عادي, لكن يعني أنا مبسوطة لأنه الرادي عنده مكانة كده حلوة. فأنا مبسوطة يعني أنه أنت اشتقت لي هنا في الرادي يعني ما برا فاهمة. فيعني أنا مبسوطة أن أنت مشتاق لي هنا, وأنا ذاتي طولت صراحة بعد زمن, ومنورنا أنت ذاتك في الكومنتات, وخليك معانا كده وارمي لنا ونرمي لك.
1: يا ليلى ليلى عبارة دلالة ارمي لنا ونرمي. أكرم بيقول لنا, بيقول لنا الصباح الخير والعافية, منورين خالص. شكرا كثير يا أكرم, مبسوطين بك جدا جدا جدا, ونتمنى أنك أنت كمان تكمل معانا الحلقة دي للآخر. يا سلام ريتشارد عامل منشن لروميا أنجلي أنجليا أو أنجلا, يعني شكرا كثير يا ريتشارد بجد ما قصرت عليه.
2: في ناس بتسمع الكلام بطيب خاطر يا جماعة يعني.
1: حقيقي دي حاجة حلوة, حلوة شديد منك يا ريتشارد. بنحني بنحيي وبننبسط جدا بروميا, ونتمنى انه يعني هي كمان تكون لحقة دخلت يعني. آدم بيقول لنا السلام عليكم. السلام عليكم يا آدم. بيقول يا ناس أنا في طريق, أنا في طريق على التعليقات, أنا في الطريق على التعليقات. يا آدم إحنا منتظرينك بس صدقني. آدم عثمان, آدم عثمان زكريا منتظرينك يعني تكتب لنا في التعليقات زي ما أنت بتقول, وإحنا منتظرين نشوف تعليقك تحت. أنا متأكد أنك أنت هتكتب. في فيبي
2: كومنت طويل.
1: أيوة في فيبي ممكن تقريه.
2: طيب
1: فيبي ماتيس,
2: ماتيس صح. صباح الخير عليكم, صباح بلدنا, صباح التفاؤل والنجاح. تحياتي لكم أسرة راديو سمر, كونوا بخير وعافية. صباح الخير, ومبسوطة جدا ان انت معانا ومنورانا وكاتبه الكومنت ده. انا حاقسم عشان ارد لك على كل جزء فاهم.
1: دي حركة حلوة
2: صح. في حاجات بتخلينا نضيع نفسنا, وفي عادات يومية تستهلك طاقتنا وبتضيعنا كتير. الواحد بيكون في مواصل التواصل, في مواقع التواصل الاجتماعي من غير هدف ارضاء المجتمع على حساب نفسك. كده احنا لقينا طرف الخيط.
1: فعين الحته الاخيره دي شفتيها حلوه كيف, ارضاء المجتمع على حساب نفسك.
2: فانت اللي حتكوني مستلمه الشغلانيه دي هسه في الكومنتات فاهمه. فيا فيبي انا مبسوطه ان انت رميتي لنا حاجه كويسه, واحنا حنرمي لك برضو. فيعني صح انا مقتنعه ومعاكي جدا انه الواحد في مواقع التواصل الاجتماعي بيكون بيهرب من الواقع بتاعه, او بيحاول ما يواجه حاجه عشان خايف, عشان ما قادر يفكر في العواقب او او او او الحاجات دي كثيره. لكن وبالفعل بيكون بيرضي المجتمع على حساب نفسه في وقت تاني يعني فاهمه. ف لو انا لو بدات اتكلم ما حاسكت في الموضوع.
1: لا انا دركت تتكلم انت جاي هنا
2: انا ما عارفه حنوقف الكومنتات كده فجاه.
1: لا لانه اوكي تيك يور تايم في النقطه دي يعني. حلوه انا عجبتني اصلا, فبحييك جدا يا فيبي انك انت مسيت الحته دي.
2: ففكره انه انا برضي المجتمع على حساب نفسي دي انا بعتبر بالنسبه لي انه السوشيال ميديا دي اكتر حاجه بتخلي الواحد يحيد او يبعد عن هدفه. مهما كان انت بتعمل شنو, لو ما عدا طبعا لو انت شغلك في السوشيال ميديا. أيوة. يعني لكن هي بتخليك لما انت تكون طول الوقت انت بس بسكرول بتحضر او بتتابع حاجات
1: يعني.
2: فانت من غير بتحس الحاجه دي بتاخد منك طاقه
1: صح.
2: بعيد عن انه واضح جدا بتاخد منك زمن, بتاخد منك افكارك, بتاخد منك مشاعرك, وبالعكس بتديك حاجات بتتبنى لك افكار ما حقتك. بتخليك بترسم لك فريمات لوحات كاملة عن حياة ما حقتك. فأنت بتلقى نفسك أنك أنت هل أنت جاري ولا الحاجة دي أصلا ولا لا، ولا الحاجة دي هي اللي متابعك، أنت بتكون فاهم الحاصل شنو. يعني كل ما أنت خطيت فيها زمن، كل ما لقيت أنه فجأة الأفكار دي ما حقتي، وأنت ما بتكون واقف. يعني لو أنت ما زول بتتابع نفسك، ما حتقول دقيقة أنا الفكرة دي جاتني من وين، أو ليه أنا بفكر في الحاجة دي بالطريقة دي، بعد شنو أنا بقيت بفكر كده، غيرت رأيي ليه من الحاجة دي. فلما أنت تكون ماشي وماشي في الموضوع بتاع السوشيال ميديا ده بدون أي حذر، بدون أي يعني، على الأقل يكون عندك حاجة معينة أنت بتتابعها، أو شخصية معينة، أو موضوع معين، بتلقى نفسك بتنقاد بأي حاجة، بتمشي وراء أي حاجة، تلقى نفسك بتاخد أفكار معتقدات كاملة، بتاخد مشاعر ما حقتك، بتلقى نفسك اللي هو بتوصل فجأة في مفترق طرق أنت ما فاهم أنا جابني هنا شنو. فيعني هي السوشيال ميديا بتساعد، وأنا مبسوط إنه ربنا أدانا في عقولنا حاجة يعني نستفيد منها بالطريقة دي، وبتفيدنا كتير في أوقات كتير. أيوة بنهرب منها من الواقع لما نكون مضغوطين، لما نكون عايزين بس ناخد شوية بريك أو يعني راحة بين حاجة وحاجة. لكن أي حاجة زادت عن حدها هتجي بطرق ما نتوقع، ما عايز أقول كعبة أو بتجي بجد ضدها يعني، لكن لازم يكون دايما في رد فعل للحاجة إحنا بنعملها. حتى لو إحنا قلنا يمكن الحاجة دي ما تأثر، واحنا بنقول بجد انه كده خليني اللي هو اتصفح دقيقتين، وانت صاحي من النوم حتلاقي روحك قاعد ساعتين في السرير، بتحصل. فما تخلي الحاجة تحصل، دونت يعني. انا ما عارفة كيف، بس زي ما قلنا الروتين بيساعد في الحاجة دي، ودي حاجة كويسة يعني انه يكون في روتين. بس حتى الروتين مرات بيكون من العوامل بتضيعنا لما احنا ما نكون
1: بنراجع اللي بيحصل شنو في التفاصيل بتاعه الروتين ده ذاته يعني.
2: حرفيا والروتين ما انه هو يمشي كده، ما التغيير بس هو اللي ثابت، ما حتى الروتين ما حيثبت. بالعكس حاجه جميله انه كل مره انت بتدخل في اكتيفيتي معين، بتدخل في حاجه حلوه عايز تغير، عايز تعمل، لكن في نفس الوقت انت عندك مبادئ معينه انت ماشي بها
1: حقيقي.
2: الحاجات دي كل ما زي ما قلت لك انت بتاخد حاجه بتفيدك بالزبط. في كل الحالات انت اللي بتوظف الحاجه اللي بتاخدها، لكن ما حتخلي الحاجه دي هي اللي تاخدك وتسوقك وتوديك محطات انت ما عارفها.
1: في حاجه انا حابه كمان يعني نضيفها في حته السوشيال ميديا دي، لانه فعلا دي حته حساسه شديد. ليه بنقول حساسه؟ لانه كلنا عندنا السوشيال ميديا يعني دي ما حاجة ميزة أو مشكلة في بعض الناس، لا دي حاجة عامة جدا جدا. يعني ممكن يجي فعلا يقول لك يا أخي أنا بالعكس أنا النوع اللي براجع نفسي أول بأول وكذا، ولكن السوشيال ميديا دي في يدين كل زول. فأنا شخصيا يعني حسب خبرتي في الحتة دي، أنا بطلب المساعدة من بعض الأشخاص إنه كيف أنا ممكن أعمل النظام ده، يعني كيف إن أنا أكون بعرف أتابع الحاصل شنو، مواكبة لكن في نفس الوقت ما متأثرة بالحاجة دي. يعني السوشيال ميديا فيها مؤثرين كتار شديد وبيسموهم الانفلونسرز يعني، فدي الناس دي شغلهم ودي حاجة هم بيعملوها. وأنا بقول يعني لو ما سوشيال ميديا أصلا إحنا الاثنين هسي ما كان حنكون أصلا قاعدين هنا معانا،
2: يمكن ما حنتلاقى كتير أصلا
1: الكم الهايل ده من الشباب الحلوين. لكن الحاجة المميزة شنو؟ إنه أن إحنا عندنا فرصة وعندنا طريقة إنه كل واحد فينا يقرر هو يأتوا برنامج بيحب يسمعه في السوشيال ميديا دي،
2: حرفيا
1: يأتوا محتوى في يأتوا وقت. فدي كلها حاجات أنا بقول خطرة يا دلال، لأنه بعض العلماء يعني بيقولوا إنه إدمان السوشيال ميديا زيه زي إدمان الحياة التانية اللي بندخلها في أجسامنا، إذا كان سكريات، إذا كان مخدرات، إذا كانت حاجات كثيرة شديد ما صحية وما كويسة. فإدمانها زي ده والمعالجة بتاعتها عندها طرق كثيرة شديد. وهسي الناس يعني شنو ما شاء الله يعني مع الدراسات الكثيرة دي
2: الناس بتفاهمة وعارفة.
1: أيوة وفاهمة وعارفة. فهي بتبتدي كده يعني عارفة، زي الزلم يقول له يا أخي لو بادي في طريق الإدمان ده، أو في مثلا أنك أنت مثلا الليلة حتاخد مخدرات حبة كده، ما في زول بشجعك تقول لك بس جرب. يعني لو زول بيخاف عليك ما حيقول لك جرب، ليه؟ لأنه الحاجة دي بنسبة كبيرة شديد ممكن ما تخليها تاني. فهي برضو كده سوشيال ميديا، يعني ما في زول حيقول لك ما تجربها، لا خليك عندك سوشيال ميديا، تصفح واقرا واعرف واستمتع واسمع اغاني، اسمع ترانيم، شوف الحياة انت بتحبها، ما هي حلوه برضو بلاتفورمز لكميه من الحياة الحلوه. لكن الفكره وين؟ أنا لو سبت نفسي للحاجة دي خلاص أهدافي كلها هتتلغي بنسبة كبيرة شديد، وفعلا هكون يعني سبت نفسي لحاجات
2: ما حقتي
1: بالضبط. فشكرا كتير يا فيبي، وكمان حتى القالتها بتاعت انه نرضي المجتمع دي حتى حلوة شديد. بهنيكي جدا يا فيبي على الحاجة الحلوة انت قلتيها. في كمان تعليق فضل يا دلال ممكن تقريه، أخونا فضل طوالي طبعا بيكتب لنا وطوالي بيشاركنا، فممكن تقري تعليقه.
2: حاسب التفاعل من من من كمية
1: حقيقي صح؟
2: أيوة. طيب صباح الخير والمحبة والجمال على كل السمارة، لو قريتها صح؟
1: أيوة.
2: في كل مكان. صباح بلدنا اللي بيجمعنا دائما على قيم الإنسانية والترابط. ده أحلى صباح حرفيا في اليوم ده يعني. فأيوة أنا مبسوط إنه في حاجات بتربطنا، غير إنه إحنا ما عارفة أقول سودانيين أو غير إنه إحنا مجرد بشر، لكن مبسوط إنه في حاجات كثيرة ممكن الواحد يتشارك معاها مع زول يمكن ما بيعرفه شخصيا. فأنا مبسوطة بالتصبيحة الحلوة دي. في زحمة الحياة والمسؤوليات والركض اليومي بنلقى نفسنا فجأة بنسأل سؤال حرك الساكن في قلوبنا، بتسيب نفسك لنفسك. الحقيقة الصادمة إنه الضياع ما بيحصل فجأة. أهنيك حرفيا يعني زي ما قال الترنيم قبل شوية، الضياع بيحصل بالتدريج لما ننسى الحاجات اللي بتشبهنا، لما نأجل راحتنا النفسية، لما نقسي قلوبنا عشان نرضي الظروف. بنضيع لما بنتخلى عن عاداتنا البسيطة اللي بتسعدنا، ولما نكتم جوانا لحد ما الصوت الداخلي الحنين يختفي تماما ويحل محله التعب. عشان كده وفي قعدتنا الصباحية دي جايين نتونس بكل شفافية ووضوح عن حاجات بنعملها بتضيعنا من نفسنا، ومنها الحب أولا والإنسانية دايما. فضل كجو. أنا اللايف بالنسبة لي انتهى كده خلاص. يعني يا جماعة انتوا بترموا يعني أكتر مما إحنا بنرمي. يعني شايفة أنا قلت لك لما يكون في ناس الدنيا بتكون حلوة كيف. فأنت يعني لميت كل الكلام اللي قلناه ورميت لنا حاجات أحلى من الكلام اللي قلناه حرفيا. فيعني أنا بهنيك على كل نقطة، وبجد في ناس زي ما قلت لك الناس بقت فاهمة وعارفة وواعية فكرة إنه أنت فاهم. يعني أنا حبيت إنه في كم نقطة يعني ممكن إحنا نكون بنشاركك فيها يا فضل. إنه أولاً الضياع ما بيحصل فجأة. بيحصل بالتدريج. المشكلة شنو اللي بتخلينا بنحس إنه هو بيحصل فجأة؟ إنه إحنا ما بنراعي للخطوات اللي بتحصل. يعني إحنا لما زي ما قلنا أتسيب في ساعتين من زمني، أنا ما كل مرة حلاحظ الحاجة دي أو ما كل مرة حركز إنه في حاجة غلط، لكن لما الحاجات دي تتلمى مع بعض وفجأة ألقى نفسي إنه دقيقة في شنو، أو لما نزول يقول لي حاجة كده أنا بقول صح الحاجة دي حصلت 200، حصلت ليه، حصلت كيف. فبتثبت لي إنه الضياع بجد ما بيحصل فجأة وبيتدرج لما ننسى الحاجات اللي بتشبهنا. بالفعل أنت زي ما قلنا في السوشيال ميديا، يعني أقرب مثال إحنا قلناه قبل شوية إنه الواحد بيبدأ يتبنى أفكار ما حقته. أنت كده نسيت الحاجات اللي بتشبهك أو نسيت جزء من شخصيتك أو من نفسك يعني. ولما تأجل راحتك النفسية زي ما قالت فيبي ده كده انت بترضي المجتمع على حساب نفسك. انت بتخد نفسك بالجنب كده وبتبدا تعمل حاجات الناس التانية. سواء انه انت بتسمع الكلام اللي هم بيقولوه وبتعمله في نفس الوقت بدون ما انت تحس انه الحاجه دي غلط. لكن لا، انت بتلقى نفسك انك انت اخذت حياه بتاعت زول تاني. يعني زي ما قلت الانفلونسرز بناخد اللايف ستايل بتاعهم اقرب حاجه. عايزين نشرب نفس القهوة اللي بيشربوها، عايزين نلبس من نفس البراند، عايزين نمشي المكان اللي هم مشوه شفناه في الستوري المرة الفاتت الكذا الكذا كذا. تلقى نفسك انك انت بتعمل حاجات ما حقتك وبتقسي قلبك عشان ترضي الظروف برضو. يعني غير ما انك بترضي الناس انت بترضي الظروف، اللي هو انت ما عايز زول يزعل منك. والحاجة دي بتختلف من شخصية لشخصية. فلو زول انا يعني برضي الناس عموما، انا ما متذكره لو او ما عارفه اقولها كيف. يعني في ناس من الخلفيه بتاعت حياتهم هم قاموا كده ان هم مضطرين يرضوا الناس عشان هم يعيشوا. عشان يحسوا بانه في زول بيحبهم، في زول بيهتم، في زول موجود. فالدنيا بيلقى نفسه انه هو بيرضي في الدنيا وبيرضي في الناس وقاعد كده ولا بعين لنفسه ولا بيهتم لنفسه ولا عارف انه هو مضيع نفسه اصلا. فالحاجات دي كلها بتخلينا ما نحس، ما نفهم، ما نوعى، ما ندرك إنه في حاجات ماشية غلط.
1: أنا في حاجة كمان عجبتني شديد، يعني ممكن نأخذها بالجانب الحلو، إنه بيقول في الأول لما قال الضياع ما بيحصل فجأة، بيحصل بالتدريج، ودي حاجة على فكرة كويسة، كويس إنه هو بيحصل بالتدريج أصلا.
2: صح. أصلا
1: دي معناتها لو بيحصل فجأة صدقيني يا دلال أقول لك يعني معليش سوري، يعني مثلا ياخذ زودة ضاع فجأة كده بس. لكن هي الفكرة إنه ماذا هو بيحصل بالتدريج، وأنا بتفق معك يا فضل إنه فعلا بيحصل بالتدريج، معناتها دي حاجة كويسة، معناته أنا كان عندي فرصة مرة ومرتين وثلاثة مرات وأربعة وعشرة قبال ما أضيع مرة واحد
2: حرفيا.
1: والفرصة دي معناتها شو، زي ما كنا بنقول قبالك إنه محتاج أقعد وأفكر كل فترة والتانية وأختبر التصرفات بتاعتي، الأفكار بتاعتي، الكلام اللي أنا بقوله، أحلامي ذاتها، أهدافي اللي أنا بخطها هذه عشان شنو. يعني الأسئلة البسيطة كل مرة بنقول إنه هي دي أسئلة بسيطة، بس هي بتحدد لي حياة كثيرة شديد،
2: وبتساعدني لك.
1: أيوة بتساعدني أنا أفكر صح، بتساعدني إنه أنا أكتشف أصلا أنا منو أصلا، أنا ليه بالصورة دي، وممكن أكتشف حاجات ما حلوة فيني، لكن ما مشكلة. يعني إحنا ما في زول فينا كامل، ولا واحد فينا مطالب إنه يكون كامل أصلا 100%. يعني لكن الحاجة الحلوة إنه في مراحل وفي خطوات، فالخطوات دي نعمة، ما ما ما حاجة سيئة.
2: العافية درجات يا جماعة.
1: بالضبط، العافية درجات، وكل حاجة بتجي واحدة واحدة، ما كلها بتجي فجأة يعني. ودي حاجة حلوة نشكر ربنا عليها، فشكرا كثير يا فضل. حابة كمان أقرأ كمان تعليق ياسر. ياسر بيقول صباح الخير والسرور، زولتنا تريمة المبدعة وضيفتنا دلال وكل التيم العامل في راديو سمر، برنامج شيق والجميل والهادف، أنوع نفس والهادف نفسي بيختلفوا كثيرة، وهي النفس الآمرة بالسوء والنفس اللوامة ونفس المطمئنة والنفس الراضية هي كثير، وده جزء منها. أنا عن نفسي أنا بشوف دايما صراع نفسي أصعب شيء بجد، لازم بعد كل حاجة والفترة والتانية تقعد مع نفسك وتشوف هل حققت الغاية والهدف اللي أنت عاوزه. وشكرا وكل التحية للأهل والأحباب في شرق النيل الحاج يوسف والوالدة، يعني يا ياسر بنحيي كل أخوانك وأهلك وأحبابك، والوالدة الغالية كمان بنحييها، وأتمنى إنه يسمعوا التحية بتاعتك دي عبر الراديو. وعجبني كثير إنه هو قال من أصعب الحاجات إنك أنت أصلا تقعد مع نفسك، دي حاجة فعلا حقيقية ومن أهمها، يعني ما حاجة سهلة إنه أنا أسيب نفسي لنفسي، لكن دي حاجة مهمة إنه أنا كل شوية أراجع الحاجة دي. يعني ممكن واحد فينا يقول لنا يا جماعة ما بسيطة، يعني فكرته عن أسيب الحاجة يعني زي كأنه أسيب نفسي لنفسي زي كأنه أسيبها على الله.
2: أيوة.
1: ودي ما نفس حاجة يعني جلعا. هي ممكن يكون الفعل ده تم بنفس الأكشن اللي هو يعني بس سيبه وخلاص. يعني أنت بتسيبه على الله، دي حاجة ودي حاجة حلوة، ودي حاجة أصلا لو أنت عرفت تعملها
2: معناتها أنت
1: متصالح جدا مع حياتك، واثق في ربنا إنه هو قدر شنو عظيم وكبير وقادر على كل حاجة. لكن لما بتقول يا أخي يلا أسيب نفسي لنفسي، دي بتكون
2: المشكلة،
1: مصيبة
2: يعني،
1: مصيبة. أنا بتخيل إنه يعني أنا نفسي دي عبارة عن شنو، يعني أنا لو سايب نفسي لنفسي عموما حامل شنو، يعني نفسي كترنيم كده، وكل واحد فينا لو سأل نف...

0: انا اسيب الحاجه كذا ساي يعني دش ذا حنعوم.
1: الواحد مضطر حرفيا يعني يختار هو عايز شنو عايز يفكر في شنو وعايز يحس بشنو. يعني الموضوع ايوه صعب لكن زي ما قلنا العافيه درجات. ف انت ما تشيل اي حاجه وخلاص يعني بجد نفسيتك استقرارك النفسي بيعتمد على الحاجات اللي انت بتمسكها والحاجات اللي بترخيها. ففكره انه انت بتاخد اي حاجه على المحمل الشخصي او بتخد نفسك زي ما قلنا يعني بتخد نفسك مكان الحاجه دي انت بتضيع في حاجات كثيره. بتضيع يعني في زمنك في نفسك صح. في مشاعرك في يمكن صح. في زول تاني محتاجك تكون موجود لكن لا انت هنا عايش دور تاني خالص.
0: حقيقي. كمان عندنا اخونا اعتقد ايوه بدر محمد بيقول لنا بدر بيقول لنا صباح الورد والياسمين عليكم يا حلوين دائما محلين صباح ربنا يعطيكم الف صحه وعافيه واشتقنا لك يا ترنيم ولكل الحب ولك كل الحب لكم كل الحب والتقدير. شكرا يا بدر محمد يعني شكرا انك انت افتقدتني في فتره طويله فعلا كنت مختفيه يا بدر. وكمان يعني شكرا للدعوه الصباحيه الحلوه ربنا يديك كمان انت الصحة والعافية. وكمان يا بدر عايزين نعرف رأيك في التعليقات يعني موضوع ده الليلة كل الشباب وكل الشابات قادرين يتكلموا فيه. يعني آدم عثمان بيقول قبل ما نبدأ في كشف الأسرار تحياتي لراديو سمر وعلى كل يعني هذا لايت الليلة بديت الليلة موضوع كشف الأسرار ده ودي حاجة
1: الناس مركزة شايفة؟ أوكي الهوكس حلوة
0: أي.
1: فيا جماعة كل ما تكونوا موجودين كل ما حتلقوا أسرار جديدة.
0: أيوة دي حاجة حلوة شديد. آدم غايته منتظرين تحت تعليقك. يعني في فضل بيقول لنا حين نغادر أنفسنا في زحام الحياة كيف نعود. يلا دي حاجة حلوة شديد منك يا فضل إنك أنت أديتنا سؤال زي كده. بيقول أسرة راديو سمر العزيز العزيزات دلال وترنيم ولكل أهلنا السودانيين في كل مكان صباحكم محبة وإنسانية متجددة. سؤالكم اليوم بتسيب نفسك لنفسك لم يكن مجرد سؤال عابر بل هو صرخة في وجه الغياب وتنبيه لكل قلب استنزفته دروب الحياة والمسؤوليات حتى كاد ينسى ملامحه. الحقيقة التي يجب أن نواجهها بشجاعة هي أن الضياع الإنساني لا يحدث بغتة بل يتسلسل إلينا بالتنازلات الصغيرة يحدث بالتدريج عندما نغلق أبواب قلوبنا أمام الفرح وعندما نسمح لضغوط الأيام أن تسرق مننا عفويتنا طيبتنا وبساطتنا السودانية الأصيلة التي عشنا بها ولأجلها. قال نحن نضيع من أنفسنا عندما نستبدل الونس الحقيقية بالعزلة ونبتعد عن اللمة والشورة التي كانت وما زالت هي الملاذ الحنون. نمنح كل شيء للآخرين ونبخل على أنفسنا بوقفة صدق ومراجعة وتصالح. نترك الصخب الخارجي يحجب عنا صوتنا الداخلي فنتنازل عن قيمتنا الروحية من أجل مجارات واقع جاف. في هذا الصباح ومن خلال صباح بلدنا أدعوكم وأدعو نفسي قبلكم ألا نترك أنفسنا للضياع. دعونا نتمسك بالخيوط التي تبقينا أحياء بحق. فالعودة إلى النفس تبدأ حين ندرك أن قيمتنا الحقيقية ليست فيما ننجزه من مهام ماديا فحسب بل فيما نحمله في دواخلنا من سلام ونقاء. لذلك وفي كل خطوة نخطوها وفي كل غربة أو مسافة تفصلنا دعونا نتذكر دائما الميثاق الذي يجمعنا أو يحمينا من الشتات أن نضع الحب أولا لتستقيم خطانا وأن تكون الإنسانية دائما هي مظلتنا التي لا تغيب. كل تحية لكم وبانتظار ونسة تلم الشمل وتجبر الخواطر صباح بلدنا راديو سمر الحب أولا والإنسانية دائما فضل كجو. أنا غايتو يعني حاسة إنه يا دلال بعد الكلام الجميل ده كله فعلا زي ما قلتك بنكفي للايف خلاص
1: أي
0: خلاص يعني
1: لكن ما كتبت كتاب في وقت من الأوقات يعني
0: فضل يعني بجد إنسان مميز جدا وبيكتب حاجات حقيقي بتحرك جواك حياة كثيرة شديد أفكار حرفياً. ومشاعر ويعني حقيقي يا فضل بنشكرك جدا جدا جدا يعني هسيب لك يا دلال فرصة تعبر عن النقاط اللي عجبتك في التعليق الجميل ده.
1: كل حاجة يعني
0: كل حاجة أيوة
1: كل حاجة,
0: كل حاجة حقيقي
1: يعني

0: أقول شنو ولا شنو بجد يعني حاسة إنه أنا بقرأ في نفسي الفترة اللي فاتت ابتعدت كتير. أول واحد بيختار العزلة لما يكون ما قادر يواجه نفسه وما قادر يواجه الناس ما قادر يواجه الظروف ما عارف يتصرف كيف. فالأسباب كتيرة وبنحس إنه فكرة إنه أنا أقعد بعيد هو ما بالنسبة لي بيكون هرب في الوقت داك بس بيكون وسيلة نجاة يعني. فأنا هنا في الوقت ده أنا سبت نفسي لنفسي بدون ما أنا أعرف بدون ما أنا أحس. أنا بحس إنه الحاجة دي مرات بتكون ضرورية إنه الواحد يبتعد بالذات للناس زي ما قلت الحاجة دي بتختلف من زول لزول بالذات للناس اللي بتحتاج وقت براها عشان ترتب أفكارها ومشاعرها أو كده. بس الحاجة بتقلب أو بتجي عكس لما ما أكون أنا مراقب نفسي يعني لو أنا مشيت مع التيار بتاعت الحاجات دي كلها بلقى إنه أنا بالعكس ما في زول عارف عني الحاصل شنو أصلا ولو أنا حصلت لي حاجة ذاتي ما هعرف أقول لمنو أو أقول شنو. فالكثير من الأشياء
1: حقيقي أنا كمان في حاجة عجبتني صراحة فضل كلامه قوي شديد حاجة عجبتني يا فضل بجد إنه قال حاجة حلوة إنه حتى الشورة بتاعتنا الاستشارات اللي بنعملها مع بعض الكلام اللي بنقوله لبعض يعني أنا اللي جاي أستشيرك أنت بكرة تيجي تستشيريني نفكر مع بعض دي حاجة مهمة شديد ودي حاجة عندنا كلنا عندنا فيها دور. يعني أنا لو ما أنا بطلب الشورة في زول بيجي بيطلبها مني أنا ممكن أكون بسمع بس. فالحاجة حلوة إنه ودي حاجة بتساعدنا شديد إنه ما نسيب نفسنا لنفسنا لأنه في ناس بيحبوك قاعدين دايرين ليك الخير ممكن يكون زول واحد بس ما بالضروري يكون عندك جمهور من الناس اللي بيحبوك لا أبدا. إحنا ما يعني نكون واقعيين شوية كمان ما نسرح شديد يعني الحاجة دي بتفرق شديد لما يكون فعلا عندك الوالد أو الوالدة أختك صاحبك صاحبتك أي زول أنت واثق إنه هو زول ده يعني عارف دلال دي منه عارفها ما شايفها بالنظرة اللي هي مثلا ممكن يكون في ناس شايفينها بها فهو عارف أنت منه من جواكي وقادر يستوعب إنه يا أخي أنت حاليا يا أخي أنت دلالة أنا بعرفك مثلا طبعا بقول بستخدم اسمك كمثل لكن يعني مثلا فاهمك أنت منه أنا عارفك أنت صاحبتي اللي هي من زمان فأنا واثق فيك حاليا أنت زعلانة بس فمثلا ما تسيبي نفسك للزعل ما تسيبي نفسك للإحساس ده ما تسيبي نفسك للإحساس حتى لو كان إحساس حلو ما تسيبي نفسك له شديد لأنه إحنا زي ما بنقول إحنا بشر يعني دائما لو خلينا عواطفنا تسوقنا يعني أمورنا بتجود شديد
0: صراحة حتى ما عايزيننا
1: حقيقي وإن كانت المشاعر دي مشاعر طيبة يعني برضو لكن لازم تكون شنو زي ما أنت قبل قلتي نختار الحاجة دي. أنا بختار الحاجة دي عن يعني بثقة وعن قرار شخصي يعني. فالحاجة الحلوة إنه فعلا دي حاجة قلتها يا فضل دي حاجة كمان بحس إحنا بنتميز بها كسودانيين لكن هي حاجة مهمة يعني يكون عندك زول على الأقل زول واحد بترجع له وتتونس معاه وتحكي له وتفكر بصوت عالي. طبعا أنا واحدة من الناس اللي بحب أفكر بصوت عالي لكن مع ناس معينين ف يعني ده برضو سير يا جماعة أنا برضو بقول أسرار على فكرة يعني ده سير اللي لصير
0: سير واحد لترنيم كده
1: أي فدي حاجة حلوة يعني إنه أنت تفكر مع ناس بصوت عالي مثلا يساعدوك يا أخي يا أخي فكرتك دي ممتازة لا فكرة دي هسه أجيليها شوي لا فكرة دي ما كويسة برضو ما بسيب نفسي لرأيهم
0: لرأي الناس
1: برضو يعني مش بثق فيهم أي حاجة لكن برضو كلام بثق فيهم بمعنى إنه هسمعكم وأنا عارف إن أنتوا ناس كويسين لكن ما معناته إنه هطبق أي حاجة. فهي داري لها شنو وزنة وداري لها زول يكون فعلا واثق من نفسه لأنه الشخص اللي ممكن يكون حاس نفسه ما واثق من نفسه ممكن يضيع في الحتة دي
0: حيلقى نفسه زي ما قلنا يتبنى حاجات ما حقته
1: بالضبط
0: وبيقى شخص ما هو يعني هو ما حقيقي. نفسه
1: حقيقي. في علي أحمد بيقول صباح خير شباب سمر يا علي منورنا شديد الليلة في الصباح ده ومبسوطين بك جدا في الصباح أتمنى أنك أنت طيب وبخير وأتمنى أنه كمان تكون كتبت لنا رأيك في موضوع الحلقة يعني خالتو نجات يا سلام يا أخي خالتو نجات بتقول صباح الخير والمحبة والجمال لبنات الحلوات المنورات ترنيم ودلال يا دلال نورتي راديو سمر قالت لك
0: انت نورتينا يعني صح. انا مبسوطه بالحلقه عشان جمعتنا في الكومنت حقيقي. ده انا مبسوطه شديد ومشتاقين شديد يا خلجنجات، وشكرا عشان انت كاتبه لنا ومتابعانا وحاضره الحلقه كده ومنورانا. لو عندك اي حاجه عايزه تقوليها لبناتك الحلوين دي قولي لنا
1: حقيقي. شكرا كثير يا خالتي نجاة، واتمنى انه يعني كل الاسره بخير وطيبين كلكم. عندنا الاعلامي محمد بيقول مراجعه النفس ضروريه جدا على اساس انت تلزم نفسك تعمل في شنو وداير تعمل شنو. يعني زول ده يا دلال بيتفق معانا شديد في الكلام اللي احنا كنا بنقوله. الاعلامي محمد، يا اعلامي انت صحيح ما معانا في المجال كده يعني، اكتب لنا اكتر ما دام انت اعلامي يا محمد، اكتب لنا اكتر يعني دايرين شنو
0: كلام كده معانا في الحلقه يعني. اوزين كده وخدت لنا حاجه كويسه
1: هاي بجد يعني منتظرين التعليق الكبير يا محمد. محاسن ترجع وتعمل لنا قلوب، وشكرا لتفاعلك يا محاسن. بشوي بيقول لنا صباح الخير، صباح النور يا بشوي، سعيدين بك جدا. اوكي انت كاتب تعليق تحت وانا حقراه بعد شويه. ادم عثمان بيقول انا مبسوط اليوم انبساط، وانتم كيف كان اليوم معاكم؟ احنا يا ادم كويسين صدقني، احنا مبسوطين اصلا، احنا طبيعي نكون مبسوطين
0: لما نجي هنا حرفيا.
1: فيعني كده اقول لهم يومك كيف يا دلال؟ هم اليوم لا يا دوب بادي
0: اليوم انا شاربه شاي فدنيتي كويسه يعني موزونه، فاتمنى انه باقي اليوم يكون ماشي حلو. يعني انا مبسوطة انه هو بدا كده، ان شاء الله هو حيكون حلو. يومك انت ماشي كيف؟
1: يحكي لنا يا ادم، وانت قبل قلت انك انت حتكتب لنا في التعليقات عن رايك في موضوع الحلقه. فيا ادم الليله دي معلش يعني احنا فاضلين نص ساعه، كيف النص ساعه دي الحق اكتب سريع بس عبر
0: اي
1: سريع.
0: حاجه
1: ايوه قول لنا فكرتك. طيب في بشويه دلال ممكن تقري لنا تعليق بشويه
0: عطيه سعاده. طيب بتسيب نفسك لنفسك لحد ما فجاه تكتشف انك سوري
1: ما بقيت انت
0: ما بقيت انت. كل يوم حاجه صغيره بتاخد منك حته سكاتك عن الحاجات اللي وجعاك، مجامله الناس ما تستاهل، ضغط مستمر، محاوله انك تظهر او تبان ثابت وانت من جواك واقع او مدمر يعني، لحد ما روحك تتعود التعب وتبقى بتضحك وانت منطفي وتقول انا بخير او انا كويس وانت حرفيا مستنزف. اوقات اكتر حاجه بتضيع الانسان انه بيفضل مؤجل نفسه ومدي كل الناس حقهم الا هو، لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه.
1: واو حبيت يعني تعليقك شديد يا بشوي، وحبيت الختام شديد. يعني حقيقي الآية اللي قلتها في الآخر إنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، وصراحة يعني الواحد لما يجي يفكر في الآية دي أعتقد دي ذاتها بتساعدك إنك أنت تفكري أنت ماشي وين، بتعمل في شنو، بتسوي شنو يعني عشان توصل لشنو. لأنه لما الآية تكون بتقول إنه لو ربح العالم كله، من ضمن معظم الحياة إحنا كنا بنقول فيها زي السوشيال ميديا، إرضاء الآخرين، ما تقسي قلبك على الظروف وما عرفك شنو الكلام اللي قلناه كلنا قبالك ده كله، بتلقي إنه في النهاية أنت عايزة ترضي، عايزة ما تكسري قلب زول، ما عايزة تزعلي ده وما عايزة تزعلي ده وما عايزة تزعلي ده،
0: ودائما لا علاقة بالناس
1: بالضبط. فالجولة كلها يعني شنو؟ يا الناس يا الناس
0: يا الناس يا الحاجات يا الناس يعني حرفيا أي حاجة إلا أنت يعني
1: بالضبط. وأنا ما عندي مشكلة لو الزول بيرضي في الناس يعني بيفرحهم، لكن ما الدافع الكلي يعني ده ما الهدف، لأنه لو ده الهدف أنت كده كده هتطلع خسران، هتطلع خسران.
0: ما هو فرق بين إن أنت تكون إنسان كويس وإن أنت بترضي الناس. يعني أنت إنسان كويس تدريجيا بتعمل حاجات كويسة، تدريجيا الناس بتكون في ناس مبسوطة منك، وما كل الناس هتحبك يعني. المسألة اختيارية بالنسبة لهم شديد، فاهمين السؤال الاختياري بتاع الامتحان، فعادي ممكن ما يختاروك يعني. ودي ما حاجة كعبة، ما عشان أنت إنسان ما كويس
1: حقيقي،
0: بس اللي بيكون غلط شنو؟ إن أنت عايز ترضي الناس عشان تاخد حبهم اهتمامهم القبول منهم. ففي شعراية صغنتوتة كده بين الحاجتين ديل، لازم إحنا نركز ونعرف نفسنا إحنا فيها تو. معياته فريق من الحاجتين ده.
1: ومحتاجين نكون صريحين يعني، لازم المواجهة دي يا شباب تتم بكل صراحة.
0: بكل صراحة.
1: في النهاية لو انت ما صريح هتطلع خسران، لكن لو انت صريح هتكتشف فعلا انه في حاجات واقع منك، ودي حاجة طبيعية زي ما قبل كنا بنقول. فالحاجة دي لو ان احنا قلنا عديل يا جماعة، انا الليلة ترنيم بعترف بيني وبين نفسي الحاجة دي واقع مني، هعرف بعد كده اشوف لها خطوات تتصلح تتحسن، اطلعها برا مرة واحدة، ونشوف يعني زول بيشوف مع نفسه وبيطلب
0: المساعدة من زول الناس. تاني
1: عندنا كمان اخونا اوكي نور عبد الرحمن، اختنا نور عبد الرحمن بتقول صباح الخير لكل السودان، صباح النور يا غالية، مبسوطين بيكي جدا جدا جدا. عندنا كمان اختنا الغالية جدا سمر عادل بتقول اوه مس دلال، مس دلال شخصيا
0: انه لحدث عظيم،
1: انه لحدث عظيم.
0: مس سمر كيف تمام؟
1: الشابات دول يا جماعة اساتذة يعني، شفتوا كيف؟ فيعني بيحيوا بعض حاليا، دي تحية
0: دي تحية أساتذة.
1: فلو في أستاذ يا جماعة هنا بيسمعنا معلم برضه أو معلمة، بنحييكم برضه يا جماعة، يعني لكم كل التحية. يا سمر حابين إنك أنت كمان تكوني بتكتبي لنا يعني رأيك في الموضوع ده وتشاركينا نعمل شنو عشان ما نسيب نفسنا لنفسنا، يعني كده شاركينا بعض الحاجات اللي أنت كده هتكوني اختبرتيها يعني. مارغريت بتقول صباح الورد، الموضوع جميل جدا وممكن يكون مؤثر بطريقة كبيرة شديد، فكرة تسيب نفسك لنفسك غالبا بيكون لأسباب، والأسباب دي استنزاف منك أو استنزفت منك أكتر، فبتشوف فكرة إنك تسيب نفسك لنفسك ده أفضل خيار، فحين إنه يكون سبب لضياع بعض الحاجات المفترض تكون في حياتك بطريقة أفضل، هتحس إنك عايش من غير هدف. رايك شو يا دلال؟
0: الحاجة دي فكرت فيها أظن يعني قبل الحلقة بشوية، إنه الأسباب اللي أنت ممكن تخليك بجد سايب نفسك لنفسك، وزي ما قلت يعني دي حرية شخصية، ومرات الواحد بيكون عنده الحق إنه يعمل كده. إنه السبب واحد من الأسباب إنه تكون أنت حاسي بألم كبير أو حزن كبير، يعني أي نوع من أنواع المشاعر بتكون أنت ما قدرت تتحملها أو اتحملت وفاضت أو ما عرفت تتصرف معاها، فبيكون في استنزاف حاصل، بيكون في فقدان بتاع حاجات كتيرة، جزء من شخصيتك أو يعني أو زي ما قلت صدمة من زول من موقف من حاجة. فالحاجات دي بتلقى نفسك إنه أنت أفضل حاجة أنت تعملها في الوقت داك إنه أنت تسيب كل حاجة، لأنه يمكن لو أنت مسكت شديد برضو تتأذي أكتر من إنك ترخي. فيعني أنا مبسوطة إنه في ناس واعية للدرجة دي. يا مارغريت أنا مبسوطة إنه يعني أنت واعية وعارفة إنه الحاجة دي ممكن تكون أسبابها شنو، لكن زي ما قلنا الواحد كويس إنه الحاجة دي بتحصل بالتدريج، ففي أي خطوة من الخطوات لو أنت اديتي نفسك زمن، وزي ما قلنا محتاجة شجاعة إنه أنت تشوفي وتركزي مع نفسك، فالدنيا بتكون حلوة.
1: كمان عندنا أخونا مجدي إسماعيل بيقول بصراحة حبيت أشارك معاكم في الحلقة اليوم دي، يعني إحنا مبسوطين إنك أنت يا مجدي عايز تشاركنا، دي حاجة بتفرحنا. نحنا بيقول بتسيب نفسك لنفسك، دي حاجة المفروض للناس والمجتمع يتعلمها عشان الناس تعيش بسلامة من دون تدخلات خارجية في جميع نواحي الحياة، وأيضا في حياة يومية والقرارات المصيرية. الحياة بتطلب إنه تكون مشغول بنفسك أي بذاتك في جميع نواحي الحياة، مثلا الاهتمام بصحتك، بعلاقاتك، راحة البال وضميرك. أيضا اليوم معي زولة غالية شديد نتمنى ترحبوا بها، ملاك صالح آدم حسين. يعني نرحب بك جدا يا ملاك، حقيقي منورة جدا جدا، أكيد طبعا بحييك يا
0: تحية خاصة مننا ومن مجدي.
1: أيوة يعني كل التحية وكل الحب لكم يا غالين. وبيقولوا عبر منصة راديو سمر عايز أرسل لها تحية صباحية، صباح الخير عليك، كيف حالك وأحوالك عزيزتي الغالية، نتمنى تكوني كويسة دوما في صحة تامة ويحفظك وربنا يحفظك ويخليك يا رب، تحياتي مجدي إسماعيل. يعني حقيقي شكرا كثير يا مجدي للمشاركة الحلوة. يعني شفتوا يا شباب ممكن عادي تحيوا أصدقائكم، أهلكم، أخوانكم، أحبابكم عبرنا، يعني دي حاجة حلوة شديد. وكمان حلو إنك أنت شاركتنا يا مجدي في الموضوع ده، إنه حقيقي إنك المجتمع كله محتاج يفهم الحاجة دي، عشان كده إحنا نطرح المواضيع دي عشان نبتدي بالدوائر الصغيرة يعني. كمان عندنا إقبال محمود بتقول صباح الخير والسعادة والأمل لأحلى راديو Love You. شكرا كثير يا إقبال، مبسوطين فيك شديد، مبسوطين برسالتك الحلوة وتحيتك الغالية شديد. فيبي بترجع بتقول سيب نفسك لنفسك،
0: لازم
1: تتحرر من القيود ونبدأ برحلة التصالح الذاتي وتقبلها. أرحم نفسي، أتعامل بلطف زي ما أنا بتعامل مع صديق، نتقبل النقص الموجود، نضع حدود مع الآخرين لسلامة نفسك. أنا حبيت جدا يا فيبي التعليق ده بأمانة، يعني حبيت ليه؟ لأنه كنت بفكر في الحتة بتاعتي أنه محتاجين نتصالح يا جماعة، واحد يتصالح مع نفسه
0: صح؟
1: يعني الموضوع
0: ما تبقى الدنيا وانت على نفسك.
1: بالضبط، يعني دي حاجة مهمة، يعني واحد يدرك أنه هو ما مطالب أنه يكون كامل يعني. ودي نقطة حلوة منك يا فيبي، أنا حابة كمان أدخل بها لجزئية تانية قبل ما يعني الحلقة دي تنتهي. حابة جدا أنه نشارك بالحتة الأهم، يعني أنا فكرة أنه يعني أنه أنا أسيب نفسي لنفسي دي خلاص اتفقنا أنه يعني بنسبة كبيرة كلنا متفقين أنه حاجة دي ما أسلم شيء. لكن أنا كمان حابة أضيف أنه جزء من الحياة ممكن تدمر الأهداف بتاعتك لما أنت تكون بتسيب نفسك لنفسك، هتكتشف انه حتى خطة ربنا كان خاتيها لك انت ما ماشي بها اصلا، والاحلام خاتها جوا قلبك انت ما ماشي بها. انا بؤمن جدا انه ربنا عنده حاجة حلوة شديد لكل زول بصورة شخصية، بصورة شخصية ما دام هو اللي خلقني فهو اللي حيعتني بي انا كترنيم، وحيخد جواي احلامه وعايزة تكون بتتحقق. يعني ما عايز انه انا احس نفسي منكسرة من غير هدف، محطمة، ما مني أمل وما مني نفعة، لا أبدا. مدام أنا مخلوقة على صورته معناته لا، يعني في حاجة حلوة مفروض تكون بتحصل في حياتي ومن خلالي. فأنا يعني حابة إنه برضو نذكر بعضنا يا دلال إنه مهم جدا إنه لو أنا ضايع مع نفسي، لأنه الضياع ده على فكرة كلنا بنمر به، وممكن نمر به في ما بس مرة واحدة في حياتنا، لا نمر به كل فترة، لأنه تغيرات الحياة زي ما قلنا قبلك كثيرة والمواسم كثيرة. فكل فترة أنا بتغير، أنا برحل لمنطقة جديدة، لمرحلة جديدة، لناس جداد، لأهداف، لأفكار كثيرة شديد. فالأنا بؤمن به كترنيم، وأعتقد ده الأنسب لكل زول فينا، إنه أنا في النهاية عشان أكتشف منه الأنا محتاجة أقعد مع الخلقني، محتاجة أفهم منه هو شايفني كيف. لو قعدت يعني أكون صريحة، أنا حكون محتاجة أعرف أمي شايفاني كيف، صحبتي شايفاني كيف، أخوي شايفني كيف، ده البشر زيي. حلو إنه أنا أكون نفسي أشوفهم، أشوف نفسي بعيونهم، لكن الأحلى والأجمل والأهم إنه أنا أكون بشوف نفسي زي ما هو شايفني. حارف الحاجة دي كيف؟ لو أنا ما سألته، لو أنا ما قعدت معاه، لو أنا ما تكلمت معاه، لو ما كنت صريحة معاه، ما هعرف، عمري ما هعرف أوصل لي حاجة. فأنا محتاجة أكون برجع أقعد معاه، يا أخي يا ربنا أنا بجد ضايعة، أنا اكتشفت أنه أنا مثلا فيني النقطة ما حلوة دي، أنا ما عارفة أصلا أهدافي شنو، بجد أنا ما عارفة يعني هعمل شنو في حياتي دي بصراحة. في أوقات كثيرة شيء بتحس أنه طيب أنا هندي بعد الحرب، يعني أعمل شنو؟ أنا كنت مخلصة أعمل كده، هندسي كل حاجة ضاعت، مرت سنتين ثلاثة أنا لسه في نفس التساؤل، أنا ما واصلة لشيء. بعد كده حتكتشف انه هي دي رحلة، الجواب ممكن يعني يكون حقيقي يا شباب، الجواب ممكن يكون بطرق كثيرة شديد، يعني ممكن تسمع الحاجة دي منه بطرق كثيرة، وانا ما ححدد لان ربنا مبدع ويعني قادر يوصل لقلب كل زول بطريقته وفي زمنه وبطريقته الخاصة جدا جدا. لكن المبادرة لو جات مني حيكون افضل، أنا اللي حكون في النهاية مستمتعة، وأنا حكون فرحانة، وأنا اللي حكون حاسة بسلام، وأنا حكون حاسة إنه لا في أمل في الحياة، وأنا موجودة هنا في الدنيا دي في الوقت ده في المكان ده في الاستوديو ده عشان أنا بقول الكلام ده وده حلم كان اصلا. فكل واحد فينا يفكر مع نفسه في الحته دي. ولا رايك شو هذا؟ تكلمت كثير.
0: انا حبيت فكره انه الحاجه دي رحله. وانا كنت بفكر فيها وانا بقرا معاك في الكومنت هنا انه انا حرجع اقول انه العافيه درجات يا جماعه. ففكره انه الحاجه دي رحله، انت ما حتصل عمر معين، والمفروض عليك انك انت تكون عارف انت تعمل شنو بحياتك. تعرف تكون عارف هدف حياتك شنو، او انت عايز تعمل شنو. لانه زي ما قلت في حاجات كثيرة ممكن تحصل، زي الحرب دي مثلا. انا يعني انا كنت مخطط اعمل كده والحرب حصلت، هات انا هعمل شنو. بس الفكرة ما كده، هي رحلة وكل حاجة مواسم، وانت عندك طاقة مختلفة في كل وقت. فمهما كان الطريق اللي انت ماشي فيه، يعني انا بتكلم على كل زول براهم، مهما كانت الطريقه اللي انت ماشي فيه، عسراتك مختلفه من الزول الثاني، طلعاتك انجازاتك فرحك حزنك بيكون مختلف من الزول الثاني. ف انت خليك ماشي واكتشف. انت ما حتكتشف نفسك الليله وبكره حتكتشف، او بعد سنه حتكتشف انت عايز تعمل شنو. كل يوم انت بتكتشف جزء من نفسك. كل يوم انت بتاخد حاجه وبتخد حاجه. كل يوم انت ماشي بتعرف جزء من هدف حياتك. بتعرف حاجات تانية وبتفكر هل أنا عايز كده أو لا. يمكن الحاجة دي عجباني الليلة، يمكن بكرة ما تعجبني نفس الحاجة. فالزمن بيتغير، أنت بتلقى حاجات تانية كتيرة تغيرت عندك. أنا كدلال حسيت أنه في مواقف كتيرة أخذت مني حاجات أنا ما كنت متخيل أنه أنا حاجة أفقدها، حاجات فيني جزء من شخصيتي. يمكن أنا ما اكتسبت حاجة تانية، بس بالعكس خطيت فراغ لحاجة تانية تجي. مهما كان الوقت اللي حتجي فيه، لكن لا، في مكان لحاجة أحسن. وأحسن حاجة في القصة دي كلها أنه ربنا هو المسؤول من الحاجة دي. يعني هو أكبر من المشاكل بتاعتنا، أكبر من الضياع اللي إحنا ممكن نخش فيه. صح أنه هو زي ما قلت حلو يكون أنه في ناس حواليك أنت بتقدر تاخد رأيهم، بس رأيك شنو؟ أنت تاخد رأي الزول أو الشخصية اللي هي مسؤولة من الحاجات دي. والحاجة الأحلى إنه هو دايما موجود عشان يرجعك لنفس الطريق اللي هو راسمه لك. لو مشيت دخلت في طريق زول تاني ذاته، حتلقى نفسك إنه لا، هو بيرجعك لنفس الطريق اللي انت مفروض تكون ماشي فيه، بحاجات جديدة بحاجات مختلفة. لو وقعت في أعمق حفرة ممكنة، انت لو قلت له طلعني هو حيطلعك. فزي ما قلت الموضوع، لو انت اللي بادرت به حتلقى انه النتائج مختلفة اكتر من انه تلقى حاجة بالصدفة.
1: وحترتاح بجد، انت حترتاح لانه هو مصدر الراحة اصلا. صح؟ يعني الله هو مصدر الراحة. فانا ليه مضيع الوقت ده كله في التعب وفي الشقة وفي الزعل وسرحان مع نفسي وسرحان بالدنيا لا يعني هي بتحصل. انا بقول انه بتحصل معانا كلنا، لكن الواحد بس بيتذكر انه الله موجود وبيرجع عليه وبيكتشف انه بجد انا ارتحت. في كل مره بتكتشف انه اوكي، يعني بتتاكد لك المعلومه دي، بتتاكد لك الفكره دي انه صح، هو مصدر الراحه الوحيد، وهو اللي داير لك الخير لانه هو اللي بيحبك. يعني كمان حابه نقرا تعليق الناس اللي كتبت لنا. في ملاك، اوكي ملاك دخلت وقالت يا مجدي صباح الخير والسرور، حالي مبسوط الحمد لله. مبسوط الحمد لله، يعني يا ملاك احنا غايته حييناك قبالك.
0: دي ألطف حاجة أنا لقتني، إن زول بيمنشن في زول وتلقي زول دخل بالفعل ورد لها.
1: أيوة دي حاجة حلوة شديد حقيقي. يعني مبسوطين بكم جدا جدا وسعيدين بك يا ملاك، ونتمنى أنك أنت كمان تكون الحكت شوية كده جزء سمعتيه يعني وتكتب لنا فيه رأيك. طيب أحمد بيقول صباح الخير والسعادة. أحمد موسى صباح النور عليك يا أحمد، وكمان مبسوطين بك جدا. فضل بيقول النزيف الصامت، حوار مع الذات الغائبة، أسرة راديو سمر الوافر المبدعتان، دلال وترنيم وأهلي وعزوتي في كل بقاع الأرض، صباحكم يقظة بروح لا تخفو. حين سألتم في صباح بلدنا بتسيب نفسك لنفسك، فتحتم جرحا و جوديا يسكن صدور الملايين دون أن يشعروا. إن أخطر ما يصيب الإنسان ليس انكسار جسده، بل هو النزيف الصامت لروحه. ذلك التلاشي التدريجي الذي يحدث خلف كواليس الصبر والكبرياء. نحن لا نضيع في يوم وليلة، بل نتفتفت كأوراق الخريف تسقط منا قطعة كلما سكتنا عن الحق عن حق قلوبنا، وتسقط جزءا كلما ارتدينا قناع القوة لنرضي واقعنا واقعا لا يرحم. إننا نغادر أنفسنا بالتدريج حينما نرتكب خطيئة الصمت السام، حين نبتلع خيبتنا ونبتسم فيتحول النقاء الداخلي إلى رماد يطفي بريق عيوننا. نعيش بقلوبنا بقلوب مستعارة حين تصبح حياتنا مجرد تلبية الانتظارات الآخرين، فنصبح أرقاما في طابور الواجبات، وتصبح أنفسنا الحقيقية مجرد جثة مؤجلة الدفن. نسمع للمادة أن تستحق المعنى حين ننسى وسادتنا الطيبة ونستنا الصادقة، وندفن أحلامنا الكبرى تحت ركام التفاصيل الصغيرة. يا إخوتي دلال وترنيم، إن الاستسلام لتيار الحياة هو انتحار إنساني مع وقوف التنفيذ، والنفس إذا تركت لنفسها دون رعاية استوحشت وجفت، والعودة ليست خيارا بل هي ثورة مقدسة نخوضها لنستعيد بها أدميتنا وسط عالم يمعن في الجفاف. من هنا ومن منبر هذا الصباح الدافي أرفع صوتي معكم لأقول لن نسلم أرواحنا للعدم، ولن نترك هذا القطار يمضي بنا إلى مقبرة النسيان. سنظل نحرس تلك الشعلة الخفية في دواخلنا، الشعلة التي تؤكد أننا ما زلنا بشرا نشعر ونتألم ونحب، ولأننا لا نملك في هذه الرحلة سوى بوصلتنا الأخلاقية، سنظل نرددها كنشيد أزلي يحمينا من الشتات ويحفظ ملامحنا من التشويه. إن يسر نبضنا تحت حكم الحب أولا بلا شروط، وأن تظل الإنسانية دائما هي وطننا الأخير وملاذنا الآمن. دمتم بنقاء، ولكم كل الحب والتقدير ومؤازرة في هذه الونسة الروحية الفارقة. صباح بلدنا، راديو سمر، الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كجو، حقيقي شكرا كثير يا فضل، سعيدين جدا جدا برسالتك الجميلة وبكلماتك اللي فعلا بتفرق معانا أنا ودلال، وبتفرق أكيد مع كمية من الشباب الحلوين اللي بيسمعونا. يعني كمان حابة يعني سريعا كده أحاول أقرأ التعليقات. في علي أحمد، ممكن تقرأ تعليقه عشان نقدر نغطي الشباب اللي كتبونا تعليقات جميلة ديل. في علي أحمد بيقول كلام
0: عشان
1: جميل،
0: عشان ما نضيع وسط الزحمة خلونا نخصص مساحة لذاتنا زي ما بنخصص وقت للتفاعل الاجتماعي. الإنسان كائن اجتماعي بالضرورة، ولكن هل الذوبان في المجتمع هو الحل أم الوحدة وقطع التواصل؟ الحل في التوسط والاعتدال بين الوحدة والاجتماع وبين الخاص والعام. وشكرا، يعني أنا مبسوطة أنه زول خدت المشكلة وفي نفس الوقت حل الحاجة، لأنه خير الأمور أوسطها مبدئيا
1: حقيقي.
0: فيعني أنت ما ينفع، إحنا ككائنات اجتماعية يعني حتى أنه يعني إحنا وربنا في علاقات بين كل إنسان وربه، فبيننا وبين بعض أكيد حيكون في علاقة، إحنا ما ينفع ننعزل مرة واحدة. هي ما حاجة كويسة نفسيا، يعني أنت محتاج تتكلم، محتاج تتفاعل، محتاج تأخذ وتدي. أنت ما تخلقت عشان تكون قاعد براك. يعني أنا مبسوطة إنه في حل، إنه لازم أنا أدي وقت ومساحتي لحاجات تانية، بس لازم أدي نفسي أنا ذاتي مساحتي أنا عشان أحل مشاكلي أنا، عشان أعاين لإنجازاتي لحزني لضعفاتي أنا
1: حقيقي.
0: زي ما بدي الناس كمان أدي نفسي.
1: بنشكرك جدا جدا يا غالي، ويعني سعيدين انك انت زي ما قبلي كان وصيتك تكتب لنا، انت فعلا سمعت الوصية الجميلة دي. يعني في سانتينا
0: بتقول لنا امين
1: امين، يعني امين دي اختصرت لنا كلام كتير يا سانتينا،
0: فانا وصلت ان انت بتتفقي معنا بتأمينة يعني
1: دي حاجة حلوة صراحة، امنت الكلام كله.
0: فشكرا، انا مبسوطة انه انت لقيتي نفسك او في حاجة بتجمعك بكلامنا، وإنه يعني أنت قلتي أمين وتفقي معانا في الحاجة دي.
1: طيب تحت كاتبين ربنا يبارككم، يعني ما قصرتي يا سانتينا حقيقي، شكرا كثير. أمير بيقول لنا سوشيال ميديا بتخلي زول يبني أفكاره من آخرين. يعني بتكون ما عندك فكرة وتشيل أفكار الآخرين تبني بيه نفسك. يعني صدقني يا أمير تصدقت، طلقت في كلامك ده يعني حقيقة في السوشيال ميديا لو ما إحنا قاعدين نفكر هل الفكرة الحلوة دي أنا ممكن مثلا أشيلها من فلان ده العرض عليه في السوشيال ميديا من خلال فيديو صورة أو بوست معين أو كده، هل الفكرة دي بتناسبني أشيلها ولا ما أشيلها؟ يعني حتى الفكرة ما في إنه أنا ما أشيل الفكرة من الناس، لكن أفحص أهدافي وأفكاري وأشوف إذا حاجة تنفع معايا أشيلها. يعني حرفياً يا جماعة لو تعاملنا معاه كأنه معاملة السوق بيكون بجد إحنا ما قصرنا. يعني
0: الواحد بيختار، بس بتختار المناسب،
1: ما بتشيل كل حاجة وتبقى مارك، بتشوف الحاجة اللي أنت محتاج لها وتشيلها معاك بتنفعك. يعني حتى بتكون بتسأل نفسك يا رب الحاجة دي أنا بستفيد منها، أنا عندي زيها، أنا ممكن أوظفها كيف كده. يعني شفتوا الأسئلة بتسألوا نفسكم في السوق ببساطة شديدة
0: حرفياً.
1: أسألها لنفسك فعلاً لما تيجي تشوف حياة كثيرة معروضة لك، options كثيرة، خيارات كثيرة، فدي حاجة حلوة ممكن تساعدنا كلنا إنه نبتدي نفكر بالعقلية دي، إنه بشوف في السوشيال ميديا ده أنا أفكر فيه قبل ما أختار إنه أنا أتبناه طوال. يعني في كمان عندنا فاطمة بتقول صباح الخير،
0: صباح أسمر لون،
1: صباح أسمر لون وصباحكم زين يا راديو بلدنا، كل الحب والتقدير والاحترام. شكرا كتير يا فاطمة، حقيقي سعيدين بك شديد، ونتمنى أنك أنت فعلا استفدت كده يعني من الونسة اللذيذة بيني وبين دلال
0: وبينكم
1: وبينكم يعني مبسوطين بك شديد. حسن ميخائيل بيقول صباح الخير، كيف أصبحتوا؟ إن شاء الله كويسين. أنا إحنا كويسين يا حسن، سعيدين بك جدا ومبسوطين بجيتك، حتى وإن يعني شوية متأخرة، بس خيرا أن تأتي متأخرا
0: من إن ما تجي أصلا.
1: كنت أكمل بعربي فصحى لكن ضاعت،
0: لكن ضاعت صح؟ أنا لازم ما
1: حاولت. عندنا الزاكي آدم، ما عرف لو في تعليق ظاهر لك ممكن كمان تقريها دلال.
0: اوكي زكي آدم بيقول لنا صباح المحبة والطمأنينة، الثنائي الجميل، نتمنى تكونوا بخير وعافية. اولا عجبتني الثنائي الجميل،
1: صح
0: احنا دائما بنقعد في يعني انا وهي، فانا مبسوطة برضو، وصباح المحبة وصباح الخير والفرح لك، واحنا كويسين، انا كويسة، غادي انت كويسة؟
1: انا كويسة شديد، كويسة جدا جدا،
0: أنا كويسة وكلنا كويسين وحلوين وقاعدين مع بعض وبيكم أنتوا، وأتمنى أنت كمان تكون بخير وعافية. شكرا من أجل رسالتك يا زاكي.
1: في أمير،
0: طيب
1: أمير بيقول لنا أنا لما أكون براي بنختلف مع نفسي، لكن أحاول أن أتكلم بإيجابية، لو تكلمت بسلبيات بكره نفسي، لكن أجمل شيء إنه أنا في الغربة بشارك نفسي أكثر من 20 مرة. حقيقي يا أمير الغربة بجد بتعلم إنه فعلا اعتمادك الكلي هو على نفسك، فدي حاجة حلوة وحاجة جميلة شديد إنه إنك أنت أصلا قادر تميز بإنه الطريقة السلبية اللي بتتكلم بها مع نفسك بتعمل فيك شنو، والطريقة الإيجابية اللي بتتكلم بها مع نفسك بتعمل فيك شنو. زي ما بنقول إنه في قوة في الكلمة اللي انت بتقولها، يعني انت بتسمع نفسك شنو او بتسمع الاخرين شنو، دي حاجة بتفرق جدا جدا. لضيق الزمن يا شباب انا بس حابة اذكركم انه يعني احنا موجودين في اللايف كل يوم احد واثنين وثلاث واربع وخميس، يعني باختصار من احد للخميس ان احنا معاكم كل يوم من الساعة 9:30 صباحا للساعة 11 بتوقيت السودان. وكمان حابة أشجعكم إنه تحضرونا بكرة وبعديه لحد يوم الخميس تكونوا متابعين. وكمان عندنا برنامج مسائي ساعة سمر مع الزميل الغالي جدا إيناس، حيكون كل يوم الساعة 5 بتوقيت السودان. وكمان يعني حابة أخلي الضيفة الغالي دي تقول لنا كلمة أخيرة لليوم الليلة، طبعا أنك حتيجي تاني يعني، بس كلمة أخيرة لختام الحلقة دي، يعني حابة تقولي للشباب حلوين دي وتقولي لي أنا برضو يعني أنا ذات عايزة
0: أنت برضو عايزة
1: منك هاي يا زولة.
0: خلاص يا جماعة آخر سر لليوم.
1: أيوة.
0: فمبدئيا أول حاجة أنا مبسوطة بكل زول كان موجود معانا، ومبسوط أنه خطيت إيفورت، خطيت طاقة، اخترت أنه أنت تخد طاقتك هنا أو تركيزك هنا في الوقت البسيط ده. وبشكر ترنيم، بشكر راديو سمر، مبسوطة جدا بوجودي معاكم تاني بعد زمن طويل. فالأسئلة اللي أنا عايزة أخليه معاكم إنه أيوة حلو كويس، ما دايما إنه إحنا نعزل نفسنا، بس على الأقل لما نعزل نفسنا إحنا نقعد مع نفسنا بقعدة صفا زي ما بيقولوا ونعاين لنفسنا بأكبر عدسة ممكنة، لأنه ما في زول حيركز معانا، ولو زول ركز معانا حيركز في الحاجات اللي ما حلوة. فبالعكس أنا العارف نفسي، أنا عارف أنا عملت كده ليه وبعمل كده ليه أو بتفاعل بالطريقة دي ليه، لكن أنت اللي حتكون بتحب نفسك، أنت اللي بتحترم شخصيتك ونفسك، أنت اللي بتقدرها، فأنت أكتر واحد ليك الحق أنه أنت تقعد وتحكم على نفسك. ما قصدي جلد الذات، لكن خلونا نقعد مع نفسنا، نحب نفسنا، نحضن نفسنا، يعني نعاتب نفسنا، نشجع نفسنا. إحنا زي ما قلتي إحنا لينا يعني كلمة طيبة بتأثر فينا زي ما كلام الناس بيأثر فينا. أسهل أوقات كثير إن إحنا يعني نطبطب على الناس، نساعد الناس، نرضي الناس من إنه نقعد مع نفسنا. بس قسوة إحنا مضطرين نقعد مع نفسنا على الأقل، عشان ديل إحنا، ما في زول حيكون قاعد لينا عشان

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئ الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع،

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: لوقا الأصحاح التاسع. وجمع الاثني عشر معا وأعطاهم قوة وسلطة لطرد الشياطين وشفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليعلنوا بشرى قيام مملكة الله ويشفوا المرضى. فقال لهم:
2: لا تأخذوا معكم شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا نقودا ولا حتى ثوبا إضافيا. وأي دار تدخلونها أقيموا فيها حتى ترحلوا من هناك، فإن رفضوا أن يقبلوكم فاخرجوا من بلدتهم وانفضوا الغبار عن أرجلكم إنذارا لهم.
1: فخرجوا ومضوا من قرية إلى قرية وهم ينادون بالبشرى ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الحاكم بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
3: يحيى قام من الموت،
1: والبعض:
4: إلياس ظهر،
1: والبعض:
5: نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: أما هيرودس فقال:
6: يحيى أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه هذه الأمور؟
1: وكان يرقب في أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا عيسى بكل ما عملوه، فأخذهم وانصرفوا وحدهم إلى بلدة اسمها بيت صيدا، فعرف الناس وتبعوه، فرحب بهم وعلمهم عن مملكة الله، وشفى من كانوا محتاجين إلى الشفاء. وقرب المساء جاء الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف الناس ليذهبوا إلى القرى والمزارع القريبة لكي يجدوا طعاما ويبيتوا، لأننا هنا في مكان منعزل.
1: فقال لهم:
2: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
1: فقالوا:
8: ليس عندنا أكثر من 5 أرغفة وسمكتين، إلا إن كنا نذهب ونشتري طعاما لكل هذا الشعب،
1: لأنهم كانوا حوالي 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
2: أجلسوهم في جماعات، كل جماعة حوالي 50.
1: ففعلوا وأجلسوهم كلهم، فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ونظر إلى فوق إلى السماء وشكر الله على الطعام، ثم قسم وأعطى التلاميذ ليقدموا للناس، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ورفعوا ما فضل 12 قفة من الكسر. وذات مرة كان يصلي على انفراد وكان التلاميذ معه، فسألهم:
2: في رأي الناس من أنا؟
1: فأجابوا:
8: البعض يقول إنك يحيى المغطس، والبعض إنك إلياس،
3: والبعض الآخر يقول إنك نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: فقال لهم:
2: وفي رأيكم أنتم من أنا؟
1: أجاب بطرس:
7: أنت هو المسيح الذي أرسله الله.
1: فحذرهم بشدة من أن يقولوا هذا لأحد، وقال:
2: الذي صار بشرا يجب أن يتألم كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الأحبار والفقهاء ويقتل ثم يقوم حيا في اليوم الثالث.
1: وقال للجميع:
2: من أراد أن يتبعني فيجب عليه أن يتخلى عن ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني، لأن من أراد أن ينغز حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي فإنه ينغزها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكنه خسر نفسه أو ضيعها؟ كل من يخجل مني ومن كلامي يخجل منه الذي صار بشرا حين يجيء في جلاله وفي جلال الأب والملائكة الأظهار. وأقول لكم الحق، بعض الموجودين هنا لن يموتوا حتى يروا مملكة الله.
1: وبعد هذا الكلام بحوالي 8 أيام أخذ عيسى بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغير منظر وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وفجأة كان يتكلم معه رجلان هما موسى وإلياس، فقد ظهرا في جلال وكانا يتكلمان عن رحيله الذي سيتممه في القدس، وكان النعاس قد غلب على بطرس وصاحبيه، لكنهم لما أفاقوا رأوا جلال عيسى والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال بطرس لعيسى:
7: يا سيد، ما أحلى أننا معا هنا، إذن نعمل 3 خيام، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإلياس.
1: وكان لا يعلم ما يقول. وبينما هو يتكلم جاءت سحابة وغطتهم، فخافوا لما دخلوا في السحابة، وجاء صوت من السحابة يقول:
9: هذا هو ابني الذي اخترته، اسمعوا له.
1: وبعدما تكلم الصوت وجدوا عيسى وحده، فسكتوا ولم يخبروا أحدا في ذلك الوقت عن أي شيء مما رأوه. وفي القد لما نزلوا من الجبل قابلهم جمهور قفير، وصرخ رجل من بين الجمهور وقال:
10: يا معلم، أتوسل إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الوحيد، يجيء عليه روح بلا مقدمات ويصرخ فجأة ويجعله يتلوى ويرغي بفمه ولا يتركه إلا وبه إصابات، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فلم يغدروا.
1: فأجاب عيسى:
2: يا شعب غير مؤمن وضال، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ هات ابنك هنا.
1: وبينما هو قادم رماه الشيطان على الأرض وجعله يتلوى، لكن عيسى وبخ الروح الشرير وشفى الولد وأعطاه لأبيه، فتعجب الجميع من عظمة الله. وبينما كان الجميع معجبين بكل ما كان يعمله عيسى، قال لتلاميذه:
2: انتبهوا إلى هذا الكلام، الذي صار بشرا سيسلم إلى أيدي الناس.
1: لكنهم لم يفهموا هذا الكلام، فكان قامضا عليهم لكي لا يفهموا معناه، وخافوا أن يسألوه عنه. وحدث بين تلاميذه جدال بشأن من هو أعظم واحد فيهم، لكن عيسى كان يعلم أفكارهم، فأخذ طفلا وأوقفه بجواره وقال لهم:
2: من يقبل هذا الطفل إكراما لاسمي يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني، لأن أصغر واحد فيكم كلكم هو أعظم واحد.
1: فأجاب يوحنا:
3: يا سيد، رأينا واحدا يطرد الشياطين بقوة اسمك، فحاولنا أن نمنعه لأنه لا يتبعك معنا.
1: وقال له عيسى:
2: لا تمنعوه، من ليس عليكم فهو معكم.
1: ولما حان وقته ليرفع إلى السماء خرج مصمما أن يذهب إلى القدس، وأرسل قدامه رسلا، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية لكي يجهزوا له ما يلزم، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متجها إلى القدس. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
3: يا سيد، هل تريد أن نأمر فتنزل نار من السماء وتحرقهم؟
1: فالتفت عيسى ووبخهما وذهبوا إلى قرية أخرى. وبينما كانوا سائرين في الطريق قال له رجل:
11: أتبعك في أي مكان تسحب إليه.
1: فقال له عيسى:
2: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال لواحد آخر:
2: اتبعني.
1: فأجابه:
5: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أسهب وأدفن والدي.
1: لكنه قال له:
2: خلي الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب وأعلن بشرى قيام مملكة الله.
1: وقال له واحد آخر:
12: يا سيدي، سأتبعك، لكن اسمح لي أولا أن أودع أهلي.
1: فقال له عيسى:
2: من يضع يده على المحراث ثم ينظر إلى الوراء لا يصلح لمملكة الله.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون: إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا أعظم من سليمان، وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس. وهنا أعظم من يونس، لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك، عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة. فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل. فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
4: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
3: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل ففريغا يقتلون وفريغا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم، هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقولهم.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين ضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: لوقا الأصحاح الثامن. وبعد ذلك كان عيسى يجول في كل مدينة وقرية يعلن بشرى قيام مملكة الله، وكان معه الاثنى عشر وأيضا بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوذي وكيل هيرودس، وسوسن وكثيرات غيرهن. هؤلاء كنا يبذلن من أموالهن لمساعدتهم. وأقبل الناس إلى عيسى من كل بلدة، وتجمع جمهور قفير، فكلمهم بمثل وقال:
2: خرج الزارع ليزرع بذوره، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، وسقط البعض الآخر على الصخر فلما طلع زبل لأنه كان بلا ماء، ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك معه وخنق النبات الصغير، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فطلع وأنتج 100 ضعف.
1: ولما قال هذا نادى:
2: اسمعوني يا من لكم آذان تسمعوا.
1: وسأله تلاميذه عن معنى هذا المثل فقال:
2: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لكي ينظروا لكن لا يروا، ويسمعوا لكن لا يفهموا. فهذا هو معنى المثل: البذور هي كلمة الله، فالمزروع على جانب الطريق هو الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لكي لا يؤمنوا وينجوا، والمزروع على الصخر هو الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها بفرح، ولكنهم بلا جذور، فيؤمنون فترة ثم في وقت المحنة يتراجعون. والذي سقط بين الشوك هو الذين يسمعون، لكن بينما هم في الطريق تخنقهم الهموم والثروة وملذات الحياة الدنيا فلا ينضج ثمرهم. والذي في الأرض الجيدة هو الذين قلبهم طيب وصالح، فيسمعون الكلمة ويتمسكون بها ويثابرون حتى يثمروا. لا يصح أن نشعل المصباح ثم نغطيه بوعاء أو نضعه تحت السرير، بل نضعه على المنارة لكي يرى الداخلون النور، لأن كل سر يظهر وكل خفي يعرف وينكشف. إذن انتبهوا كيف تسمعون: من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي يظنه له يؤخذ منه.
1: ثم جاءت إليه أمه وإخوته، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الزحام، فقال له الناس:
3: أمك وأخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يروك.
1: فأجابهم:
2: أمي وإخوتي هما الذين يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: وذات يوم قال عيسى لتلاميذه:
2: تعالوا نعبر البحيرة إلى الشاطئ الآخر.
1: فركبوا قاربا وأقلعوا، وبينما هم يعبرون نام، وهبت ريح عاصفة على البحيرة وبدأ القارب يمتلئ بالماء، وأصبحوا في خطر، فراحوا أيقظوه وقالوا:
4: يا سيد يا سيد نحن على وشك الغرق.
1: فقام وبخ الريح والأمواج الهائجة فسكتت وساد الهدوء، فقال لهم:
2: أين إيمانكم؟
1: فسأل بعضهم بعضا وهم في خوف ودهشة:
5: من هذا حتى إنه يأمر الرياح والأمواج فتطيعه؟
1: وأبحروا إلى بلاد الجراثيم وهي تقع مقابل الجليل. فلما نزل عيسى إلى الشاطئ قابله رجل من البلدة فيه شياطين، وكان لا يلبس أي ملابس منذ زمن طويل، ولا يسكن في دار بل في المقابر. فلما رأى عيسى صرخ ورمى نفسه قدامه وهو يصيح بأعلى صوته:
6: ما لك بي يا عيسى يا ابن الله العلي؟ أتوسل إليك، لا تعذبني.
1: لأن عيسى أمر الروح الشرير أن يخرج من الرجل، لأنه كثيرا ما كان يستولي عليه فيربطونه بالسلاسل والقيود ليحبسوه، لكنه كان يحطم الربط ويسوقه الشيطان إلى الصحراء. فسأله عيسى:
2: ما اسمك؟
1: فقال:
6: فرغط.
1: لأن شياطين كثيرة دخلت فيه، وتوسلت الشياطين إلى عيسى أن لا يأمرها بالذهاب إلى الهاوية. وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى على جانب الجبل، فتوسلت إليه أن يسمح لها بأن تدخل في الخنازير، فسمح لها. فخرجت الشياطين من الرجل ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع وسقط من على الجبل إلى البحيرة وقرق. ولما رأى الرعاة ما جرى هربوا وأخبروا في المدينة وفي القرى، فخرج الناس ليروا ما جرى، وجاءوا إلى عيسى ووجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي عيسى ولابسا ملابسه وسليم العقل، فخافوا. وأخبرهم شهود العيان كيف أن الذي كان ملبوسا بالشياطين شفي. فطلب كل أهالي منطقة الجراثيم من عيسى أن يرحل عنهم لأنهم امتلأوا خوفا، فركب القارب ورجع. وتوسل إليه الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يسهب معه، لكنه صرفه وقال له:
2: ارجع إلى دارك واخبر بكل ما عمله الله معك.
1: فراح في كل البلدة وأخبر الناس بما عمله عيسى له. ولما رجع عيسى رحب به الجمهور لأنهم كانوا ينتظرونه. وجاء رجل اسمه يائر، وهو واحد من المسؤولين عن بيت العبادة، ورمى نفسه عند قدمي عيسى وتوسل إليه أن يأتي إلى داره، لأن له بنتا وحيدة عمرها حوالي 12 سنة كانت على وشك الموت. وبينما عيسى ذاهب كانت الجماهير تزحمه جدا، وكانت هناك امرأة عندها نزيف دم منذ 12 سنة، ومع إنها أنفقت كل ما عندها على الأطباء لم يقدر أحد أن يشفيها. فجاءت من خلفه ولمست طرف ثوبه، وفي الحال توقف نزيفها. فقال عيسى:
2: من لمسني؟
1: فأنكر الجميع. فقال بطرس:
5: يا سيد، الجماهير تضيق عليك وتسحمك.
1: لكن عيسى قال:
2: واحد لمسني لأني شعرت بقوة خرجت مني.
1: فلما رأت المرأة إنه علم بأمرها جاءت مرتجفة ورمت نفسها عند قدميه، وأخبرت قدام كل الناس لماذا لمسته وكيف إنها شفيت في الحال. فقال لها:
2: يا عزيزتي، إيمانك شفاك، اذهبي بالسلامة.
1: وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار المسؤول عن بيت العبادة وقال له:
7: بنتك ماتت، لا تتعب المعلم.
1: فسمع عيسى وقال له:
2: لا تخف، آمن فقط وهي تشفى.
1: ولما وصل إلى الدار لم يسمح لأحد أن يدخل معه غير بطرس ويعقوب ويوحنا ووالد البنت وأمها، وكان الجميع يبكون ويندبون عليها. فقال لهم:
2: لا تبكوا، إنها لم تمت بل هي نائمة.
1: فسخروا منه لأنهم كانوا يعلمون إنها ماتت، لكنه أمسك بيدها ونادى وقال:
2: يا صبية قومي.
1: فرجعت روحها وقامت في الحال، وأمر بأن يعطوها شيئا تأكله. فاندهش والداها، لكنه أمرهما أن لا يخبرا أحدا بما جرى.
0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 أيام. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو موت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجي أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريد، النبي زكريا. هل سمعت عنه قبل كده؟ شنو اللي انت عرفته عن النبي زكريا؟ تفاصيل مهمة وشرح مهم عن زكريا.

0: برنامج تنسيتنا مرحبا بكم دي بلا برامج كون برامج اجتماعية إلا برامج الله إجلكم لا نفع ولا لوك ولا سدي أمرت للهيب دي منابرت لسدي إجل منابرتنا معنات وطمطم لبا إجل تقبأ لسدينا وتكلهم وديو لنقع يسبو وإجلنا سديت للهيب وإجل منابرتنا طمطم ومعنات للهيب لنبيلو تبلعنا وسيتونا وتعافيتنا وتفكرنا كم سريهوما دي بعلاقتنا مسر ربي ومسر عدام للتاقي برامجتو كل برامج اللي بزا سديت للهيبنا ودي بس سديت لنايو نبتن كبنا بزح دي بعافيتنا لسدينا اقن نركب انقدر كيوم قدي مقل نتاقي تجيب نبرا قل نتاقي نبرا المبلعة عبي أسر لبا دي بعافيتنا ودي فكرنا ودي بعباياتنا ودي بقزفنا ودي بقطرنا تكلو لسدي ولنبلعو مكم حنا للرئي وبلا فسح حمام بردو من نبرا لمزي كم سلهوما من أكاي فكر لمزي أو لبس حمامات من نبرا صبت مزي من بلعكم هلينا عند آمرنا قلنا بلعبنا بلع عليك قلنا قبأ قلبنا كلام بلع نبرا إقل مكم بلع حلينا ومسدينا ومنعت عند آمرنا إقلنا بلعبنا كمكم سليهو كويل قلنا عافيتنا لقبا لينا فعنا من بلعهو قلنا تنجي مكرونا حكايم كبلع ليتا إقلنا قبأ قلبنا ندفهمنا وند آمرنا إقلنا بلع وجبنا كبلع ليتا لقبي حتى يركب كلبس حمام حكايم من نتبلعو من نبلع كمزل بلو لا تبلعنا برأت كبت كلت أتيتا ولا بلع كايني هم وقم وكي حساب وتهم حقوت كرينا هم بلعنا وحمام لمزقنا كان نبرا لنبلع بزح أنواع هلا فيتامين هلا بروتينات هلا حرارة للهيب هلا كل اللي لنبلعو مكمل هيبنا عند آمرنا يتمسدينا عند آمرنا جنب لعبنا كمكم سليو ريادة جنيدة بنا وحركة جنيدة وشكل جنيدة ان يكون ندبل عنا جنس كبالا بنا كبلع وسكاب ليت اجانا من قبي حمام مثلنا كبلع وسيتو منفعتن دامرنا اجن نبلع وجن نستوعد بنا ان يكون تمن دبينا وكشتنا جن نملا ليت على بنا لنبلع وجن منبلع لنا منفعنا مسدينا دامرنا جن نبلع بنا كنت كل شيء امرت ثلاث نفع بل امرت اجن نبلع لبنا وجن نستي حبونا ما تنسيت تقولوا لنبلعو ولا نستيو اقل مكم نبلع واقل مكم نستي وما نفعنا ومسدينا ندبينا نفسنا قلنا سألبنا تم ندبينا تكشتنا قلنا ملالبنا ندمل زنحنا سبت اللي لبسها حمام من نتبلعو ومن نبلع كما سي اللي بلونا حكاي سبت اللي من بلعك ملينا ندى آمرنا اقل نبلع بنا وازي دي مسمس قلنا تهاجيتو مسمس نائب وناينش أبركو ندبينا نوشليكو ندبينا ما قلنا مسمس ربنا سديت للهيبنا إجن نيدي وسكه لينا إجن نشكي بنا كلا شكا حبا نركب وشرف ركب ولي شكا حتى يركب كشكول إجن نشكي وشكول إجن نفتي كم بنا تهاجينا أزهما دي مسمسا نا وقت دي بقنا تهاجيتو وقت ألبيه وقت هلا يندبينا نمسمس ألبنا كبس حام الدم مسمسنا وقت بل مسمس هلو كوقت قنا مسمس ألبنا وقت قل كل الدم بتساول تهيباتو سوى 4 ساعات يقول كل الدم لعبة ولنقش ساعد لك با سليم لك با كيح لك با سوى 4 ساعات تهيباتو بتساوت حياة بوقت كوغل أورو إسرى 4 ساعات وغل أورو إسرى 4 ساعات وغل أورو إسرى ساعات وغل أورو 3 ساعات يكو غل كل الدم حديت وقت قلت نفع بو نجح وعو تركب وليت نفع بو اتفشل نبر كب وقتنا اقلت نفع مكرو نصب أمر لبعد هيني اقلت فشل لبزح فانقوح ودية وحرق ودية وتأجيل لسنات الله نقل فانقوح وقل فانقوح لا وحقو فانقوح ለልክ ባል ወሐቀዋሪህ ወከማቢኮ ወከርም ከመጻት ወሐጋይ ከመጻ ወቀይም ከመጻ ወልሄተ ከመጻት ግን ይበላልብና ላምል ለሊነ ዲባ ዲባ ግን ይሽቀብና ከምን ተአጂል ግነት ነጂህ መክሩና ማምራት ሰው አምር ኩሎም ለበዛ ፈሽል ምን ተአጂል ከመጺ ወልአጂል ህትዋው ተክል አገበይኩም ቶም ለሐብሩና ሰው አምር كمن تأجيل إجنت نجيبنا التلح اللينا التامعل إجن نشكي وباشقنا إجنت نفع ولا نحزيو إجن نركب نقدر لكن إلا فانقوه وديا وحرق وديا بينا من قبي إحنا وفشل المسيحنا كهبونا ما تنسيت من مسمس ومن تأجيل ومن حكوت إجنت نجي دول هاي عوتي ونجح نركب كجن ننجح وقلت نحزيو إجن نبصح من مسمس إجنت نجيبنا للأمسمس فانقه وديا حري وديا للبل حتى عوتي يركب كندي يشك نبر فانقه فانقه لها تمزي وفانقه لها فانقه لها كنا ندلبل دي فانقه ليه تنبر حتى ندي ودي من الدنيا للسارة كل لكب ده حمام ودي فلل ودي فشل لا بتصح حمامتو حمامنا يتأجيل إقل كسل تبرير وإقل كسل باب لكستو كل نفسنا نكشش على ابنه كالبز هو قدام الصوم كاشو وقت تجل حالفته واللي حرق وديا وحالفوت وقت اللي بهل قلبه وقت الحالف فتكم الحالف اللي قل عامر بو اتوقت سبت لتولد وتوقت لعبه وتوقت شكه وقت قمش للحالف هتوت للحالف اللي وقت الحالف ندلب لوقت هاك حالف كانت تحالف اللي كعوتي كانت تحالف اللي نيح كامة لحالف اللي وديما دي بجهي ودي حقلان نبر كعوتي لركب تلها لا تعمل لشقة وبكل دقيقة وكل معل وكل ساعات بلت نفع كب دقيقة وبساعات وبعمل جنت نفع بنا وكتنب قمش جنبدي ومسمس جن حزي قلبنا كحبونا ما تنزيد وكتنب جنت نفع وتهلينا تعمل جنشكة جل فنجح جن سنح قلبنا وفنجح جن الصبر لا الصبر حتى يركب تلها لا توقت لنا بللت نافع لكن عاوه تركب ونجح ركب سببت اللي من اللي حمام ناهي كوت قنت نجي واجبنا وكم سلوما من مسمس تلينا توقت وبقنت نافع وقنشكي دول لي نتعوت ونتنصر لبعد هيني قنت حاجة دي بلان حزي تربيتنا اجنيتو اجنيت لا ادبهم ليت او الفقريتون دي نقنح للبوم جنر ابنا للبوم مهليت كمان لبوم من جواهم تغير قلم صبوم اندي يكون ادبوم ليت اقنقنا حلبنا لأدب نتيجته لنتيجة ليت اندي ينقنح من ايام الزلة ولا كان لما نفقر ولا من بعنا يقنر ابنا كان عين لما نفقر من اندرينا للب يقنع سني وقنع سلح بنا ككل من لبتو اللي تفرر كل البوم قلنا قبنا أجنيت نعيش وتربيتهم قلنا أسني كلنا نفعهم دي مستقبلهم ودي معركة ناي منابر دي بلا سديهم كله قلنا حبهم ويجبنا كان عايش أجنيت نعيش عيالنا هنا دي بدينا أمانتهم وإحنا كم وديكم فتينا موديهم كسني قلنا علمهم وسني قلنا المدهم ومن إنا أكوي قلين المدو قلنا الدقق ويجبنا اللي بهلت للمد للمودو تلبوم لسبت هتوت لودو كتلبكا وتفكر كالحلات ولا تودي كلو وداي ليت عندي يقبي قل لو وداي لأتفرر ولو وداي من عيال تفرر عند بينا لأن تيجي ليت عندي ينركز أدبوم سنة وأكليت عندي نبل لبوم قلنا قب وجبنا ككلو من لبت اللي تفرر للبت عقبة من قبي وتسنة من قبي لو وداي نسني لتو أكا من قبي لنوديو يسني كل الأكي سبت اللي للب قلنا قب وقل أجنيت نعيش سنيت قلنا المدوم وتعليمهم وبلعهم كله قلنا ربنا كان دان علمهم ما لتعلمها لو مود لو اندبينا ما اللي هي ماما قلنا حرق لهم وجبنا قال حريان لنعينا حريان نعيم قبي للمد لنعينا لمد نعيم قبي سبت اللي سني قلنا المدوم وسني قلنا درسهم وجبنا ومن أكوي قلنا قبهم ومن أكي لمد قلنا نجي يوم واجبناته سبت اللي أجنيت نعيش تربيتهم كلاليكو بلا وسيتو اللي تندي قلبي قل أجنيتنا مجن يدقلهم مجن نعلمهم مجن نسديهم ميت لنفعهم دي مستقبلهم من دبيننا لنفعهم قل ندرسهم واجبناتو كقل نعيشنا عند نعلمهم ونودقلهم هلينا مسديتنا يبهم لبوم قلنا كاب وسديت قلنا هبوم ولا نفعهم قلنا علمهم إيقبت من قبي كوي لمده ومن أكي لمد وكي عادت قلت نجو سديت قل ركبو علم قل ركبو قدميهم كيد قليني دي سنيت لي تقلني دي وسني قلنا المدهم بنا إيقبت من قبي أكي لمد وكي ولف وكي عادت لمده كلبوم قلنا كاب وجبنا قلنا عايشنا كان عايشنا هنا كم مطينات لي بقرينا كم مرادنا اللي نشكل لها سبت قبو يقسني نشكل لهم وقسني نقلم الدوم وجبنا
1: حبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم يوم دي بعادات قلنا تهاجيتو عادات ولا مد عادات ندم بالمبالتة عادات بالت لا لمدناه لمد وديما لمودي ودايتو كندين حسب وندين فكر لموديو وسن لك بقى كوي ام بالفكر لجبي اللي كله لمد لتبل كلمد قدام لجبرين ناتي يكونيني او اند فكرنا لمودي يكون تغليل لنقلدو من قدام لنسقو من حقاقا وقدام اند ودو اندرقينا لودي نوديو قل بزوحو قد لودينا هو ودايتو اللي ودا اللي ابناينا ارادت وابناينا فكر ليت اندي جبي بعدام ودو اندرقينا لموديوتو كقل مثل ولف دي بنتكري ولف بد فنات أنواعه كلالو شاي وبون وكبودو سجاير وتنباك ولد فنات ولف نايم استيلقبا ولا قبلقبا اللي كله كفنت كررتو قدام ودو اندرقينا لقدام لودو لها اللو سن ميني قبيق المودو ودو اندبينا لموديوتو كقدام بون من ستو وعدنا بون من ستو بون من ستي ونولف اتولف نتكرر اللي ولف اللي منه قلنا في قرية نكتر سبت اللي سب أمر من ولف ومن لمد نعادات منه قلنا تنجي مكرونة كل موديو قل هدف وقل معنا تقل لك بابو قل مو موديها لينا قل متولف نتكرر وقل ميت أكي لمد نلمد أكي لمد بهلت لي نفعنا لكن للمدناه وقن حدقو ما لي نقدر لمدتو كقل ميت أكي لمد نتكرر دولنبل بحققة وقدام ودوة اندرقينا وداي قدام لو ودوة اكيد تقبى وسنيت اني داي حق حزينة إلا اكي لمدتو كولف من اورت من نومتو وبزح بعد ما لمد اكي لمد ناي كسل وابا شقل وقال لفانقح وديا وابديوت وقت ابديوت مال بلع انبال هدف ساكت لنبلعو ندين سفري سبت وقت بنا ليتا شقول سبت قلبنا مبلع وتقزف لكري وتحبام لكري أكي بلع وكي سيتو اللي كل مبل فكر لقبيتو ككل الأمودية بلا مد كتك بقلبة اند فكرنا إجني ديبنا كبلا مد لقبي ومبل فكر اتمدرت لكري وتولف كأورت منا ولف لكوي ولفنا سجاير سجاير حمام للأمسي حمام نايشنبت وضغط لرفع وحمام لبل للأمسيتو كبسحام قدام كفلت كروت الولف اللي دولنبل بلمد وبعادت وقدام وداي وحققة كوروت قدام سجارة نست دول لرقل أورو اللي نفر اللي لباس قروم وأمور سنيتو يقبت سجارة تمويستها ندبيلا سجارة ستة كت حمام لتكري وحاريت الأولف اللي قل حدق قومة من الحزة والحمام قل تنجي يقدر أبولف سبت أتأثر بهالتو كأبولف قل نتأثر مكرونة سب أمر كأبولف تأثرنا من قبي حرب تعسينا قبل ديما لأن الشب ديبو وقل نتنجي منه لي نقدر ولفتو كبزحام الدام لبلو سجارة نأمركم قتلنا ومدرتكم كريتنا أبدي للمدناها أبحققا وبلمدتو وقدام ودو أندرينا أزاق نحدقا ينقدر اندبيلو التعس نبرو كبكل الحمو وبس او بسلس حتى عافيتهم لان الدهلو كالأيت مالوم لأن تدلو سالسيت يعني تأس تلبوم وتهم وتأس للتكرو لبوم للحاقو كب سلف نفس نجن نعقب كا ندن ود كل فكر جني داي قل من وديه لنا الحق اللي سنعت ندبينا اجن حساب واجبنا اندي يكون تمن دبينا ابقى قدام وديه جني دا لبنا قدام بزحام اتلبوم جوال للتعسو لكيت للم دوا كفاكم فقر من قليل أمره واندلت منو من اللي ولا في اللي من ولا في سجارك اللي تنجو بعدام يعني هتوم لباسهم نديف وسنيام لمسولهم اقلوم اندت حاجة جو اتلو لتكرر ونري ككل المودية إلا قل من ودية لينا ومتنفع اند بينا نفسنا قل نسأل بنا اندي يكون تمن دبينا قل نتحاجج وقدام وديا اقني دا لبنا كقدام الوديا لودي كشيم وباديتو كبلمد وبولف قل نتأثر كبزحام قدام دي بالدنيا بالولف ناس جار اند تأثروا وناي تنباك عملوا لالند لتحلموك وفكم لحدوقو قل حدوقو حود عمتهم لك أدرو بزحام قدام قل حدوقو كبوتو كب قليل وبحقا قل نتكررتو دي بزح مشاكل وتحمام وتبدا مال كعافيتنا ومالنا لأن الدديبو ودايكمتو ومعنات لألبو نفسنا ندى سألنا منو من مبدر حتى نتملت لكن انكسب كحبونا ما تنسيت من لمد وبلمد لقبي منو قل نتنجي وبأمرتي قل نتمرح وفكر يكون بلمد وبقدام وديا وبحقاقة يقن يجيسكم قلبنا كبحقاقة لقيس وبلمدنا قدام لقيس كشيمكم تو وتمدرتكم لتكره ومنعفعو مدرر لي لأمرتو كنفسنا من لمد وبقياس بلمد نفسنا أجن عقب وودعينا كله هدف لبو وستات لبو ورأي وبرأي لتمرح وبهدف لتمرح قل لك بقى اندي يكون بحقاقة وبلمد كن يجيس علبنا ككل المودية مي معناتا وقل ميتا ومتنفع اندي بينا نفسنا قل نسأل بنا اندي يكون بقدام ودايا قل كم قلبنا مكرونة سب أمر.

0: Gabi Salah Mida, Gabi Salah Barat, Rabel Hazia Gabi, Wa Gabi Khair Wasil Al Gabi Khair, Gennet Bat, Wamana Gabi Sahitan, Gennet Nagy, Wa Rabel Hazia Bagnigis, Wagnide, Gabita. كان احنا نسأل احنا دي مجابيه لينا جابي صلاح تلينا ما مجابيه بعدت جابي اي صلاح نفسنا جن نسأل بنا كجل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب اقلو جابي حق الاسبب كل اللي بعد عباي معنا طلبو اجلنا عباي معنا تلتهيبنا جابي حق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لا عوتة لتتبال نيكون بعد عوتي لتبالني كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا ركب قبي صلاح قبي لرب لفتيا قلنا زبط منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح قل للبلا قدام وكم صالح الحسب ما قدامته وأي نبيلة سأله كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لو قلنا نسمع بنا وربي كل كل قدام قبي صلاح قل اثبت للحزه ورا قدام قل هلاك الحز ربي كل قدام سلام ودحن قل ركب وقل تنجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا قبي بقالت وقبي نور قل لمزاء الحزه وكسبت اللي ربي تهاجة بقبينا انبياء قال قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقلي لزمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سروم قدام لكن احنا قبي صلاحنا مرة راك بام اللي ندبيله ونفسهم لك الشر له دي بيقول لي نبي سليمان من البل اقبوها اللي تقل ود قدام قبي تعفحات عند تمثلهم هتراكين قبي موت وبداته دي بدنقوبة تموت لتبزح لبل وآدمي صالحنا قلي بلا ربوني ربيتو لصالح الهيب وقبي ربي لصبت وكما رب الحزي لقيستو لصالح لركب كنبي داود أبوه قل نبي سليمان من لبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام منا قبي على وطا لبل كقبي صالح من ربيته ود قدام بنوسو صالح قلب صح يقدر ككما رب الحزي قلنا ورب لا تحاجة بهجياهو يقول الأنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلود أدام يقول لنصحو بقى بيا صلاح وأدام سكة بيا صلاح قلت لاكو بس حم أنبياء لاكا منو بس حلوم أنبياء لا لما تحاجة أوروتو ولا قبيا صلاح حتى يتا لبالة هاجو وكل نبوات من ربي تنديكون ناي ود قدام شطارت وترجمة ديكون كل نبوات من ربي وقل أدا لوك القدام قبي صلاح قلت لو ومن قبي بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بديرتو مال ربله لو أزي وقت قيرة ناي أنبياء ناي زمان إقل نتبع وقل نسمع لبنا ربله لو لكن يجي ربي يتبلي يتبدي دي ما تنبر مدروة سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلى ويتبدل بالربي حتى ما أورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدل من البلان كرب لك ياهو الحفزة قل ديما وصروم قدام هجي رب قل تقاومه وقل قل الحرب والحزو اللوم كم سلبيكت مثل إيمان لتتبس كبيكت وإيمان من لتبسها لبيكت تصبر لإيمان حتى يتقبي كل إيمان هجي ربيته ولا بيكت فوت قدامته كود قدام هجي على خالق أيو إقلق لك أوم ألبو سروم قدام هجي ربلت قومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلوم ولا بس حوقت كل قدام لأمان كبتيبو نفسه قلق شش لحدي ود قدام كان نفسنا قلق شش على بنا حق قلت ليه وقيا بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قال رب له بلو ولقي ربي والأنبياء ربي له وبقى نتمرح قال قبي صلاح نركب ومن عبرتنا هدف وطم طم قال تركب
1: تحبونا ما تنسيت كما بدي لقيناه ربي اجنبي اريميا كم سلهوما اجنبي دانيال رب العقبة يوم وهجي لنا يوم منو لما سقط وقل شعب اسرائيل اللي تنجيو ومن اقبو يوم لكيد قل العقبو للا نصحو منهم تو وكم سلهوما دي بحلفة نبي دانيال تقبي رب لسبتا وربي من افحية لنا جيو ولملك الرب اللي تلعب رب أمان تندبي لا لعلنا قل كل الشعب نبيكم تو وهتو لنبوت لنايو نبي دانيال دي ملوكنا الدنيا مملكات بزحات كما تصاوى واتقا كم سلهما مزقت لا أوليت ولا كاليت نايا مدحناي الدنيا أبلت هاقا نبيتو والكتاب لنايو بزح عجائب لبديبو كتابتو ودي بيوم هيني دي بتقم بعدت تقم ناي نبي زكريا قمت حاجته نبي زكريا بشعب إسرائيل لحزرة وتقصوا وعقبلوا من قبل الكيت وبمد حناية الدنيا لبشرة كفاكم مزي وكفاكم لتولد ومكم جرئلو وتأياكم نبر كل بتحاجة كبمد حناي لتحاجة كم سلهما لنا صحيهم وبيلهم أبعبوتاتكم وأبوكم قبل الكيت كيدو وربع عصو وقياهو يسمعو كنتم ما كم سلهم قلي تقبل دققو اتقبل ربع عقبلو لقلو عبادو بيلا يوم وكم سلهما لما تحناي لما زي بلت حاجة كقل ميت بما تحناي لت حاجة لا قدام دول مزي قلو فهمو وعلامته ميت قل عمرو كم كم سليهما شعب إسرائيل من نقصرو ومن ما نفاق بالعقبلو كم قدرو ودي قدس بحديث كم نبرو ولما تحناي مكم ودو وكم الأبو وقبي حست وقبي يسلمتكم الحرو وبزحام النومكم لتبرو بكل تاقة وبونكم لتقتل وهتوم لعدو لتولى مسأل انتم إذا يو وقركم تاركو وكم لتقتلكم ودو لكن هتو تموتكم لتنصر تاقة كعبونا ما تنسيد دي بلدكم اللامن ري مدحنايكم مزي وشعب إسرائيل كمي لتقبطو ولا تحزيل ولا مكر ولا حبري كلها الأنبياء لبيلوا كمي سامعو ولا مدحناي ابدا مقالي الدنيا كم لادحن يقلب مدحناي يقل دحنا ود قدام دي بسليب كم ميت كم سلهما يقرو ويدايو كم لتراجز ولا قطولو ولا عدو وقلوم لمسألة وسنيتهم للحزيكم توم لا ترى نبوتنا نبي زكريا لزكريا لم بقول لنا أبوه قل يقل نبي يوحنا يقب إن يقبي اللي بعته قلتو لما دحناي القدسكم لاتي أورشليمكم لاتي وديبا وبعدكم مزي وبشارة إجل القدس كمتا وربي بقبي ناي زكريا لبشارة الله إجل القدس وسبقة أو أورشليم لهبا نبيته كتب إلا نبوت لنايو ما دحنايك مزي إجل الدنيا لادحين وعلاقته داد بمصر ربي إجل بلس وإجل أسنه لمزي لكن لعد لتم لمزا ليهود كم لأزو وكم لتقتل لودو وإدايو قرر لكم لتراجز لودو ومثل اليونانيين عندما قرأوا كم لتقتل لودو لكن هتو اتموت للتعوات ولا تنصر ومن موت لقنز حكو ثلاث يوم وبقى بينايو قدام علاقاتهم سر ربكم سنة واسك ربكم لا قبل حبرة تحبونا ما تنسيت إلا أدقامات لنسمع سديت وفهم وأمر لتحيبنا وما عرحيت لتقبلنا كتيب لبنا قلنا قبل واتمعال قلنا وعلا لو وديت كله قلنا فقدا كلام وديا مثل الله قبينا ربي ولا قبي يدحن ولا قبي صلاح جيس ميد جيس ندبينا إجن نوزنا كم سلاليد جيس إجن نوعلمنا ومسلاليد جيس إجن نيدا كقبي صلاح كل قدام يقول رب الحزية وتقبي سلام سلامنا اللي بلا تهيب وقلو قدام دحن ونجات كم ركب لا تودى قبيتا قبا جيسا من قبي ود آدمي سديت ومعرحيت وحبر ركب يقبت من قبي الظلمات العم بدبد كم الظلمات قنت نجي بلا قبي رب الحزية قلنا إجن يجيس نتفانيكم.

0: برام التنسيق برام قبي صلاح لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعا ولو قام انتم دا نتمني برامج قبي صلاح اسئلتكم قل بلس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قل تابونا واسئلتكم قل بلس فرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقول تقملوا نتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نصبر ولا سمعوا من التل برامج اللي كله ديب منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنات وحدف قل هالقل لسده وكل اللي موديو قبي صلاح لينا ما يفعلنا اندي بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجمع ديبوتو سبت اللي اندى سمعكم مثل قواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومثلهم قلت ناقوشوا وسألاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دول يامحنا
1: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلون على رقم التليفون ده 0535-976-55-39-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور. الحلقة دي مهمة جدا جدا، وفي موضوع مهم جدا جدا في حلقتنا دي، بيتكلم عن موضوع الجنة، في تفاصيل كده مهمة جدا جدا، دعوة ليك تسمع.

Too late.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهذا نخليكم مع برنامج باللغة العربية الزواج، موضوع كبير جدا، موضوع في غاية الأهمية، والفكرة فكرة الله. دعوة لك تسمع وتستفيد.
1: سلام ومرحب لكل المتابعين وبحضرنا وبدينا من وقته في برنامج الحل في إيدك. لكل الحب، لكل الاحترام، لكل التقدير، جاي الليلة أتكلم معاكم في موضوع حاسة إنه موضوع مهم جدا، موضوع بيمثل مشكلة كبيرة جدا في حياتنا، مشكلة بقت ظاهرة أدت لنتائج سلبية، فعايزين نتناقش فيها، عايزين ناخد حلول بتاعتنا نحنا ونرجع لصديقنا الوفي نشوف قلينا يا تحل صح احنا نمشي به. بس نحنا طبيعي بنفكر، نحنا طبيعي عندنا حرية التصرف، فخلينا كده الليلة نبدأ الموضوع، خلونا كده ناخدها واحدة واحدة، لأنه حقيقة أنا حاسة أن الموضوع ده موضوع مهم جدا، موضوع أساسي لكل حاجة في حياتنا وكل حاجة في مستقبلنا. عايزين نتكلم عن الزواج. سؤال بيطرح نفسه، نحن ما سعيدين في حياتنا الزوجية وحسينا أنه كل حاجة في الحياة اتلخبطت وبقت ماشية بوتيرة واحدة، ويوم الليلة زي مبارح، وكمان حتى بكرة هيكون زي الليلة، وحياتنا كل اللي فيها بيجا شغل، مارجين ماشيين الشغل، جايين من الشغل، ماشيين وين؟ ماشيين الشغل، جايين من وين؟ جايين من الشغل، بيجا ده الأسلوب بتاع الحياة، وبيجا كل اللي فيها طلبات بنجيبها للبيت، بيجينا عاملين زي الآلات، حسيت إنك انت عامل زي الآلة اللي بتمشي بس تشتغل عشان تجيب طلبات في البيت، وفجأة كده بقينا نسأل نفسنا نحن وين؟ حياتنا وين؟ فرحتنا وين؟ إحساسنا بكياننا وين؟ نقدر نقول ظروف حياة، ولا نقدر نقول فقدنا الشغف في حياتنا، فقدنا طعم الحياة الأسرية، الحياة بين الرجل والمرأة، العلاقة بينهم اللي بتدي استقرار لكل الأطفال، بتدي استقرار للناس اللي حوالينك، بتدي استقرار جوا نفسك. ونحن لما نقع في المتاهة دي، لما نحس انه نحنا ما لاقيين نفسنا، في ناس كتير متزوجة ما لاقيه نفسها، حاسة انه الدنيا سرقتها، حاسة انه الزواج سرقنا، انه الارتباط ده اخذ مننا كتير، بدل ما ادينا شال مننا، وبقينا نمشي نزل الاهل والاصحاب. ولما ترجع لنقطة يا حليل ايام زمان، ويا حليل لما كنت براي، اقيف حقيقي، اقيف وابدأ رتب اوراقك حقيقي، أقيف وأبدأ قلب جوا نفسك، شوف الخلل من وين، لأنه مستحيل ارتباط وزواج بعد كده تتمنى إنه ترجع تكون فرد. ده ما كلام ربنا، ربنا ما قال إنه الإنسان يكون براو، ربنا ورى الزواج هوشنا، ورى معنى الزواج هوشنا، لكن نحن عندنا أسئلة بنخدها كبدايات، بتقول إنه أنا قدر المسؤولية دي، إنه أنا بقدر إني أنا أشيل الحمل ده، بقدر إني أنا أفتح بيت. حسيت إنه لمجرد إنه يكون زول معاك أنت شايل حمل وبقى عبء عليك بدل ما يكون إضافة لك، في أسئلة زي دي جواك. خلينا أقول لك إنه كل الكلام اللي أنت بتقوله ده ممكن يتحلى، ممكن يكون عنده ترتيب ويتحلى، لكن لو فعلا أنت حقيقي متزوج وعندك بيت وحصلت لك فيه مشاكل، وياما المشاكل بتحصل في البيوت، لقيت انه مشاعرك اتخانت، لو كنت راجل ولا مرة، لقيت انه حبك اتخان، موقفك هيكون شنو؟ هيكون في حل ولا هتقول خلاص أهد البيت ده وما في أمل. لو تعبت وشقيت وحسيت إنك تعبان وشقيان وبتدي كل اللي عندك، اللي عندك ده ما ضروري يكون ماديات، اللي عندك ده عواطفك، اللي عندك ده مشاعرك، اللي عندك ده كل يوم من عمرك، وما في تقدير وما في كلمة شكرا وما في اهتمام، وكل المحسسين إنك به إنه ده واجبك، ما خلاص أعمله. لو انت مرة بتدعبي، بتنظم البيت، بتربي العيال، بتطبخي، بتغسلي، بتعملي كل حاجة، ده لو ما كانت بتطلعي برضو بتشتغلي، وكل اللي بتلقيه وانت بتعملي في شنو. لو كنت راجل بتشقى وبتدعب وبتوفر وبتحرم نفسك من لقمة الأكل عشان تجيب لأولادك وما بتلقى أي تقدير، كل اللي بتلقاه ما ده واجبك، في شنو جديد انت عملته؟ وده كله كوم. وحتى لو كان عندك استقرار مادي، لقيت انه الناس مشغولين منك بالموبايل والكمبيوتر والتلفزيون، لقيت انه الموبايل بقى اهم منك في البيت، حسيت انه الموبايل اهم لزوجك منك، حسيت انه الموبايل في يد زوجتك اهم، حسيت انه اولادك الكمبيوتر عندهم اهم والنت الموجود لازم اهم من وجودك انت، لقيت انه التلفزيون هو اللي بيجيب الفرحة ما انت، لقيت انه الحاجات دي بقت هي مصدر الاستقرار في البيت، هم الحاجات دي بتدوم المعلومات، ما بيجوك عشان ياخدوا معلومات منك وما بيجوك عشان ياخدوا معلومات منك. حتى النصح والإرشاد لقيت انك انت مجرد ديكور، دايرين نفهم، دايرين نبحث، متضايقين اولادنا متضايقين، امشي على الموبايل افتح وفتشه. لقيت انك مجرد زول عنده حد معين في البيت مخطوط في قالب معين. حاجات دي كتيرة في في في في حياتنا، وبقت دي صفة أو سمة موجودة، لها حل؟ أكيد لها حل. لو عايزين نحلها نحلها كيف؟ ما نحن لو جينا نحلها من البداية بطريقتنا حنبوظها، حنتعامل بردود الأفعال، لكن ما تجي نبدأ القصة من مع ربنا من البداية، نشوف ربنا أصلا قلينا عن الزواج شنو وفكرته كانت شنو. بنلقى الكلام ده في تكوين 3 والآية 24، لما ربنا قال يلتصق الرجل بامرأته ويكونان جسد واحد. جسد واحد قمة الاتحاد. ليلة لو انت في جسدك في يدين وفي رجلين وفي عيون، لو انت الليلة يدك اتكسرت ما حتلقى عينك بدعاين هناك في الشارع، ما حتلقى عينك هناك بدعاين لمنظر، ما حتلقى خشمك بيضحك، لا لا لا، حتلقى تلقى عينك دي مركز على الكسر اللي في يدك، هتلقى قلبك من جوا بدق على الوجع اللي انت حاسس بيه. ده اللي عايزه ربنا في الزواج، عايز الرجل يلتصق بامرأته. تكليف هنا للراجل، لأن الراجل عنده نقدر نقول زمام الأمور، هو اللي بيحتوي. الله بقول لك احتوي، احتوي المرأة اللي عندك لدرجة انه تبقوا جسد واحد، وده قمة الارتباط وقمة الاتحاد بين الاثنين. لو انت من اول يوم خطيت النقطة دي قدامك، او خطيت النقطة دي قدامك انه نحن بقينا حاجة واحدة ما اثنين، ما بقى عقد عنده فيه طرفين، الطرف الاول كذا والطرف الثاني كذا، لا لا لا لا لا، بقى اتحاد، بقى امتزاج، بقى ما في فصل. انت لو بقيت متحد مع زول، وربنا قال ما يتحدوا اثنين الا وكونانا سالسهم، لو قدرت تصل لنقطة الاتحاد ربنا بعين لكم انه انتوا الاثنين حاجة واحدة، ودي اول نقطة عندنا في الزواج. النقطة الثانية ربنا اللي تكلم عنها ونحن مرات بنتجاهلها، نقطة الحب. ايوة الحب، نحن بنتجاهل الحب او بنستحي من مشاعرنا او بنخبي مشاعرنا او ما بنعبر عن عواطفنا، رغم ان ربنا ما قال كده، ربنا ادانا الكلمة ادانا الصوت. لو ما نحن طلعنا كلمة الحب ما حتتعرف، واللي يقول لك الزواج والحب بيجي بعد كده ما عارفة، ما متأكدة منها، لكن من البداية لو ما كان في ارتياح نفسي. أيوة الحب بيكبر مع العشرة، خلينا نقول كده، نقول انه الحب بيكبر مع العشرة، بيكبر مع الأيام، لكن لما يكون ما موجود نهائي أنا ما ممكن أجيب إنسان أنا ما بينه وبينه أي رابط وما بينه وبينه أي إحساس وأعيش معاه وأقول أتحد معاه لدرجة أنه نبقى جسد واحد، ما بتجي، صعبة. وما هنا معنى الحب أنه الحب الهزلي، ما الحب الجسدي، ما حب الرغبات، الحب اللي بيكون على مشيئة ربنا، لأنه نحن بنعبد إله محب، وقلينا حبوا بعض وخلوا محبتكم لبعض تكون شديدة، والكلام ده بقالوا لنا في بطرس الأولى في الإصحاح 4 والآية 8، قلينا لتكن محبتكم لبعض شديدة، فالأولى بالمحبة الشديدة دي، المحبة القوية دي، المحبة الملانة عواطف، المحبة الملانة إني أخاف على القدامي، أو لبيها الإنسان اللي حعيش معاه، أو لبيها الإنسان اللي أنا حعيش معاها. فلازم يكون في حب. لما يكون في حب بقدر أسمع كلمتك، لما يكون في حب بقدر أحس بالأمان، لما يكون في حب بقدر أحافظ على مشاعرك وإنت تقدر تحافظ على مشاعري، لما يكون في حب بخجل من نفسي إنه يكون في خيانة، لما يكون في حب إنت بتخجل إنك تخون، ما بترضى تكسر القدامك، ما بترضى إنك تزله. فعشان كده لو نحن من البداية مشينا بالتسلسل اللي قالوا لينا ربنا حنلقاه. الحب وصلنا للخضوع. في حلقتنا الفاتت كنا أكيد الناس اللي كانت متابعان كنا بنتكلم عن محاربة إبليس. إبليس ممكن يضرب الزواج، إبليس بيضرب البيت، بهده من جوا. الله قال أخضعوا لله تغاوم إبليس. ولما نجي نلقى نفس الكلمة إنه ربنا قال للمرأة أخضعي لزوجك، نحن ما بنقدر نخضع لربنا لو كل ما بنحبه، والمرأة ما بتقدر تخضع لزوجها لو هي ما بتحبه. يعني كل واحد عنده دور، الراجل عنده دور والمرأة عندها دور، ودول الاثنين بيكونوا أساس الحياة. الزواج هو عهد مختوم من الله، والكلام ده بنلقاه في مرقس الإصحاح 10 والآية 8 و9، وكمان في روك حل ربنا قالوا لينا حل مهم جدا، قال حافظوا على المضجع وما يتنجس بالعلاقات الجنسية اللي بتوصل للزنا. نحافظ على سكننا، نحافظ على العلاقة اللي بيننا. وفي الآخر ربنا قال امرأة فاضلة من يجدها لأن سمنها يفوق اللآلي. خلونا نحافظ على بعض، وكل واحد فينا يخضع للتاني. بنقول لك شكرا يا رب، شكرا يا رب لأنك علمتنا إنه كيف تكون علاقاتنا بالحب، علمتنا كيف نعيش بالحب، علمتنا كيف نخضع بالحب. بنشكرك يا رب لأنه نحن ما بيناتنا طرف أول وطرف تاني، إنه نحن الاثنين بنكون جسد واحد. بنشكرك يا رب ولكل الشكر.

0: فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصا، قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصا.
1: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أنه تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0035 79 76 55 35 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى إنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في مساء جديد، وإن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبعافية. سعيدة جدا جدا تكونوا معانا، وأكيد يعني فرحة ما بتسعنا ونحن بنتلاقى معاكم وبنجهز مع بعض أرواحنا عشان ما أكيد ننتشي روحيا ونتملي بالبركات وإحنا موجودين في محضر ربنا. برنامجنا دائما مفتوح لكل زول عايز يسمع ترانيم، عايز يسمع مواضيع جديدة مختلفة، فبنقول لكم حبابكم وحباب جيتكم وحباب طلتكم في ساعة سمر. أكيد الساعة اللي بتجمعنا في حسن الكبير. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. يا سلام، سعيدين جدا جدا نتلاقى مع بعض، بنقول سلامات يا أهلنا الطيبين في بلدنا الغالي السودان، وإن شاء الله مساءاتكم نور وبركة، وإن شاء الله يومكم كان خفيف، ويعني ساعة عمل كانت برضو خفيفة وما تقيلة، ويوم يعني يكون كان مليان نجاحات وإنجازات وبركات. بنقول حباب الناس اللي يعني موجودة معانا، بنقول لكم تعالوا كونوا معانا في يعني يوم جديد وفي رحلة جديدة وفي ساعة نقضيها مع بعض ونحن مبسوطين في اليوم ده، بنتلاقى مع كل زول حاب يسمعنا في الأمسية دي. إذن حبابكم وحباب طلتكم، وتعالوا مع بعض معي أنا في الأمسية دي إيناس إسماعيل، نستمع لأجمل باقة من الترانيم الروحية أجهزنا لكم. عشان كده تعالوا مع بعض كده نستمع لأولى ترنيمة مع المرنم سلمون. الناس اللي بتحب سلمون حبابكم وحباب جيتكم، ومع بعض نستمع للمرنم سلمون.

0: أبدأ يومك بنشاط وتفاؤل كل يوم معانا في راديو سمر.
1: فعلا محتاجين نبدأ كل يوم بنشاط وتفاؤل عشان لما اليوم ينتهي مساءاتنا تكون مساءات جميلة وكمان مبسوطين ومباركين فيها. بنقول سلامات مرة تانية للزول اللي بتونس معانا إذا كان على يعني الابليكيشن ولا على الساتلايت. بنقول لك أهلا ومرحب بك وأمسية سعيدة أكيد نتمناها لك ويا رب كل الجميلين وكل الطيبين وكل الحلوين يكونوا متباركين باسم الرب يسوع. إذن سلامات لأهلنا الطيبين وكمان بنقول مساءكم نور وضحكة طيبة. استمعنا للمرنم سلمون يعني وكمان الجميلات إنجي وترنيم وكانت يعني ترنيمة معبرة جدا جدا بتعلمنا إنه كيف نحن من صغار نكون متمسكين بكلمة ربنا. قال لك من صغرك أخير قول الله تبقى عليه ما تقول بس 200 قمت وبقيت أنا ليه عند ربك كبير وأقوى القوة بترميهم. إذن من صغرك أخير قول الله تبقى عليهم. شكرا للمرنم سلمون وللجميلات إنجو ترنيم على الأداء الجميل والرائع. إذن مستمعينا كمان تعالوا مع بعض نستمع برضو للمرنم القصة فيلمون حسن زي ما دايما بنستمتع بترانيمه الروحية. سعيدين إننا نتلاقى في الأمسية دي ومعانا القصة كمان فيلمون حسن في ترنيمة جميلة. ما حوريكم عنوانه لأنكم أنتوا أكيد عارفين عنوان الترنيمة مما الموسيقى تبدأ والمعارف. بقول لك خليك قاعد معانا عشان ما تسمع وكمان تستمتع بالترنيمة دي. إذن حبابك

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: يا غالية، كيف طال انتظارك وعريسك أغلى زول، وانت راسخة في إيمانك زي حبيبك. ما في زول أدرك جمالك غير يسوع وحده إلهك، وعشان اختارك انت السما حيكون نصيبك. يا سلام يا قسيس فيلمون، دايما كلمات مختارة بعناية، ودي أكيد ربنا بضعف فعلا في لسان كل زول بيقعد قعدة طويلة في محضر ربنا يمجده، وربنا بيباركه بكلمات زي دي، ونحن كمان بنتبارك بها. بقول لكم حبابكم مرة تانية، ومساء الجمال لكل زول بيتابعنا إذا كان على الساتلايت ولا على الأبليكيشن. بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. والليلة عايز أقول لكم تعالوا الليلة نقعد قعد الصفا ونسمع حكاية من أجمل حكايات الأمانة والترتيب الإلهي. حكاية بتورينا كيف ربنا لما يوعد بيتمم وعده بأدق التفاصيل. قصة حب وزواج ما اتأسست على الصدفة، بل بدت بالصلاة ومشت بالبركة وانتهت بالفرح. تعالوا نشوف كيف ربنا اختار رفقة عشان ما تكون شريكة حياة لإسحاق. أكيد سيدنا إبراهيم لما كبر وشاخ وربنا بارك له في كل شيء، قام نادى كبير بيته وأقدم خدام منه اسمه إليعازر، وخدت عليه أمانة غالية شديد. قال له: عايزك تحلف لي برب السماء والأرض إنك ما تجيب لولدك زوجة من بنات الكنعانيين العايشين معانا هنا، لكن تسافر لأهلي وعشيرتي وتجيب له يعني زوجة من هناك. شفتوا الوصية دي كانت كيف؟ وأنا عشان أتم لكم باقي القصة، أفتح معاي يعني الكتاب المقدس في تكوين الإصحاح 24 وحتشوف بقية القصة الحاصل شنو. وعشان أنا أديك فرصة لحد ما تشوف بداية القصة معانا، تعالوا مع بعض نسمع الترنيمة دي، وفي الأثناء دي ممكن إذا عايز تكتب لي يعني اهتمامك بإنك تعرف عن إسحاق أكتر وعن زوجته كمان رفقة، أكتب لنا وقل لنا كيف ممكن يتم الاختيار، وهل إحنا كآباء وأمهات عندنا يعني حقة إننا نتدخل في ده، وهل الأولاد كمان عندهم الحرية الكاملة في الاختيار؟ ده أكيد عزائنا المستمعين حنتابعه مع بعض ونشوف من خلال قصتنا أو موضوعنا في الأمسية دي. تعالوا نسمع ترنيمة ونرجع نواصل موضوعنا. والترنيمة الآن اخترتها لكم اتلمينا بالفرح جيناك. أكيد لما نقول في زواج وفي فرح، أكيد بتكون في لمة فيها زغاريت وروراي وفرح من الأهل والجيران والأحباب. عشان كده لو أنت فرحان في الأمسية دي دعوة مني لك، تعال واسمع معانا الترنيمة ورددها وقولها معانا: اتلمينا بالفرح جيناك. وكمان ممكن تزغرتي زغروتة خفيفة كده وانت قاعدة في حتتك وبتسمعينا. إذا مع المرنم ماركو كوش نستمع للترنيمة.
2: يلا نتلمينا

0: انت الوعدتنا.
1: اتلمينا بالفرح جيناك، عايزين نقدم لك اجمل ما عندنا، خلينا كل اطرحنا عشان نفيك يا يسوع انت الوعدتنا. اتلمينا لما سمعنا زغروته حلوه، اتعجبنا وبدلنا كل أحزاننا بسعادة تغمرنا. أكيد يا ماركو كوش، الأفراح دائما هي اللي بتلمنا، وميلاد السيد المسيح كانت من أجمل الأفراح في الوقت اللي كان فيه صعب جدا جدا إنه يكون فيه فرح، لكن ميلاده كان فرح عظيم في كل المسكونة. ودي الحاجة الليلة نحن جايين نسمعها في الأمسية دي، بقدر شنو الأفراح واللمة هي فعلا بتدي سعادة وبهجة في البيوت. بقول مرة تانية حباب كل الناس اللي بتسمعنا على الستلايت وعلى الابليكيشن، بقول لكم أهلا ومرحب بكم وأمسية سعيدة عليكم. إذا عايز تواصلنا وإذا عايز تراسلنا أو تطلب ترنيمة معينة أو تلبط صلاة، راسلنا على رقم الواتساب 00 3579765635. بقول لك الرقم مرة تانية وأكتب معي 00 3579765365. وأكيد حكون مستنية كمان يعني مشاركاتكم في حلقة اليوم. موضوعنا اليوم زي ما قلت لكم الاختيار، وعايزين نفرح كده مع بعض ونحن بنستمع لقصة اختيار زوجة لإسحاق. زي ما بدينا في إنه إبراهيم بعد ما شاخ نادى كبير البيت بتاعه والمسؤول عن كل شيء اسمه العازر، وقال له إنه يمشي ويفتش لإسحاق زوجة. وكمان عايزين نشوف إنه الخادم على حسب ما سمع من سيده إبراهيم سافر ووصل لمدينة ناحور في آرام النهرين، وبرك جماله جنب بير الموية وقت المغربية كده، وهو الوقت اللي بتطلع فيه البنات عشان ما يملوا الموية، يعني يردن الموية زي ما بنقول بالعربي السوداني بتاعنا. الخادم ما اتكل على شطارته خلاص، لكن رفع قلبه لربنا ودعا وقال يا رب البنت اللي أقول ليها ملي جركانتي خلينا أشرب، وتقول لي أشرب وأنا حسقي لك جمالك كمان، تكون دي اللي اخترتها لإسحاق. وده طبعا بنلقاه كما زي ما هو مكتوب في النص، وقال أيها الرب إله سيد إبراهيم يسر لي اليوم واصنع لطفا إلى سيد إبراهيم، فليكن أن الفتاة التي أقول لها من لجرتك لأشرب فتقول أشرب وأنا أسقي جمالك أيضا. يا سلام، وقال إنه دي هي اللي حتكون زوجة اللي انت عينتها لعبدك إسحاق. تعال نشوف بعد كده الحصل شون. قبل ما يتمم صلاته ظهرت البنوتة السمحة اللي اسمها رفقة، كانت سمحة شديد وشايلة يعني جركانتها اللي دايما بتملاها موية للبيت. ولما طلع الخادم جرى عليها وطلب منها انه يشرب، البنت بكل بشاشة وكرم أصيل نزلت جرتها

وقالت له أشرب يا سيدي. وما وقفت هنا، كمان قالت له أنا حسقي جمالك كمان لغاية ما تروى كلها. وبقت كمان تجري من هنا ولهنا وتسقي ده وتخط الموية لديل وتمل الحوض لغاية ما الجمال كلها شربت وروت. يا سلام عليك يا رفقة. الخادم قدم لها هدايا ذهب وسألها أنت بتمنو؟ وهل في مكان في بيتكم عشان أبيت فيه؟ لما قالت له إنها بيت بتوئيل ولد ناحور، يعني من بيت أهل إبراهيم بالضبط، الخادم طوال خر وسجد لربنا وشكره لأنه هداه لبيت أشقاء سيده إبراهيم، وما يعني خيب رجاءه ولا أمله فيه. شفتوا كيف كان إيمان الخادم؟ يلا أنا حتم لكم القصة، لكن خليكم معاي عشان تسمعوها كلها لحد النهاية. بس عايزة أطلعكم كده فاصل نستمع فيه برضو لترنيمة جميلة ونرجع نواصل. رأيكم شنو يا جماعة؟ وإحنا أثناء ما بنسمع للترنيمة رجاكم كمان تكتبوا لي وتقولوا لي، الناس اللي بتسمعنا على الستلايت أو على الأبليكيشن راسلني وقول لي رأيك شنو في القصة دي ورأيك شنو في الاختيار ده. راسلني على رقم الواتساب 00357967 5635. يا ريت كلنا نشارك كده ويعني نقول أفكارنا وكمان شعورنا تجاه القصة الجميلة دي. تعالوا مع بعض نسمع للترنيمة ونرجع نواصل.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

شكرا فريق النصرة على الترنيمة الجميلة دي. وأنا اخترت الترنيمة دي لأنه الليلة أن إحنا بنتكلم في موضوع جميل جدا جدا، فيه فرح وفيه زغاريت وفيه مناسبة بتاعت زواج. بيقول المرنم: زغروتة جات شقت صمت كل الدروب، زغروتة تعلن عن مجيء ملك القلوب، وهي جهزت قلب العروس شان العريس، يوم الفرح الليلة عيد، ومشت مواكب للفرح يتقدم الرب يسوع، وتجهز الكل مستعد شان شنو؟ شان العريس. يلا كده تعالوا نحن مستعدين عشان ما نشوف يعني وين وصل موضوع رفقة وكمان إسحاق. شفنا إنه بعد العبد ما مشى وصلى وخرى وشكر ربنا على البت اللي جات وعملت كل الكلام اللي هو كان بتفكر به في قلبه، وهنا طبعا إليعازر بارك الرب سيد يعني أبونا إبراهيم وقال يعني أنا كنت في الطريق هداني الرب إلى بيت أخو سيدي. الخادم دخل البيت وحكى لهم كل التفاصيل والأمانة والدعاء المستجاب. لابان وبتوئيل عرفوا إنه الموضوع ده بترتيب من الله وقالوا الشيء طلع من عند الرب، هاك رفقة أخذها وأمشي. وتاني يوم لما سألوا رفقة، طبعا أكيد طبعا ما ممكن ياخدوا العروس كده ويمشوا بيها، المهم قاموا سألوها هل بتمشي مع الراجل ده؟ قالت ليهم بكل ثقة ورضا بمشي. يا سلام على الهدوء، يا سلام على الجمال، شفتوا إجابة رفقة كانت كيف؟ لما القافلة قربت تصل، طبعا العبد ساقة وساق معاها أكيد أهل أدوها هدايا كثيرة وودعوها وداع سمح، أكيد كان في بكاء وكان في دموع لأنه رفقة ماشى لمكان بعيد جدا جدا، وفي نفس الوقت كان في طمأنينة لأنها ماشى مكان أكيد حتلقى فيه محبة ورعاية. القافلة لما قربت تصل كان إسحاق طالع من يعني الزراعة بتاعته وبيتأمل وقت المغربية كده. رفقة شافته من بعيد وسألت الخادم من الراجل ده؟ قال ليها ده سيدي. طوال نزلت وتغطت بالتوب بتاعه لدلالة على الحشمة. إسحاق استقبله وأخذها لخيمة أم سارة وحباها حب شديد جدا جدا وتزوجها، وبقت هي العزاء والراحة لقلبه بعد ما أمه يعني افتقدها لفترة طويلة جدا جدا. يا سلام، شفتوا كيف المناسبة تمت بخير وبفرح، وشفتوا كيف إنه ربنا اتمجد في الوسط، وكيف إنه استجاب دعوة الخادم العازر، وكيف إنه الوصية زي ما وصى يعني أبونا إبراهيم لكبير بيته بإنه يمشي يعمل الخطوات 1 2 3 تمت بحسب خطة ومشيئة ربنا. حنتكلم تاني برضو في نفس الموضوع، عشان كده ما تمشوا بعيد، عايزاكم تكونوا قاعدين لحد ما نخلص ونشوف الحصل شنو بعد كده. خلوكم معاي وتعالوا مع بعض نستمع للترنيمة دي من المرنم عبدالله كوش ونرجع.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. لو عندك طلبت صلاة ومحتاج إننا نشارك معاك، اتواصل معنا على راديو سمر. حباب كل الناس اللي انضمت لنا في الوقت ده، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم، ما اتأخرتوا، جيتوا في الزمن المناسب. والناس اللي كانت موجودة معانا من البداية بنقول لكم شكرا لأنكم موجودين وبتسمعونا. وانت محل اللي بتسمعنا فيه كاتبني وقول لي بتسمعني من وين، وإذا عندك أي اقتراحات أو كمان عندك أي استفسارات أو عندك أي أسئلة محتاج إن نجاوب لك عليها، راسلنا على رقم الواتساب 00357 7976 5635. وأكيد حنكون ممتنين جدا جدا لمراسلتك لنا. إذن حبابكم وحباب كل الناس اللي جاتنا، زي ما سمعنا في قصتنا عن زواج رفقة وإسحاق وكيف كان الاختيار وكيف كانت الصلاة مجابة، عايزين نشوف كمان كيف نحن ممكن يكون عندنا تطبيق عملي في حياتنا أخذناه من خلال اختبار إسحاق وزوجته رفقة. أول حاجة أعزائنا المستمعين، عايزين نشوف إنه الصلاة تكون نمرة واحد، زي ما الخادم العازار لما وصل أول حاجة عملها إنه خر وسجد، ما اتكل على ذكائه ولا على شطارته ولا على القروش والجمال المعاه، طوالي رفع قلبه لربنا ودعا وطلب وكمان يعني شكر. عشان كده عايزين في أي قرار مصيري في حياتنا، شغل، زواج، سفر، دراسة، أول خطوة لازم تكون الصلاة. نسلم الأمر لربنا ونقول له يا رب اختار لي وما تحيرني، لكن أنت سهل كل الطريق يعني اللي أنا ماشي فيه، وخلي بركتك دايما تكون قدامي. وكمان لازم يكون عندنا الكرم والأدب، وديل بيفتحوا الأبواب المغلقة. رفقة ما كانت عارفة إنه الراجل الواقف ده ورا الثروة الكبيرة دي وفي هناك في عريس منتظر، لكن هي يعني سقت الراجل والجمال بدافع الكرم الأصيل والتربية السمحة جواها وبس. تعبده كله يعني كان مفتاح لبركته. إذن نحن كمان نعمل شنو؟ نكون عندنا الأمانة والبشاشة ومساعدة الغير من غير مقابل. دي صفات بتخلي بركة ربنا تلاحقنا محل ما مشينا. أعمل الخير دايما، لأنك ما عارف يا موقف بسيط بتعمله بأصلك ممكن يكون سبب في تغيير حياتك كلها للأفضل. إذن أعزائنا المستمعين، عايزين كمان إحنا يكون ده تطبيق عملي في حياتنا. وريتكم اثنين من النقاط، وإنت كمان إذا عايز تشاركني بنقطة مهمة في حياتك قل لي وراسلني واكتب لي دايما على رقم الواتساب اللي أنا بقوله لك. عشان كده عايز أطلعكم في فاصل برضو نستمع فيه لترنيمة جميلة برضو مع المرنم القس فيلمون حسن، ونرجع نواصل. خليكم قريبين، ما تمشوا بعيد.

أو هتندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بدوك السعادة، والناس الكعبين بدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك أكيد بكرة أحلى.

شكرا للقس فيلمون حسن، يعني بجد يعني رجعتنا لأمسيات فعلا فيها انتصارات جميلة وكثيرة. زي ما قلت في واحدة من الأبيات يا قسيس فيلمون، في مسيرنا وفي مجيلنا يده بتساند خطانا، كم مصايب أو نوايب يكفي أن الرب معانا. لما أرجع بس وعاين في مواعيده الوفية، تنتهي كل الأحزان وتهرب وتزدهي الأفراح معاك بتكون ندية. إذن أعزائنا المستمعين، أكيد فرحة كانت جميلة وشعور طيب جدا جدا، ونحن كنا مع بعض في مناسبة جميلة جدا جدا حضرناها بكل شعورنا كأننا كنا موجودين في الوقت داك. إذن من ناحية التطبيق العملي زي ما قلت لكم ونقاط كثيرة إحنا ذكرناها، نجي لنقطة تانية عن الأمانة في التكليف. الخادم كان ممكن يختار أي بيت وخلاص عشان يرجع سريع، لكنه خايف من ربنا وحفظ أمانة سيده إبراهيم، وتعب في التفتيش والتدقيق لغاية ما لقى البيت المناسبة. وإحنا كمان في شغلنا وفي بيوتنا وفي علاقاتنا لازم نكون أصحاب أمانة. الزول الأمين ربنا يعني بيخد قدامه أو يعني بيسخر له كل شيء ممكن يكون بيأديه للنجاح. كمان في حاجة مهمة جدا جدا أعزائي المستمعين، طاعة الوالدين وإن نهتم بنصيحتهم. إسحاق ما جرأ ورا هواه، مع أنه كان شاب زيه زي أي شاب تاني، لكن بقى واثق في اختيار أبوه وسلم له الموضوع. وإبراهيم نفسه كان حريص أنه ما يرمي ولده في وسط غريب يعني يضيع إيمانه وعاداته. نحن كمان أعزائي المستمعين محتاجين نصيحة الأهل الكبار، ما نقول يا أخي أنا خلاص البدي لو ما عدستوها لي الليل أنا حموت. طبعا أكيد شباب كتار ممكن يكونوا مروا بحتة زي دي كده أو بتجربة زي كده، فمرات فعلا حتة المشاعر دي قاعد تكون بتغلب سيدة، لكن عايزين بعد ده نكون يعني بنسمع نصيحة الأهل وخبرتهم في الحياة في اختيار الشريك المناسب، والقرارات الكبيرة دايما فيها بركة وحماية لنا من الغلط. وكمان الرضا والشجاعة، إنه لما سألوا رفقة بتمشي مع الراجل ده طوالي قالت بمشي، أيوة أي أنا حمشي مع الراجل ده. إذا إحنا كمان محتاجين نصلي وربنا يفتح لنا السكة ويورينا علامات التوفيق، لأنه لازم نتحرك بشجاعة وبدون تردد أو خوف من المستقبل. وطالما ربنا معانا أكيد ما بيكون فيه عوجة تاني، والبيوت أعزائي المستمعين بتتأسس على الحشمة والمحبة اللي بتكون بين الاثنين. وزي ما شفنا في النهاية يعني قصة إسحاق ورفقة، لما رفقة شافت إسحاق طوال اتغطت بحشمة وأدب، وإسحاق لما أخذها حباها وبقت يعني مواساة لقلبه بعد وفاة أمه. إذن القصة دي كأنها يعني دليل عملي بتورينا إنه لو مشيت في طريقك بالصلاة وبالأمانة والكرم، ربنا حينهي مشوارك بالفرح وبالراحة. بنقول كمان يعني بجد مبروك للناس اللي تزوجت وتوفقت في زواجها، وكمان بالتوفيق لكل زول اختار وراجي انه المناسبة بتاعته تتم. بنقول لك ربنا يتم عليك على بركة وخير، وان شاء الله يا رب تكون في محبتك بتشبه يعني إسحاق في محبته لرفقة، وانت كمان تكوني مطيعة لزوجك وبتحبيه وتحترميه، وتكوني مستعدة بانك يعني تسيبي اهلك وناسك وبيتك عشان ما تكوني رفيقة ونظيرة ومعين للزوج. اذا اعزائي المستمعين دي كانت يعني قصتنا في يوم الليلة، وانه كيف نحن تعلمنا منها يعني نقاط كثيرة فيها تطبيق عملي بالنسبة لحياتنا. سعدت جدا جدا بوجود الناس اللي كانت معانا في يوم الليلة، الناس اللي يعني رافقتنا من بداية المشوار لحد ما جينا للنهاية. وكمان بقول شكرا لكل المرنمين، للناس اللي كانت يعني قدموا ترانيم الليلة لفرق الترنيم المختلفين وللأفراد. وكمان بقول ربنا يبارككم ودائما يخليكم سبب بركة لناس كثيرين بترانيمكم وألحانكم وكتاباتكم. إذا عايزين أعزائنا المستمعين دائما تنضموا لنا، استنونا كل يوم من الساعة 4 للساعة 5 بتوقيت السورة
السودان، وأكيد حنتبارك مع بعض. وما تنسوا كمان تتابعوا برامجنا المختلفة، أدخل على صفحة راديو سمر وحتلاقينا ببرامجنا المختلفة. وكمان للناس اللي بتسمع لغة الفور بنقول لكم برضو عندنا صفحة بلغة الفور، راديو سمر فور، أكيد حتستمتع بكل البرامج الموجودة عليها. إذن أعزائنا وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا، وسعدت جدا جدا بوجودكم معنا، والحد ما نتلاقى في رعاية ربنا.

0: سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر
1: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة وهي تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعالى، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعالى، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

لما احترت في الحياة ما لقيت غير الدليل قلت بس أرجع عليك ما أنت ملجأ للتعابة أنت مسكن للحيارة قلبك محبة جيت عشان ما أروي ليك قصة شقاي ولحظات عناي ورجعت تاني من جديد مشتاق أنا لكلامك زي ما النيل بيشتاق لجداول الموية جيت أنا مشتاق يا رب لصوتك مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء تحديني لمياه الراحة جيت أقول مشتاق يا رب للمستك جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني لبسمة تفرحني وارتاح أنا

هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها، وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي، ولما الاقي وقت حاناديك. والإنجيل بعد كده ما ورانا إنه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم.

0: ثم سمعت صوتا عاليا من بيت الله يقول للملائكة السبعة:
1: اذهبوا واسكبوا على الأرض 7 كؤوس غضب الله.
0: فراح الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض، فحدثت غروح خبيثة موجعة أصابت الناس الذين عليهم علامة الوحش والذين يعبدون تمثاله. وسكب الملاك الثاني كأسه في البحر فتحول إلى دم مثل دم الميت، فماتت كل المخلوقات الحية التي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه في الأنهار وينابيع الماء فتحولت إلى دم. فسمعت ملاك الماء يقول:
2: أيها الإله القدوس الكائن والذي كان، أنت عادل في حكمك الذي حكمت به، فالذين سفكوا دم الصالحين والأنبياء أنت أعطيتهم دما ليشربوا لأنهم يستحقون.
0: وسمعت صوتا من منصة القربان يقول:
3: نعم أيها المولى الإله القدير، أحكامك حق وعادلة.
0: وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس وأعطيت أن تحرق الناس بلهيبها، فاحترقوا من حرارتها الشديدة، ومع ذلك لعنوا اسم الله الذي له السلطان أن ينزل هذه المصائب، ولم يتوبوا ولم يقدموا له الجلالة. وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش فأظلمت مملكته، وأخذ الناس يعضون ألسنتهم من الوجع، فلعنوا رب السماء بسبب أوجاعهم وقروحهم ولم يتوبوا عن أعمالهم. وسكب الملاك السادس كأسه في نهر الفرات الكبير فجف ماؤه وأصبح طريقا معدا للملوك القادمين من الشرق. ثم رأيت 3 أرواح شريرة شكلها مثل الضفادع خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الدجال، وهي أرواح شيطانية تعمل المعجزات وتذهب إلى ملوك العالم كله لتجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم، يوم الله الغدير.
4: انتبهوا، أنا آتي كما يأتي لص، فهنيئا لمن يزهر ويحرس ثيابه لئلا يمشي عريانا ويفضح أمام الناس.
0: وهذه الأرواح الشيطانية جمعت الملوك معا إلى المكان الذي يسمى بالعبرية أرمجدون. وسكب الملاك السابع كأسه في الهواء فجاء صوت عال من بيت الله من العرش وقال:
1: قضي الأمر.
0: ثم حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف جدا لم يحدث مثله منذ وجد الإنسان على الأرض، فانقسمت المدينة العظيمة إلى 3 أقسام وانهارت مدن الأمم، ولم ينس الله بابل العظيمة بل سقاها الكأس المملوءة من خمر غضبه وقيظه، واختفت كل الجزر وزالت الجبال، وسقط من السماء على الناس برد عظيم وزن الواحدة منه ما يغرب من 50 كيلوغراما. فلعن الناس الله بسبب هذا البرد لأن المصيبة كانت فظيعة. يوحنا الأصحاح الرابع. وسمع الفريسيون أن عيسى كان يجذب إليه تلاميذ أكثر من يحيى ويغطسهم، مع أن عيسى نفسه لم يكن يغطس بل تلاميذه. فلما علم السيد بذلك ترك منطقة يهوذا ورجع إلى الجليل. وكان لابد له أن يمر في السامرة، فوصل إلى مدينة في السامرة اسمها سوكار، بالقرب من قطعة الأرض التي أعطاها يعقوب لابنه يوسف، وفيها بئر يعقوب. وكان عيسى قد تعب من السفر فجلس كما هو عند البئر، وكان الوقت حوالي الظهر. وجاءت امرأة سامرية إلى البئر لتأخذ ماء، فقال لها عيسى:
5: اسقيني.
0: وكان تلاميذه قد ذهبوا إلى المدينة ليشتروا طعاما، فقالت المرأة السامرية له:
6: أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني أن أسقيك؟ لأن اليهود لا يتعاملون مع السامريين.
0: أجابها عيسى:
5: لو عرفت عطية الله

0: ومن هو الذي يقول لك اسقيني؟ لطلبت أنت منه فيعطيك ماء حيا.
1: قالت له المرأة:
2: ولكن يا سيد، ليس معك دلو، والبئر عميقة، فمن أين تأتي بالماء الحي؟ أبونا يعقوب أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وأولاده وغنمه، فهل أنت أعظم من يعقوب؟
1: أجابها عيسى:
0: كل من يشرب من هذا الماء يعطش مرة أخرى، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه له يصير في داخله ينبوع ماء يتدفق ويعطي حياة الخلود.
1: قالت له المرأة:
2: يا سيد، أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أعود إلى هنا لآخذ ماء.
1: قال لها:
0: اذهبي ونادي زوجك وتعالي.
1: أجابت المرأة:
2: ليس لي زوج.
1: قال لها عيسى:
0: أنت على حق، لأنك قلت إنه ليس لك زوج، فقد كان لك 5 أزواج، والرجل الذي تعيشين معه الآن ليس زوجك، أنت صدقت في هذا.
1: قالت المرأة:
2: يا سيد، أعتقد إنك نبي، آباؤنا عبدوا الله في هذا الجبل، وأنتم اليهود تقولون إن المكان الذي يجب أن نعبد فيه هو القدس.
1: قال لها عيسى:
0: صدقيني يا امرأة، يحين وقت فيه تعبدون الآب، لكن لا في هذا الجبل ولا في القدس. أنتم لا تعرفون الذي تعبدونه، ونحن نعرف الذي نعبده، لأن المنغز يأتي من عندنا، ويحين وقت، بل حان الوقت الذي فيه العابدون الحقيقيون يعبدون الآب بالروح والحق. فالأب يريد هذا النوع من العابدين، الله روح، فيجب على من يعبدوه أن يعبدوه بالروح وبالحق.
1: قالت له المرأة:
2: أنا أعلم إن المسيح سيجيء، ومتى جاء يشرح لنا كل شيء.
1: أجابها عيسى:
0: أنا هو، أنا الذي أكلمك.
1: وعند ذلك وصل التلاميذ، فاستغربوا لأنه كان يكلم امرأة، ومع ذلك لم يسأله أحد ماذا تريد منها أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ورجعت إلى المدينة وقالت للناس:
2: تعالوا وانظروا، رجلا قال لي كل ما فعلت، هل يا ترى هو المسيح؟
1: فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى عيسى. وفي أثناء ذلك كان التلاميذ يترجونه قائلين:
3: يا معلم كل.
1: فقال لهم:
0: أنا لي طعام آكله لا تعرفونه أنتم.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون:
4: هل جاءه أحد بالطعام؟
1: فقال لهم عيسى:
0: طعامي هو أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. عندكم مثل يقول: بعد 4 شهور يجيء الحصاد، ولكني أقول لكم افتحوا عيونكم وانظروا الحقول، إنها نضجت وحان حصادها، وبدأ الحاصد يأخذ أجرته ويجمع المحصول لحياة الخلود، فيفرح الزارع والحاصد معا. ويصدق المثل: واحد يزرع وآخر يحصد، أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، غيركم تعبوا وأنتم تنتفعون من ثمار تعبهم.
1: فآمن به كثير من السامريين في تلك المدينة، لأن المرأة كانت تشهد وتقول: قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون دعوه أن يقيم عندهم، فأقام هناك 2 يوم. فآمن به عدد أكثر لما سمعوا كلامه، وقالوا للمرأة:
5: نحن نؤمن لا لأنك أخبرتنا، بل لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه هو حقا منقذ العالم.
1: وبعد 2 راح من هناك إلى الجليل، وكان هو نفسه قد ذكر أنه لا كرامة لنبي في بلدته. فلما وصل إلى الجليل رحب به الجليليون، لأنهم كانوا قد ذهبوا إلى القدس في العيد ورأوا كل ما عمله عيسى هناك في فترة العيد. ثم زار قانا الجليل مرة أخرى حيث حول الماء إلى خمر، وكان رجل من حاشية الملك ابنه مريض في كفر ناحوم. فلما سمع أن عيسى جاء من منطقة يهوذا إلى الجليل ذهب إليه وترجاه أن يسهب معه ويشفي ابنه الذي كان على وشك الموت. فقال له عيسى:
0: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب.
1: فقال له الرجل:
6: يا سيد، تعال قبل أن يموت ابني.
1: قال له عيسى:
0: اذهب، ابنك حي.
1: فآمن الرجل بما قاله عيسى وذهب. وبينما هو في الطريق قابله عبيده وأخبروه بأن ابنه حي، فسألهم في أية ساعة تحسنت حالته. أجابوه:
7: أمس في الساعة الواحدة بعد الظهر تركته الحمى.
1: فعرف الأب أنه نفس الوقت الذي قال له فيه عيسى ابنك حي، فآمن هو وكل عائلته. هذه إذن هي ثاني معجزة عملها عيسى لما رجع من منطقة يهوذا إلى الجليل.
8: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الأصحاح الثالث عشر. في ذلك اليوم خرج عيسى من الدار وجلس على شاطئ البحيرة، فاجتمع إليه جمهور غفير حتى إنه ركب غاربا وجلس فيه، وكان كل الجمهور واقفا على الشاطئ. فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة فقال:
1: خرج الزارع ليزرع، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط البعض الآخر على أرض صخرية قليلة التراب فنبت بسرعة لأن التربة لم تكن عميقة، لكن لما طلعت الشمس احترق النبات وذبل لأنه لم يكن له جذر. ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك وخنق النبات، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فأثمر وأنتج بعضه 30 ضعفا وبعضه 60 وبعضه 100. اسمعوني يا من لكم آذان.
0: فجاء التلاميذ وقالوا له:
2: لماذا تكلمهم بأمثال؟
0: فأجابهم:
1: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة السماء، أما هم فلم أعطهم هذا. من عنده يعطى أكثر فيزيد، ومن ليس عنده فحتى الغليل الذي له يؤخذ منه. لهذا أكلمهم بأمثال، حتى إنهم مهما نظروا لا يرون، ومهما سمعوا لا يفهمون، فيتم فيهم قول الله في نبوة إشعياء: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا ترون، لأن قلب هذا الشعب تقسى، وآذانهم ثقلت عن السمع، وأغمدوا عيونهم لئلا يروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، فيرجعوا إلي فأشفيهم. أما أنتم فهنيئا لعيونكم لأنها ترى، ولآذانكم لأنها تسمع. وأقول لكم الحق، إن كثيرا من الأنبياء والصالحين تمنوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم معنا مثل الزارع: المزروع على جانب الطريق هو من يسمع رسالة المملكة ولا يفهمها، فيأتي إبليس الشرير ويختف ما زرع في قلبه. والمزروع في الأماكن الصخرية هو من يسمع الكلمة ويقبلها حالا بفرح، ولكنه بلا جذور فلا يدوم، بل عندما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلمة الله يتراجع في الحال. والمزروع بين الشوك هو من يسمع الكلمة، لكن هم الدنيا وخداع الغنى يخنقان الكلمة ويجعلانها بلا ثمر. والمزروع في الأرض الجيدة هو من يسمع الكلمة ويفهمها، فهو يثمر ويعطي، البعض 100 ضعف والبعض 60 والبعض 30.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل رجل زرع زرعا جيدا في حقله، ولما كان الكل نائمين جاء عدوه وزرع زوانا في وسط القمح ومضى، فلما طلع القمح وتكونت سنابله ظهر الزوان أيضا، فجاء عبيد صاحب الحقل وقالوا له: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا في حقلك؟ فمن أين جاء الزوان؟ فقال: عدو فعل هذا. فقال العبيد له: هل تريد أن نذهب ونجمعه؟ أجابهم: لا، لئلا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزوان، أتركوهما ينموان معا إلى يوم الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزوان أولا واربطوه في حزم ليحرق، أما القمح فاجمعوه إلى مخزني.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فمع أنها أصغر كل البذور لكنها عندما تنمو تصير أكبر من نباتات الحديقة، بل تصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتعشش في فروعها.
0: وحدثهم بمثل آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
0: هذا كله قاله عيسى للجمهور بالأمثال، وكان لا يكلمهم بغير أمثال، فتم قول الله على لسان النبي:
3: في الأمثال أتكلم وأعلن أشياء كانت مخفية منذ خلق العالمين.
0: وترك الجمهور ورجع إلى الدار، فجاء إليه تلاميذه وقالوا:
4: فسر لنا مثل الزواني في الحقل.
0: فقال:
1: الذي يزرع الزرع الجيد هو الذي صار بشرا، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو أبناء المملكة، والزوان هو أبناء إبليس الشرير. أما العدو الذي زرع الزوان فهو إبليس، والحصاد هو نهاية الزمان، والحصادون هم الملائكة. فالزوان يقلع ويحرق في النار، ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان. الذي صار بشرا يرسل ملائكته فينزعون من مملكته كل ما يسبب الخطيئة وكل من يعمل الشر، ويرمونهم في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان. أما الصالحون فيضيئون مثل الشمس في مملكة أبيهم. اسمعوني يا من لكم آذان، مملكة السماء هي مثل كنز مدفون في حقل، وجده رجل فأخفاه هناك، ومن فرحه راح وباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل. مملكة السماء هي مثل تاجر يبحث عن الجواهر الكريمة، فوجد جوهرة ثمينة، فمضى وباع كل ما يملك واشتراها. مملكة السماء هي مثل شبكة رماها الصيادون في البحر، فجمعت السمك من كل نوع، ولما امتلأت أخرجوها إلى الشاطئ، وجلسوا وجمعوا الجيد في سلال، وطرحوا الرديء بعيدا. ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان، يأتي الملائكة ويعزلون الأشرار عن الصالحين، ويرمون الأشرار في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان.
0: وسألهم عيسى:
1: هل فهمتم كل هذا؟
0: قالوا له:
4: نعم.
0: فقال:
1: لذلك فإن المعلم الذي يصبح تلميذا في مملكة السماء هو كصاحب الدار الذي يقدم من مخزنه كنوزا جديدة وكنوزا قديمة.
0: ولما أتم عيسى هذه الأمثال مضى من هناك، وجاء إلى بلدته، وأخذ يعلم الناس في بيت العبادة الذي عندهم، فتعجبوا وقالوا:
5: من أين حصل هذا الرجل على هذه الحكمة وعلى هذه القوة لعمل المعجزات؟
6: أليس هو ابن النجار؟ وأمه اسمها مريم، وإخوته هم يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أليست كل أخواته معنا؟ فمن أين حصل على كل هذا؟
0: ولم يريدوا أن يقبلوه، فقال عيسى لهم:
1: لا كرامة لنبي في بلدته ومع أهله.
0: ولم يعمل هناك معجزات كثيرة لعدم إيمانهم.

المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغض جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضدهم.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك. فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: اقتلوه واسلب لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى لكنهم ردوا عليه بالصراخ: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق سراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبه وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبه، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيرواني وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
4: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبس؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة صلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
4: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
1: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
7: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
1: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
8: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
1: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
9: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:
10: ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لا ننال جزاء ما عملنا. أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
10: يا عيسى، افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
11: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
9: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
5: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم، وكان من الرامة وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب، والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الأصحاح السادس. بعد هذا عبر عيسى إلى الضفة الأخرى من بحيرة الجليل، أي بحيرة طبرية، وتبعه جمهور غفير لأنهم رأوا الآيات التي يعملها للمرضى فيشفيهم. وصعد عيسى إلى الجبل وجلس مع تلاميذه، وكان عيد الفصح اليهودي غريبا، فنظر عيسى ورأى جمهورا غفيرا مقبلا إليه، فقال لفليب:
2: من أين نشتري الخبز لنطعمه؟
1: قال هذا ليختبره، لأنه هو نفسه كان يعرف ما سيعمل. أجابه فليب:
3: ولو اشترينا خبزا بما يعادل مرتب 8 أشهر لا يكفي ليحصل الواحد منهم على كسرة صغيرة.
1: فقال له واحد من تلاميذه، هو أندراوس أخو سمعان بطرس:
4: هنا ولد معه 5 أرقفة شعير وسمكتان، ولكن ماذا تنفع هذه لكل هذا الشعب؟
1: وكان في المكان عشب كثير، فقال عيسى:
2: أجلس الناس.
1: فجلسوا، وكان عدد الرجال حوالي 5000. وأخذ عيسى الأرقفة وشكر الله، ثم وزعها على الجالسين بقدر ما أرادوا، وعمل نفس الشيء بالسمكتين. ولما شبعوا قال لتلاميذه:
2: اجمعوا ما فضل لكي لا يضيع شيء.
1: فجمعوا وملأوا 12 غرفة من الكسر التي فضلت عن الذين أكلوا من 5 أرقفة الشعير. فلما رأى الناس هذه الآية التي صنعها قالوا:
5: حقا هذا هو النبي الذي نتوقع أن يأتي إلى العالم.
1: وعلم عيسى أنهم يريدون أن يخطفوه ويجعلوه ملكا، فابتعد عنهم ورجع وحده إلى الجبل. ولما أقبل المساء نزل تلاميذه إلى البحيرة، وركبوا قاربا وأخذوا يعبرون البحيرة إلى كفر ناحوم، وحل الظلام ولم يكن عيسى قد لحق بهم، وهبت ريح شديدة فهاجت المياه. وبعدما قطعوا 4 أو 5 كيلومترات رأوا عيسى ماشيا على الماء ويقترب من القارب، فخافوا، فقال لهم:
2: أنا هو، لا تخافوا.
1: فأرادوا أن يأخذوه في القارب، لكن القارب وصل في الحال إلى الشاطئ الذي كانوا يقصدونه. وفي الغد لاحظ الجمهور الذي بقى على الضفة الأخرى من البحيرة أنه كان هناك قارب واحد، وأن عيسى لم يركبه مع تلاميذه، إنما ذهب التلاميذ وحدهم. وكانت بعض القوارب الأخرى قد وصلت من طبرية بالقرب من المكان الذي أكلوا فيه بعدما قدم سيدنا عيسى الشكر. فلما رأى الجمهور أن لا عيسى ولا تلاميذه هناك، ركبوا القوارب وراحوا إلى كفر ناحوم يبحثون عن عيسى. فلما وجدوه على الضفة الأخرى من البحيرة قالوا له:
6: يا معلم، متى وصلت إلى هنا؟
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، أنتم تبحثون عني لا لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. لا تجروا وراء الطعام الذي يفنى، بل اجروا وراء الطعام الذي يدوم ويؤدي إلى حياة الخلود. هذا هو الطعام الذي يعطيه لكم الذي صار بشرا وختمه الآب بخاتمه.
1: قالوا له:
7: ما هي الأعمال التي يريدها الله منا؟
1: أجابهم عيسى:
2: العمل الذي يريده الله منكم هو أن تؤمنوا بمن أرسله.
1: فقالوا له:
8: ما هي الآية التي تعملها لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟
9: آباؤنا أكلوا المن في الصحراء،

0: ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. أنا قلت لكم إنكم رأيتموني، ومع ذلك لا تؤمنون بي. كل من يعطيهم الأب لي يأتون إلي، ومن يأتي إلي لا أطرده أبدا، لأني نزلت من السماء لا لأعمل إرادتي بل إرادة الذي أرسلني. وهذه هي إرادة الذي أرسلني، أن لا أبغض أي واحد من الذين أعطاهم لي، بل أقيمهم في اليوم الآخر. فإن إرادة أبي هي أن كل من يراني ويؤمن بي ينال حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر.
1: فتذمر الناس عليه لأنه قال:
0: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء.
1: وقالوا:
2: أليس هذا هو عيسى ابن يوسف؟ نحن نعرف أباه وأمه، فكيف يقول أنا نزلت من السماء؟
1: أجابهم عيسى:
0: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا جذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. ورد في صحف الأنبياء: يتعلم الجميع من الله، فكل من سمع للآب وتعلم منه يأتي إلي. لا أحد رأى الآب غير الواحد الذي جاء من الله، فهو وحده رأى الآب. أقول لكم الحق، من آمن فله حياة الخلود. أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في الصحراء ومع ذلك ماتوا، لكن هنا الخبز الذي نزل من السماء ليأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وهذا الخبز هو جسمي الذي أبذله لكي يحيا الناس.
1: فحدث جدال عنيف بين الشعب، وقالوا:
3: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسمه لنأكله؟
1: فأجابهم عيسى:
0: أقول لكم الحق، إن لم تأكلوا جسم الذي صار بشرا وتشربوا دمه فلن تكون الحياة فيكم. من يأكل جسمي ويشرب دمي له حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر، لأن جسمي هو طعام حقيقي ودمي هو شراب حقيقي. من يأكل جسمي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وأنا أحيا بواسطته، فكذلك من يأكلني يحيا بواسطتي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، وهو ليس مثل المن الذي أكله آباؤكم وماتوا. من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد.
1: هذا كله قاله عيسى وهو يعلم في بيت العبادة في كفر ناحوم. فكثير من تلاميذه لما سمعوا هذا قالوا:
4: هذا كلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟
1: فعلم عيسى في نفسه أن تلاميذه يتذمرون، فقال لهم:
0: هل هذا الكلام يصدمكم؟ فماذا يحدث إذا رأيتم الذي صار بشرا يصعد إلى حيث كان من قبل؟ الروح هو الذي يعطي الحياة، الجسم لا ينفع. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون.
1: قال عيسى هذا لأنه كان يعرف من الأول من هم الذين لم يؤمنوا به ومن هو الذي يخونه. ثم قال:
0: هذا هو السبب أني قلت لكم لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يمنحه الآب ذلك.
1: ومن ذلك الوقت هجره كثير من تلاميذه وانقطعوا عن مصاحبته. فقال عيسى للإثني عشر:
0: وأنتم هل تريدون أن تتركوني مثلهم؟
1: أجابه سمعان بطرس:
5: يا سيد، إلى من نذهب وكلامك هو الذي يهدينا إلى حياة الخلود؟ نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله.
1: أجابهم عيسى:
0: أنا اخترتكم أنتم الإثنى عشر، ومع ذلك واحد منكم شيطان.
1: قال هذا عن يهوذا ابن سمعان القريوتي، فمع أنه واحد من الاثني عشر لكنه خانه فيما بعد.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مغتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروما، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عملوا يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقي انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجي أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريد، النبي زكريا. هل سمعت عنه قبل كده؟ شنو اللي انت عرفته عن النبي زكريا؟ تفاصيل مهمة وشرح مهم عن زكريا.

0: برنامج تنسيتنا مرحبا بكم دي بلا برنامج تكون برامج اجتماعية لبرامج الله اجلكم لا نفع ولا لوك ولا سدي امرت للهيب دي منابرت لسدي اجل منابرتنا معناته وطمطم لبا اجل تقبأ لسدينا وتكلهم وديو لنقعي سبو واجلنا سديت للهيب وقل منابرتنا طمطم ومعنات للهيب لنبيلو تبلعنا وسيتونا وتعافيتنا وتفكرنا كم سريهوما دي بعلاقتنا مسر ربي ومسر عدام للتاقي برامجتو كل برامج اللي بزا سديت للهيبنا ودي بسديت لنايو نبتن كبنا بزح دي بعافيتنا لسدينا اجل نركب انقدر كيوم قديم مقل نتاقي تجيب نابرا قل نتاقي نابرا المبلعة عبي أسر لبا دي بعافيتنا ودي فكرنا ودي بعباياتنا ودي بقزفنا ودي بقطرنا تكل لسده ولنبلعو مكم حنا للارئي وبلا مساح حمام بردو من نابرا لمزي كم سالهوما من أكاي فكر لمزي أو لبس حمامات من نبرة صبت مزي من بلعكم هلينا عند آمرنا قلنا بلعبنا بلع عليك قلنا قبأ قلبنا كلام بلع نبرة إقل مكم من بلع حلينا ومس سدينا ومن نعت عند آمرنا قلنا بلعبنا كم مكم سليهو كوي قلنا عافيتنا لقبا دينا فعنا من بلعه قلنا تنجي مكرونا حكاين كبلع ليتا قلنا قبأ قلبنا عند فهمنا عند آمرنا قلنا بلع وجبنا قبل عليت على قبي حتى يركب كلبس حمام حكايم من نتبلعو من نبلع كمزل بلو لا تبلعنا برأتك بتكلت أتيتا ولا بلع كايني هم وقم وكي حساب وتهم حقو تكرينا هم بلعنا وحمام لمزقنا كان برأت نبلع بزح انواع هلا فيتامين هلا بروتينات هلا حرارة للهيب هلا كل اللي لنبلعو مكم الهيبنا عند آمرنا يتمسدينا عند آمرنا جنب لعبنا كم مكم سليهو ريادة جنيدة بنا وحركة جنيدة وشكل جنيدة اندي يكون ندبلعنا جنس كبع لبنا كبلع وسكاب ليت اقعنا من قبي حمام مزقنا كبلع وسيتو منفعتو عند آمرنا اقل نبلع وقل نستواج بنا اندي يكون تمند بينا وكشتنا جنب ملع ليت لبنا لنبلعو قل منبلعو لنا منفعنا مسدينا عند آمرنا قلنا بلعبنا قلت كل شيء أمرت تلات نفع بل أمرت قلنا بلعبنا وقلنا نستي حبونا ما تنسيت تقول لنبلعو ولا نستيو قل مك منبلع وقل مك منستي ومنفعنا ومسدينا عند بينا نفسنا قلنا سألبنا تم عند بينا تكشتنا قلنا بلعبنا عند بلعبنا سبت اللي لبسها حمام من نتبلعو ومن نبلع كمزي بلبلون حكايم سربت اللي من بلك ملينا عند آمرنا إقل نبلعبنا وازي دي مسمس قلنا تهاجيتو مسمس ناعب وناينش أبركو عند بينا نوش الليكو عند بينا ما قلنا مسمس عربنا سديت للهيبنا إقل نيدي وسكه لينا إقل نشكي بنا قال الشقا حبا نركب وشرف ركب ولي شقا حتى يركب كشقول قل نشكي وشقول قل نفتي كم بنا تهاجينا الزهما دي مسمسا نا وقت ديبو قنا تهاجيتو وقت ألبيه وقت هي اللي يندبينا نا مسمس قلبنا كبزحام الدم مسمسا نا وقت بل مسمسا اللو كوقت قنا مسمس قلبنا وقت قل كل الدم بتساوي لتحيباتو سوى 4 ساعات يقول كل الدم لعبه ولا نقش سعد لك با سليم لك با كيح لك با سوى 4 ساعات تحيبتو بتساوي تحيبه وقت قل أورا سوى 4 ساعات وقل أورا سوى 4 ساعات وقل أورا 10 ساعات وقل أورا 3 ساعات يكو قل كل الدم حديت وقت قل تنفع بو نجح وعود ركب ولا يتنفع بو فشل نبر كب وقتنا اقل نتنفع مكرون سب امر لبعد هيني اقل فشل لبزح فانقوح ودية وحرق ودية وتأجيل لسنات الله اقل فانقوح وقل فانقوح لا وحقو فانقوح ليلك بهل وحاقة واريح وكما عبيكو وكرمك مزات وحاجايك مزات وقايمك مزات والحيتك مزات جنيبة لربنا لا عملها اللي نديبة ديبة جنشك ربنا كم انت أجيل جنة نجيه مكرونة ميمرت سو أمر كلهم لبزح فشل من تأجيل كم مزي والأجيل هتوع وتكل أجابيكم توم لحبرونا سو أمر كم انت أجيل جنة نجيبنا التلها اللي نتعمل جنشكي وبشقنا جنة نفع ولا نحزيو قلنا نركب نقدر لكن إلا فنقوه ودية وحرق ودية بينا من قبي إحنا وفشل مسيحنا كهبونا ما تنسيت من ما سمس ومن تأجيل ومن حكوت قلنا تنجي دول هاي عوتي ونجح نركب كقلنا ننجح وقلت نحزي قلنا بصح من ما سمس قلنا تنجي بنا للأما سمس فنقوه ودية حرق ودية للبل حتى عوتي يركب كن دي شكا نبر فانقول فانقولها تمزي وفانقولها فانقولها كنا ندلبل دي فانقول لي تنبر حتى ندي ودي من الدنيا للسارة كل لك بدا حمام ودي فلل ودي فشل لا بسح حمامتو حمامنا يتأجيل اقل كسل تبرير واقل كسل باب لك الستو كل نفسنا قلنا كشش على ابنه كل بزح وقدام نصوم كشو وقت تقل حالفتو واللي حرى وديا وحالفوت وقت اللي بهل قلبو وقت الحالف فتكم الحالف اللاج اللي أمره اتوقت سبت لتولد وتوقت لعبه وتوقت شكة وقت قمش للحالف هتوت الحالف اللي وقت الحالف ندلب لو وقت حق حالف كنت تحلف الليك أو تيك تحلف الليت نجح كاما الحالف الله وديما دي بجاي ودي حقلان نبر كعو تلا ركب تلها اللي تعمل لشكة وبكل دقيقة وبكل ميل وبكل ساعات بلا تنفع بدقيقة وبساعات وبعمل قلنا نافع بنا وقتنا بقمش قلنا بدي وما سمس قلنا هزي قلبنا كحبونا ما تنزيد وقتنا بقنا نافع وتهلينا التعمل قلنا نشكي قل فنقوح قلنا سنح لبنا وفنقوح قلنا تصبر لا لتصبر حتى يركب تلها لا توقت لنا بلل تنافع لكن عاو تركب ونجح ركب سبت اللي من الحمام ناحي كوت قلنا تنجي وجبنا وكم سلوما من مسمس تلينا توقت وبقنا تنفع وقلنا نشكي دول لي نتعوت ونتنصر لبعد هيني قلنا حاجة دي بلا نحزي تربيتنا أجنيتو أجنيت لا أدبوم ليت أو الفقريتون دي نقنح للبوم قلنا رعبنا تلبوم مهليت كمان لبوم من جواهم تغيير قلنا مصابوهم دي يكون أدبهم ليت أجنقنا حلبنا الأدب نتيجته لنتيجة ليت عند ينقنح من أيام السلة ولا كان لما نفقر ولا من بعنا يقن ربنا كان عين لما نفقر من عند رينا للب يقن نسنا يقن نحس لحبنا ككل من لبت اللي تفرر كل البوم قلنا قبنا أجنيتنا عيش وتربيتهم قلنا أسني كلنا نفعهم دي مستقبلهم ودي معركة ناي منابرة دي بلا ست يوم كله اقن حبهم ويجبنا كان عايش جنيتنا عايش عيالنا هنا دي بدينا امانتهم واحنا كم ودي يكون فتينا نودي يوم كسني اقن علمهم وسني اقن علمتهم ومن انا اكو يقلين المدو اقن ندقق ويجبنا اللي بهلت للمد للمودو اطلبهم لسبت هتوت لودو كتلبكا وتفكر كل حلات ولا تودي كلو الداي ليت عندي قبي قل لو الداي لأتفرر ولو الداي من عيال تفرر عند بينا لأن تيجيت ليت عندي ينركز أدبوم سنة وأكليت عندي نبل لبوم قلنا قب وجبنا ككلو من لبت اللي تفرر للبت عقبة من قبي وتسنة من قبي لو الداي نسني لتو أكا من قبي لن وديو يسني كل لكي سبت اللي للب قلنا قب وقل أجنيت نعيش سنيت قلنا المدوم وتعليمهم وبلعهم كله يجين ربنا كان دا نعلمهم ما لتعلمها لو مود لو اندى بينا ما اللي هي ماما اجين نحرق لهم وجبنا كان حريان لنا عينا حريان نايوم قبي للمد لنا عينا لمد نايوم قبي سبت اللي سنجن المدوم وسنجن ندرسهم وجبنا ومن اكو يجين يقبهم ومن اكي لمد جن نتجيهم واجبناتو سبت اللي أجني نعيش تربيتهم كلاليكو بالله وسيتو اللي تندي قدبي قل أجنيتنا مجن نيدقلوم مجن نعلموم مجن نسديوم ميت لنعفوهم دي مستقبلهم اندبيننا لنعفوهم قلنا ندرسهم واجبناتو كقلنا عايشنا عند نعلموم ونودقلوم هلينا مستديتنا يبوم لبوم قلنا قب وستديت قلنا هبوم ولا نفعهم قلنا نعلموم يقبأت من قبي كوي لمده ومن أكي لمد وكي عادت يقل تنجو سديت قل ركبو إلما قل ركبو قدميهم كيد قليني دي سنيت لي تقلني دي وسني قلنا المدوم بنا يقبأت من قبي أكي لمد وكي ولف وكي عادت لمده كلبوهم قلنا قب وجبنا قلنا عايشنا كان عايشنا هنا كم مطينات لي بقرينا كم مرادنا اللي نشكل لها سبت قبو يقسني نشكل لهم وقسني لقلم الدوم واجبنا
1: حبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم يوم دي بعادات كنت هاجيتو عادات ولا مد عادات ندم بالمبالتة عادات بالت لا لمدناه ولا مد ودي ما لمودي ودايتو كندي نحسب وندي نفكر لمودي وسنلك لقبو كوي أم بالفكر لقبي اللي كله لمد لتبال كلمد قدام لجبرينا تيكونيني أو إن فكرنا لنودي يكون تغليل لنقلدو من قدام لنسو من حقاقا وقدام إن دودو إن درقنا لودي إن وديو قل بزحو قتل ودينا هو ودايتو اللي ودا اللي ابنائنا إرادة وابنائنا فكر ليت عندي قبي بعدام ودو إن درقنا لنوديوتو كقل مثل ولف دي بنتكرري ولف بدفنات أنواعه قلالو شاي وبون وكبودو سجاير وتنباك ولا تفنات أولف نايم استيلقبا ولا قبلقبا اللي كله كفنت كررتو قدام ودو اندرعينا لقدام لو ودو لها اللو سن ميني قبق المودو ودو اندبينا لموديوتو كقدام بون من ستو وعدنا بون من ستو بون انستي ونولف اتولف نتكرر اللي ولف اللي منو قلنا فقر ينكتر سبت اللي سب أمر من ولف ومن لمد ناي عادات منو قلنا تنجي مكرونة كلهم وديو يقل هدف وقل معنا تقل لقبابو قل من ودي هلينا قل مت ولف نتكرر وقل ميت أكي لمد نلمد أكي لمد بهلت لينا فعنا لكن للمدناه وقل نحدقو ما لينقدر لمدتو كقل ميت أكي لمد نتكرر ولنبل بحقاقة وقدام ودوا اندرقينا وداي قدام لو ودوا اكيد تقبا وسنيت اني داي حق حزينة إلا أكي لمدتو كولف من أورط من نومتو وبزح بعد ما لمد أكي لمد ناي كسل وأبا شقل وألف أنقح وديا وأبديوت وقت أبديوت مال بلع مبال هدف ساكت لمبلعو ندين سفري سبت وقت بنا ليتا شقل سبت ألبنا مبلع وتقزف لكري وتحبام لكري أكي بلع وكي سيتو اللي كل مبل فكر لقبيتو ككل الأموديا قبل ما تكتك بعلبة اندا فكرنا اجني دايبنا قبل ما تلقبي ومبل فكر اتمدرت لكري وتولف كأورت منا ولف لكوي ولفنا سجاير سجاير حمام للمأسي حمام ناشنبت وضغط لرفع وحمام لبل للمأسيتو كبسحام قدام كفلت كروت الولف اللي دولنبل ابلمد وبعادت وقدام وداي وحققه كأوروت قدام سجارتنا $6 اقل اورو اللي نفر اللي لباس قروم وامور سنيتو يقبى سجارتتو مويساتايا ندبيلا سجارة ستة كت حمام لتكري وحاريت لو ولف اللي قل حدق قمو من الحزي ومن حمام قل تنجي يقدر ابولف سبت اتأثر بهالتو كبولف قل نتأثر مكرونة سب امر كب اولف تأثرنا من قبي حرب تعسينا قبل ديما لأن الشب ديبو وقلنا تنجم منه لين قدر ولفتو كبزحام قدام لبلو سجارة نأمركم قتلنا ومدرتكم كريتنا ابديل لمدناها ابحققا وبلمدتو وقدام ودو اندرينا ازاق نحدقا ينقدر اندبيلو التعس نبرو كبكل الحمو وبس او بسلس حتى عافيتهم لان الدهلو كالأيت مالوم لانا دهلو سالسيت يعني تعس تلبوم وتهم وتعس للتكرو لبوم للحاقو كب سلف نفسنا قن نعقب كا ندن ودى كل فكر قني داي قل من وديه لنا الحق اللي سنعت ندبينا قن حساب واجبنا اندي يكون تمن دبينا ابقى قدام وديه قني دالبنا قدام بزحام اتلبوم جوا للتعسو لكيت للمدوى كفاكم فقروا من قليل أمره واندلت منو من الولا في اللي من ولا في سجاير اللي تنجو بعدام يعني هتوم لباسهم نديف وسنيام لمسولهم اقلو من دات حاجة جو اترى لتكرر ونري ككل نوديا إلا قل من وديه لينا ومتنفع اند بينا نفسنا قل نسأل بنا اند يكون تمن دبينا قل نتحاجج وقدام وديا اقني دا لبنا كقدام الوديا لودي كشيم وباديتو كبلمد وبلف قل نتأثر كبزحام قدام دي بالدنيا بالولف ناس جاري اند تأثروا ونايتم باك عملوا لا لندل تحلموا كفكم لحدوجو قل حدوجو حود عمتهم لك أدره بزحام قدام قل حدوجو كبوت كب قليل وبحقا قل نتكررتو دي بزح مشاكل وتحمام وتبدا مال كعافيتنا ومالنا لأن الدديبو ودايكمتو ومعنات لألبو نفسنا ده سألنا منه من مبتر حتى نتملت لكن انكسب كحبونا ما تنسيت من لمد وبلمد لقبي منه قلنا نتنجي وبأمرات قلنا نتمرح وفكر اللي يكون بلمد وبقدام وديا وبحقاقة يقلني يقيس كم قلبنا كبحقاقة لقيس وبلمدنا قدام لقيس كأشيمكم تو وتمدرتكم لتكرره ومنعفقوا مدرروا لي لأمرتو كنفسنا من لمد وبقياس بلمد نفسنا أجن عقب وودعينا كله هدف لبو وستات لبو ورأي لأبو برأي لتمرح وبهدف لتمرح قل لك بقى اندي يكون بحققة وبلمد كن يجيس على ابنا ككل نودية مي معناتا وقل ميتا ومتنفق اندي بينا نفسنا قل نسأل بنا اندي يكون بعد دعم ودايا قل نيدي كم قلبنا مكرونا سب أمر.

0: جبي سلاح ميتا جبي سلاح بارت ربل الحزية جبي و جبي خير وصل الجب خير جن سبت ومنا جبي سحتان جن تنجي و ربل الحزية بجن يجيس وجن يدي جبيتا كان احنا جن نسأل احنا دي مجبي لينا جبي سلاح تلينا ما مجبي بعدت جبي سلاح نفسنا جن نسأل بنا كجل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقوله قبي حق الأسباب كل اللي بعد عباي معنا طلبو إجلنا عباي معنا لتهيبنا قبي حق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعوتة لتتبال نيكون بعد عوتي لتبالني كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قد نركب قبي صلاح قبي رب لفتية قد نزبط منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح للبلة قدام وكم صالح الحسب ما قدامته وأي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لو نسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قل نزبط للحزي وردام قل هلاكي الحزي ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قل لمزاء الحزي وكسبت اللي ربي تهاقة ابقى بينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقليل زمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سرهم قدام لكن احنا قبي صلاحنا مرة راكبام اللي ندبيله ونفسهم لك الشهر له دي بقل لي نبي سليمان من البل اقبوي اللي تقل ود قدام قبي تعفحات لندف مسلوم هتا لكن قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبزح لبل وقدمي صالحنا قلي بل قلبوني ربيتو لصلاح الهيبو وقبي ربي لصبت وكمرة بالحزي لقيستو لصلاح لركب كنبي داود أبوه قل النبي سليمان من البل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبي على وطا لبل كقبي صلاح من ربيتا ود قدام ابن وسو صلاح قلب صحي قدر ككما رب الحزية قلنا ورب لا تحاقة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو ود قدام يقول لنصحو بقبي صلاح وقدام سكة قبيا صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بازح لهم أنبياء لا لما تهاجي أوروتو ولا قبيا صلاح حتيتا لبالة هاجو وكل نبوات من ربيتا يكون ناي ود قدام شطارت وترجمة يكون كل نبوات من ربي وقل لو قل قدام قبيا صلاح قلت لو ومن قبيا بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بديرتو مال البله لو ازي وقت قيرة ناي انبياء ناي زمان اقل نتبع وقل نسمع لبنا البله لو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدروا سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي ويتبدل بالربي حتى ما اورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدى من البلان كربي لقياه الحفزة قل ديما وصرهم قدام هيجي ربك اللي تقاومه وقلق الحرب والحزو اللهم كم سلبيكت مسلمان لا تتبس كبيكت ومن لا تتبسها لبيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل امن هيجي ربيتا ولا بيكت ود قدامته كود قدام هيجي على خالق ايو اقلق اللي قاوم قلبو صرهم قدام هيجي ربك اللي تقاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تصلهم ولا بس حوقت كل قدام الأمان كبديبه نفسك اللي نقشش لحد دي ود قدام كان نفسنا نقشش على بنا حق قلت ليه وقيا بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قل رب اللي بلو وهلقي ربي والأنبياء ربي لو وباقي نتمرح قل قبي صلاح قل نركب وما نعبرتنا هدف وطم طم قل تركب Thank you.
1: تحبونا ما تنسيت كما بدي لقيناه ربي اجنبي أريميا كم سلهما اجنبي دانيال رب العقبة يوم وهجي لنا يوم منو لما سقط وقل شعب إسرائيل اللي تنجو ومن أقبو يوم لكي دي العقبة للا نصحو من نومتو وكم سلهما دي بحلفة نبي دانيال تقبي رب لسبتا وربي من أفحية لنا جيو ولملك الرب اللي تعبد رب أمان تندبي للعالم قل كل لشعب نبي كمتو وهتو لنبوت لنايو نبي دانيال دي ملوكنا الدنيا مملكات بزحات كما تصاوى واتكا كم سلهما مزقت لأوليت ولا كاليت نايا مدحناية الدنيا ببلد هاقا نبيتو والكتاب لنايو بزح عجائب لبديبو كتابتو ودي بيوم هيني دي بدقم بعدة دقم ناي نبي زكريا قمت حاجته نبي زكريا قشعب إسرائيل لحزرة وتقصوا وعقبلوا من قبل الكيت وبمدحنا أي دنيا لبشرة كفكم مزي وكفكم لتولد ومكم جرئلو وتعيكم نبر كل بتحاجة كبمدحنا أي لتحاجة كم سلهما لنا صحيهم وبيليهم أبعبوتاتكم وأبوكم قبل الكيت كيدو وربع عصو وقياهو يسمعو كنتم ما كم سلهم قلي تقبض دققو اتقبي ربع عقبلو لقلو عبادو بيليهم وكم سلهما لما تحنا لما زي بلت حاجة كقل ميتو بما تحنا لت حاجة لا قدام دول مزي يقلو فهمو وعلاماتو ميتا قل عمرو كما كم سليهوما شعب إسرائيل من نقصرو ومنا ما نفك بالعقبلو كم قدرو ودي قدس بحديث كم نبرو ولما تحناي مكم ودو وكم لأبو وقبي حست وقبي سلمتكم الحرو وبزحام النومكم لتبرو بكل تاقة وبونكم لتكتل وهتوم لعدو لتولى مسان انتم إذا يو غركم تاركو وكم لتقتلكم ودو لكن هتوت موتكم لتنصر تاقة كحبونا ما تنسيد دي بلدكم اللامن ري مدحنايكم مزي وشعب إسرائيل كمي لتقبطو ولا تحزيل ولا مكر ولا حبري كل الأنبياء لبيلوا كمي سامعو ولا مدحناي بدمو قالي الدنيا كم لادحن يقول مدحناي يقول دحنا ود قدام ديب سليب كم ميت كم سلهما إجرو ودايو كم لتراجز ولا قطولو ولا عدو وقلوم لما سألو سنيتم للحزيكم توم لتر نبوتنا نبوت ناي نبي زكريا لزكريا لما بقوله لنا أبو هو قل إجل نبي يوحنا إجب إن دي جبي اللي بعتو كهتو لما دحناي القدس كم لأتي أورشليم كم لأتي وديبا أبادكم مزي وبشارة إجل القدس كم تا وربي بقبي ناي زكريا لبشارة الله إجل القدس وسبقه أو أورشليم لهبا نبيته كتب إلا نبوت لنايو ما دحنايك مزي إجل الدنيا لالحين وعلاقته داد بمسر ربي قل بلس وقل أسني لمزي لكن لعد للتم لمزا ليهود كم لأزو وكم لتقتل لودو وإدايو قرر لكم لتراجز لودو ومس اليونانيين عندما مكرو كم لتقتل لودو لكن هتو اتموت للتعوت ولا تنصر ومن موت لك النز حكو سلس يوم وبقى بينايو قدام علاقاتهم سر ربكم سنة واسكر بكم لا قبل حبرة حبونا ما تنسيت إلا أدقامات لنسمع سديت وفهم وأمر لتحيبنا وما عرحيت لتقبلنا كتيب لبنا قلنا قبل واتمعال قلنا وعلا اللي موديت كله قلنا في قدا كلا موديا مثل إلا قبينا يا ربي ولا قبي يدحن ولا قبي سلاح تقيس ميت قيس ندبينا إجن نوزنا كمسلاريد جيس إجن نوعلمنا ومسلاريد جيس إجن نيدا كقبي سلاح كل قدام يقول رب الحزية تقبي سلام سلامنا إلي بلتهيب وقلود قدام دحن ونجاتكم ركب لتودى قبيتا قبا جيسا من قبي ود آدمي سديت ومعارحيت وحبر ركب يقبت من قبي الظلمات العم بدبد كمن ظلمات قنت نجي بلا قبي رب الحزية قلنا إجن نيجيس نتفانيكم

0: كبونا متن سيد برام قبي صلاح لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعان والوقام انتم دا نتمني برام قبي صلاح اسئلتكم قلب لس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قد تحبونا واسئلتكم قلب لس فرحتنا تكبتها اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقولك تجمله نتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نصبر ولا سمعوا من التلبرنامج اللي كله ديب منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنت وحدف قلها اللي قلها لسده وكل الموديو تقبي سلاح لينا ما يفعلنا اندي بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجمع ديبوتو سبت اللي اندي سمعكم مثل قواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلوم قلت ناقوشوا وسألاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قنبلس دولي عمحنا
1: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-39-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور. الحلقة دي مهمة جدا جدا، وفي موضوع مهم جدا جدا في حلقتنا دي، بيتكلم عن موضوع الجنة، في تفاصيل كده مهمة جدا جدا. دعوة ليك تسمع.

0: Lompin don asin kaidi. Ya, ke borai.
1: Too late.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535 79 76 76.

0: 50 35 9. وبالتلفون ده ممكن تستخدم الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهذا نخليكم مع برنامج باللغة العربية الزواج، موضوع كبير جدا، موضوع في غاية الأهمية، والفكرة فكرة الله. دعوة لك تسمع وتستفيد.
1: سلام ومرحب لكل اللي بتابعنا وبيحضرنا وبدينا من وقته في برنامج الحل في إيدك. لكل الحب، لكل الاحترام، لكل التقدير، جاي الليلة أتكلم معاكم في موضوع حاسة إنه موضوع مهم جدا، موضوع بيمثل مشكلة كبيرة جدا في حياتنا، مشكلة بقت ظاهرة أدت لنتائج سلبية، فعايزين نتناقش فيها، عايزين ناخد حلول بتاعتنا نحنا ونرجع لصديقنا الوفي نشوف قلينا يا تحل صح نحنا نمشي به. بس نحنا طبيعي بنفكر، نحنا طبيعي عندنا حرية التصرف، فخلينا كده الليلة نبدأ الموضوع، خلونا كده ناخدها واحدة واحدة، لأنه حقيقة أنا حاسة أن الموضوع ده موضوع مهم جدا، موضوع أساسي لكل حاجة في حياتنا وكل حاجة في مستقبلنا. عايزين نتكلم عن الزواج. سؤال بيطرح نفسه، نحن ما سعيدين في حياتنا الزوجية وحسينا أنه كل حاجة في الحياة اتلخبطت وبقت ماشية بوتيرة واحدة، ويوم الليلة زي مبارح، وكمان حتى بكرة هيكون زي الليلة، وحياتنا كل اللي فيها بيجا شغل، مارجين ماشيين الشغل، جايين من الشغل، ماشيين وين؟ ماشيين الشغل، جايين من وين؟ جايين من الشغل، بيجا ده الأسلوب بتاع الحياة، وبيجا كل اللي فيها طلبات بنجيبها للبيت، بيجينا عاملين زي الآلات، حسيت إنك انت عامل زي الآلة اللي بتمشي بس تشتغل عشان تجيب طلبات في البيت، وفجأة كده بقينا نسأل نفسنا نحن وين؟ حياتنا وين؟ فرحتنا وين؟ إحساسنا بكياننا وين؟ نقدر نقول ظروف حياة، ولا نقدر نقول فقدنا الشغف في حياتنا، فقدنا طعم الحياة الأسرية، الحياة بين الرجل والمرأة، العلاقة بينهم اللي بتدي استقرار لكل الأطفال، بتدي استقرار للناس اللي حوالينك، بتدي استقرار جوا نفسك. ونحن لما نقع في المتاهة دي، ولما نحس انه نحنا ما لاقيين نفسنا، في ناس كتير متزوجه ما لاقيه نفسها، حاسه انه الدنيا سرقتها، حاسه انه الزواج سرقنا، انه الارتباط ده اخذ مننا كتير، بدل ما يدينا شال مننا، وبقينا نمشي نزل الاهل والاصحاب. ولما ترجع لنقطه يا حليل ايام زمان، ويا حليل لما كنت براي، اقيف حقيقي، اقيف وابدا رتب اوراقك حقيقي، أقيف وأبدأ قلب جوا نفسك، شوف الخلل من وين، لأنه مستحيل ارتباط وزواج بعد كده تتمنى إنه ترجع تكون فرد. ده مع كلام ربنا، ربنا ما قال إنه الإنسان يكون براو، ربنا ورى الزواج هوشنا، ورى معنى الزواج هوشنا، لكن نحن عندنا أسئلة بنخطها كبدايات، بتقول إنه أنا قدر المسؤولية دي، إنه أنا بقدر إني أنا أشيل الحمل ده، بقدر إني أنا أفتح بيت، حسيت إنه لمجرد إنه يكون زول معاك أنت شايل حمل وبقى عبء عليك بدل ما يكون إضافة لك، في أسئلة زي دي جواك. خلينا أقول لك إنه كل الكلام اللي أنت بتقوله ده ممكن يتحلى، ممكن يكون عنده ترتيب ويتحلى، لكن لو فعلا أنت حقيقي متزوج وعندك بيت وحصلت لك فيه مشاكل، وياما المشاكل بتحصل في البيوت، لقيت انه مشاعرك اتخانت، لو كنت راجل ولا مرة، لقيت انه حبك اتخان، موقفك هيكون شنو؟ هيكون في حل ولا هتقول خلاص اهد البيت ده وما في امل؟ لو تعبت تعبت وشقيت وحسيت انك تعبان وشقيان وبتدي كل اللي عندك. اللي عندك ده ما ضروري يكون ماديات. اللي عندك ده عواطفك. اللي عندك ده مشاعرك. اللي عندك ده كل يوم من عمرك. وما في تقدير وما في كلمة شكرا وما في اهتمام. وكل المحسسين انك بيه انه ده واجبك ما خلاص اعمله. لو انت مرة بتدعبي بتنظم البيت بتربي العيال بتطبخي بتغسلي بتعملي كل حاجة ده لو ما كانت بتطلعي برضو بتشتغلي وكل اللي بتلقيه وانت بتعملي في شنو. لو كنت راجل بتشقى وبتدعب وبتوفر وبتحرم نفسك من لقمة الأكل عشان تجيب لأولادك وما بتلقى أي تقدير كل اللي بتلقاه ما ده واجبك. في شنو جديد انت عملته؟ وده كله كوم. وحتى لو كان عندك استقرار مادي لقيت انه الناس مشغولين منك بالموبايل والكمبيوتر والتلفزيون لقيت انه الموبايل بقى اهم منك في البيت. حسيت انه الموبايل اهم لزوجك منك. حسيت انه الموبايل في يد زوجتك اهم. حسيت انه اولادك الكمبيوتر عندهم اهم والنت الموجود لازم اهم من وجودك انت. لقيت انه التلفزيون هو اللي بيجيب الفرحة ما انت. لقيت انه الحاجات دي بقت هي مصدر الاستقرار في البيت. هم الحاجات دي بتدوم المعلومات. ما بيجوك عشان ياخدوا معلومات منك وما بيجوك عشان ياخدوا معلومات منك. حتى النصح والإرشاد لقيت انك انت مجرد ديكور. دايرين نفهم دايرين نبحث متضايقين اولادنا متضايقين امشي على الموبايل افتح وفتشه. لقيت انك مجرد زول عنده حد معين في البيت مخطوط في قالب معين. حاجات دي كتيرة في في في في حياتنا وبقت دي صفة أو سمة موجودة. لها حل؟ أكيد لها حل. لو عايزين نحلها نحلها كيف؟ ما نحن لو جينا نحلها من البداية بطريقتنا حنبوظها حنتعامل بردود الأفعال. لكن ما تجي نبدأ القصة من مع ربنا من البداية نشوف ربنا أصلا قلينا عن الزواج شنو وفكرته كانت شنو. بنلقى الكلام ده في تكوين 3 والآية 24 لما ربنا قال يلتصق الرجل بامرأته ويكونان جسد واحد. جسد واحد قمة الاتحاد. ليلة لو انت في جسدك في يدين وفي رجلين وفي عيون لو انت الليلة يدك اتكسرت ما حتلقى عينك بتعاين هناك في الشارع. ما حتلقى عينك هناك بتعاين لمنظر. ما حتلقى خشمك بيضحك. لا لا لا حتلقى تلقى عينك دي مركز على الكسر اللي في يدك. هتلقى قلبك من جوا بدق على الوجع اللي انت حس بيه. ده اللي عايزه ربنا في الزواج. عايز الرجل يلتصق بامرأته. تكليف هنا للراجل لأن الراجل عنده نقدر نقول زمام الأمور. هو اللي بيحتوي. الله بقول لك احتوي احتوي المرأة اللي عندك لدرجة انه تبقوا جسد واحد. وده قمة الارتباط وقمة الاتحاد بين الاثنين. لو انت من اول يوم خطيت النقطة دي قدامك او خطيت النقطة دي قدامك انه نحن بقينا حاجة واحدة ما اثنين ما بقى عقد عنده فيه طرفين الطرف الاول كذا والطرف الثاني كذا. لا لا لا لا لا بقى اتحاد بقى امتزاج بقى ما في فصل. انت لو بقيت متحد مع زول وربنا قال ما يتحدوا اثنين الا وكونانا سالسهم. لو قدرت تصل لنقطة الاتحاد ربنا بعين لكم انه انتوا الاثنين حاجة واحدة. ودي اول نقطة عندنا في الزواج. النقطة الثانية ربنا اللي تكلم عنها ونحن مرات بنتجاهلها نقطة الحب. ايوة الحب. نحن بنتجاهل الحب او بنستحي من مشاعرنا او بنخبي مشاعرنا او ما بنعبر عن عواطفنا رغم ان ربنا ما قال كده. ربنا ادانا الكلمة ادانا الصوت. لو ما نحن طلعنا كلمة الحب ما حتتعرف. واللي يقول لك الزواج والحب بيجي بعد كده ما عارفة ما متأكدة منها. لكن من البداية لو ما كان في ارتياح نفسي. أيوة الحب بيكبر مع العشرة. خلينا نقول كده نقول انه الحب بيكبر مع العشرة بيكبر مع الأيام. لكن لما يكون ما موجود نهائي أنا ما ممكن أجيب إنسان أنا ما بينه وبينه أي رابط وما بينه وبينه أي إحساس وأعيش معاه وأقول أتحد معاه لدرجة أنه نبقى جسد واحد. ما بتجي صعبة. وما هنا معنى الحب أنه الحب الهزلي. ما الحب الجسدي. ما حب الرغبات. الحب اللي بيكون على مشيئة ربنا. لأنه نحن بنعبد إله محب. وقلينا قلينا حبوا بعض وخلي محبتكم لبعض تكون شديدة. والكلام ده بقالوا لنا في بطرس الأولى في الإصحاح 4 والآية 8 قلينا لتكن محبتكم لبعض شديدة. فالأولى بالمحبة الشديدة دي، المحبة القوية دي، المحبة الملانة عواطف، المحبة الملانة إني أخاف على القدامي، أو لبيها الإنسان اللي حعيش معاه، أو لبيها الإنسان اللي أنا حعيش معاها. فلازم يكون في حب. لما يكون في حب بقدر أسمع كلمتك، لما يكون في حب بقدر أحس بالأمان، لما يكون في حب بقدر أحافظ على مشاعرك وإنت تقدر تحافظ على مشاعري، لما يكون في حب بخجل من نفسي إنه يكون في خيانة، لما يكون في حب إنت بتخجل إنك تخون، ما بترضى تكسر القدامك، ما بترضى إنك تزله. فعشان كده لو نحن من البداية مشينا بالتسلسل اللي قالوا لينا ربنا حنلقاه. الحب وصلنا للخضوع. في حلقتنا الفاتت كنا أكيد الناس اللي كانت متابعانا كنا بنتكلم عن محاربة إبليس. إبليس ممكن يضرب الزواج، إبليس بيضرب البيت، بهده من جوا. الله قال أخضعوا لله تغاوموا إبليس. ولما نجي نلقى نفس الكلمة إنه ربنا قال للمرأة أخضعي لزوجك، نحن ما بنقدر نخضع لربنا لو كل ما بنحبه، والمرأة ما بتقدر تخضع لزوجها لو هي ما بتحبه. يعني كل واحد عنده دور، الراجل عنده دور والمرأة عندها دور، ودول الاثنين بيكونوا أساس الحياة. الزواج هو عهد مختوم من الله، والكلام ده بنلقاه في مرقس الإصحاح 10 والآية 8 و9، وكمان في روك حل ربنا قالوا لينا حل مهم جدا، قال حافظوا على المضجع وما يتنجس بالعلاقات الجنسية اللي بتوصل للزنا. نحافظ على سكننا، نحافظ على العلاقة اللي بيننا. وفي الآخر ربنا قال امرأة فاضلة من يجدها لأن سمنها يفوق اللآلي. خلونا نحافظ على بعض، وكل واحد فينا يخضع للتاني. بنقول لك شكرا يا رب، شكرا يا رب لأنك علمتنا إنه كيف تكون علاقاتنا بالحب، علمتنا كيف نعيش بالحب، علمتنا كيف نخضع بالحب. بنشكرك يا رب لأنه نحن ما بيناتنا طرف أول وطرف تاني، إنه نحن الاثنين بنكون جسد واحد. بنشكرك يا رب ولكل الشكر.

0: أجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصا، قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصا.
1: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0035 79 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتنيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم، لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حسب سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوطي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم ويغد

0: تقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه، وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
1: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
0: ثم يقول:
1: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
0: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي قال:
1: أنا أنتقم، أنا أجازي.
0: وقال أيضا: ربنا سيحاكم شعبه. فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
1: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
0: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
2: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأذهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغض جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. الحب والترحاب لكل المستمعين الأعزاء وين ما كنتوا، وأجمل مساءات عليكم. إن شاء الله رب قيلتوا بخير وبعافية. سعيدة جدا نتلاقى مع بعض في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، الساعة اللي بتجمعنا في أمسيات جميلة ومباركة. إذن حبابكم وحباب جيتكم وحباب كل الناس المستنيننا كل يوم من الساعة 4 للساعة 5 مساء بتوقيت السودان، وحباب الناس الكمان اللي بتسمعنا على الستلايت، أهلا بكم وإن شاء الله رب مساءاتكم بالخير وبالعافية. إذن أعزائنا نبدأ برنامجنا ونحن بنسلم مساءنا كله في يوم في يد ربنا، وبنقول له شكرا يا رب على كل اللي عدى وفات أنت كنت فيه معانا، حفظتنا وغطيتنا وجينا راجعين من أشغالنا المختلفة ومن مشاورنا المختلفة ومن برامجنا المختلفة بخير وبسلام. إذن ساعة سمر في انتظاركم. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. بكل الود والترحاب مستمعين الأعزاء، نجدد التحايا لكل زال انضم لنا في اللحظة دي، ونقول لك تعال واستمتع بأمسية مميزة فيها ترانيم روحية جميلة وكمان مرنمين سودانيين بمختلف ألوانهم وكمان أطيافهم وكمان ياما يعني قدموا ورنموا بموسيقى سودانية مختلفة من الغرب ومن الشرق من الوسط من الشمال ومن الجنوب. إذن دي دعوة من القلب لكل زول بحب الترانيم الروحية. تقبل أول حاجة تحياتي أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وأتمنى أنكم تقضوا معانا ساعة جميلة نتبارك فيها. إذن تعالوا أعزائنا نستمع لأولى ترانيمنا، ترنيمة جميلة جدا جدا مع المرنم سلمون الإنسان الهادي والجميل. تعالوا مع بعض نستمع.

يا سلام، يعني يا سلمون قعدت الترنيمة وقلتها بشكل جميل ورائع جدا جدا. قال الله الخلقني، قال لي ما تشيلهم، قال لي ما تهتم، أنا لحياتك بهتم. إلهي صدقت كلامك، مليت قلبي سلام، وبقدر أقول لكل الناس كلام حقيقي، ما في شي بيستاهل أشلي وأنا هم. إذن أعزائنا، دي دعوة لكل زول مهموم، لكل زول حاسي بيتعب، لكل زول ماري بظروف صعبة جدا جدا. أقول لك في الأمسية دي، ما في شي بيستاهل تشلي وهم، بس تعال وقدم نفسك لربنا وقل له بكل خضوع بكل خشوع، يا رب استلم كل المعضلات الموجودة قدامي، وعارف وواثق إنك أنت قادر تحلها. استمعنا للترنيمة الأولى، وكمان دعوة لكل زول جاء انضم لنا هسه حاليا وفتح الراديو مستنينا، بنقول لك حبابك، وكمان سلامات وتحايا عطرة في المساء الجميل ده لكل زول، للقريب وللبعيد، لكل زول فتح الراديو الليلة ومرسل يعني قلوب وكلمات جميلة، وأكيد الكلام حيكون حلو بكم وبمشاركاتكم وبوجودكم معنا. تعالوا كده نستمع لتاني ترنيمة ونشوف مرنمنا القس فيلمون حسن عايز يقول لنا شنو في الترنيمة مع يسوع أنا ما بخاف.

0: النصيحة نور، والبيباري الصح راسه أصلا ما بيدور. الزول اللي بينحني راسه في الصلوات ورافع يدينه بالدعوات ما بينحني ظهره في الصعوبات. ونصيحة، خليك مصلي بالروح والحق.
1: شكرا لقصصنا الرائع القصة فيلمون حسن، دايما ترانيمك معزية وبتلمس القلب. بيقول ما عشان خاطي بسيبك لعبة في يد الزمان، داير يبقى زي قريبك يملى بالفرح الصدر، داير يسكن جوا قلبك يملى بالفرح الصدر، يلا أديه كل عمرك بيه راح يحلى العمر. هل احنا مستعدين في الأمسية دي عشان ما ندي يعني كل عمرنا للرب يسوع، عشان ما فعلا نقدر نستمتع بالأيام الجميلة المليانة بركة؟ دي يعني سؤال متروك لك عزيزي المستمع، وأكيد احنا مستعدين نصلي معاك إذا انت رسلت طلبة صلاة معينة، إن نصلي الرب يكون معاك ويلمس قلبك. إذا عزقنا موضوعنا الليلة، موضوع جميل جدا، هناخده مع بعض كده من سفر المزامير. لو أنت جاهز ومستعد تعال كده أفتح معي مزمور 23. مزمور 23 من المزامير اللي نحن يمكن نكون حفظناها من أن احنا وصغار، يعني من المزامير السهلة والرائعة جدا جدا، لأنه فيها تعليم جميل جدا جدا، بتحس بحماية كده وإنت بتقرأ. فمزمور 23 هو واحد من أجمل وأشهر المزامير في الكتاب المقدس، بيدي صورة عميقة جدا عن علاقة الإنسان بالله كراعي محب، بيهتم بالإنسان وبيحميه وبيقوده في كل مراحل حياته. المزمور ده يعني بيدي رسالة كده فيها طمأنينة، إنه حتى في أصعب الظروف ربنا حاضر وما بيسيب أولاده، بالضبط كده زي ما سمعنا في الترنيمة مع القس فيلمون. المزمور ده كتبه طبعا داود النبي، وهو نفسه كان راعي غنم قبل ما يبقى ملك، فكان فاهم معنى الراعي والرعاية يعني من تجربة حقيقية، وده خلى الكلمات يعني جاية بصدق وباهتمام. طبعا قبل ما نخش ونتعمق في المزمور هنتكلم مع بعض عن النبي داود شوية، فأنت وريني بتعرف شنو عن النبي داود، وهل بتحب دايما تسمع التعاليم اللي بتكون من المزامير، وأي مزمور قاعد تحب تسمعه خاصة في الأوقات المسائية زي كده. قبل ما نخش في عمق الموضوع تعالوا كده مع بعض نستمع لترنيمة جميلة محبوبة مع الشيخ إزبون. شيخ إزبون طبعا ناس كثيرة بتحبه وبتحب ترانيمه، لكن في ترنيمة مميزة يمكن احنا يعني كم مرة بنسمعه وما قاعدين نميل منها. رأيكم شنو نسمع ترنيمة في محضرك مع الشيخ إزبون صامويل؟

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

يا سلام، لما نقول شيخ إزبون بمعنى هو شيخ الترنيمة السودانية، فعلا يعني يستحق اللقب بكل جدارة. شكرا يا شيخ إزبون على الترنيمة دي، ودائما كلمات جميلة وألحان أجمل. بيقول في محضرك سيدي الكريم بالاحتياج أنت ملم، في محضرك زال الألم، شفيت مرضي بقيت تمام، في محضرك أنا ما ملام، أجلستني في أعلى مقام، في محضرك قلبي الأليم بلمسة يدك صار سليم. يا سلام.

خلينا أقرأ لكم مزمور 23 وبعد كده نتكلم عن النبي داود. بيقول: الرب رعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في واد ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي كأسرية. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيامي، كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. آمين. داود شاب بسيط من بيت لحم، أصغر واحد في أخوانه، ما كان ظاهر أو مهم في نظر الناس، لكن كان عنده حاجات مختلفة، قلب بسيط، ويعني عنده محبة كبيرة لربنا، وفي نفس الوقت كان شجاع وقوي وعنده إيمان. داود اشتغل راعي غنم من صغره، يعني كان مسؤول عن قطيع صغير في البرية، يطلع بيهم للمرعى، يحميهم من الذئاب والوحوش، يعني يكون ماشي وداير حولهم لأنه ديل خرافه بحبهم. وكمان حتى ممكن في مرة من المرات يبيت معاهم في الخلا. الراعي وقتها ما كان بيشتغل يعني الشغل ده عشان مرات يمكن بيحبه، لكن ده الشغل اللي كان سائد في الوقت ذاك، وشغل طبعا ما سهل ولا بسيط، كان شغل فيه خطر وكمان مسؤولية كبيرة. لكن داود البرية ما كان بيعيش بس كراعي، كان كمان بيقضي وقت طويل مع ربنا، بيصلي وبيفكر وبيتأمل في الطبيعة وفي حماية الله له. وقبل ما أكمل معاكم قصة داود، تعالوا برضو كده نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

0: تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.
1: شكرا للفريق الرائع، يعني يا عربي جوبا دائما من الترانيم اللي بتكون محبوبة جدا جدا، خاصة باللغة المميزة دي، وشاكرينكم جدا على المشاركة، ربنا يبارككم وكمان تكونوا بتقدموا المزيد. نرجع أعزائنا ونشوف داود النبي وهو في البرية مع الخراف بتعنه، لأنه زي ما عرفنا إنه هو كان راعي مما كان هو صغير. البرية ممكن تعمل شنو في الراعي زي داود وكمان رعاة تانين زي أخوانه؟ إنه حياة الراعي بتكون يعني علمته حاجات كثيرة جدا جدا، إنه الخروف ضعيف وبيحتاج لقيادة، وإنه الراعي لازم يكون يقظ طول الوقت، وإنه الأمان الحقيقي جاء من وجود الراعي القوي، وإنه الواحد لوحده ما بيقدر ينجو بدون حماية. وده بالضبط اللي خلى داود بعدين يكتب الرب راعي فلا يعوزني شيء. هو ما كان بيتكلم يعني كلام نظري وخلاص، كان بيتكلم من تجربة شخصية عاشها كل يوم، كيف كان ربنا قاعد يرعاه، وكيف كان بيديه القوة، وكيف كان هو ذاته شجاع. ليه؟ لأنه داود أخذ ده من ربنا، كان بيقعد في وقت كتير يعني زي ما هو بيحب الموسيقى يقعد يدندن ويرنم ويسبح. تعالوا نشوف داود التحول اللي حصل في حياته من راعي غنم، التحول اللي حصل انه بقى ملك كبير. الغريب انه ربنا اختار نفس الراعي البسيط عشان يكون ملك على شعب كبير، يعني الانتقال من رعاية غنم في البرية الى رعاية يعني رعاية كاملة لأمة كاملة، وده بيورينا انه ربنا بيشوف القلب ما بيشوف الشكل ولا المكانة، وإذا كان على الشكل ولا المكانة كان يستاهل واحد من أخوان داود الكبار، كانوا كبار في أحجامهم ووسيمين وكل حاجة، لكن ربنا ما نظر لهذا كله، عاين لقلب داود. يا سلام، خلونا نكون عندنا قلب جميل زي قلب داود في الأمسية دي. أرجع معي في سفر المزامير وأقرأ مزمور 23، وأكيد حتعرف الكثير عنه، وإذا عندك أي سؤال أو استفسار حول المزمور ده راسلنا وقول لنا. إذن نسمع لترنيمة ونرجع نواصل.

رحبي، الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي مثل النحل انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب

أو هتندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بدوك السعادة، والناس الكعبين بدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك أكيد. بكرة أحلى.

أكيد طبعاً بكرة أحلى والجاي أجمل. شكراً للمرنم حاتم الحليب على الترنيمة الجميلة، بقول في إيد الله الحي أنا ما بهتم بحالي، بسدد لي كل عوازي كيف أهتم بحالي، لما الحزن يملأ قلبي بلقى كلامه لي بعزي، يشيل يسوع كل حزني يد الأمان لقلبي. يا سلام يا حاتم، شكرا على الترنيمة الجميلة المعزية. بما أنه عرفنا عن النبي داود وأنه كيف كان راعي ويتحول ويتبدل حاله من راعي لملك، وكتب كمان يعني مزامير جميلة جدا جدا، لكن المزمور ده يعني الكلام اللي اتكتب فيه ده ما كان مجرد جمل أو عبارات ساكت، ده إعلان إيمان كامل. الزول اللي بقوله كأنه بيقول أنا ما معتمد على نفسي ولا على الظروف ولا على الناس، أنا معتمد على ربنا. لما نقول راعي معناها ربنا ما بس بيوفر الاحتياج، لكن كمان بيوجه، بيمشي قدامنا وبيراقب كل خطوة في حياتنا. الراعي الحقيقي ما بخلي الخراف تمشي في الدرب يعني براها، حتى لو الطريق مجهول أو فيه خطر هو عارف وين حيقوده وين حيوديه. في مراعي خضر يربضني، إلى مياه الراحة يردني. المراعي الخضر دي هنا ما بس رزق مادي، لكن كمان حالة نفسية وروحية فيها شبع وسلام. مرات الإنسان بيكون جواه جوع للطمأنينة، جوع للراحة، جوع لمعنى الحياة، وهنا ربنا بيشبع بطريقة مختلفة. يربضني يعني بيخليني أجيف وأرتاح، ما مستعجل ما قلقان. كان بيقول لك يعني هو زي كأنه بيقول لك يعني ارتاح، أنا ماسك حياتك. ومياه الراحة دي يعني دي بترمز للسلام الداخلي اللي بيجري جوا القلب، ويعني بيبدل القلق والخوف الجوانا. دي كانت يعني تفسير للآيات، بعض الآيات اللي اتقالت في مزمور 23. تعالوا نطلع فاصل نستمع لترنيمة مع المرنم عبدالله كوش.

0: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.
1: قوم أمشي بخطى واثقة متوكل على الله وأكيد حتنجح. فعلا نتمنى يعني النجاح والإنجاز لكل زول بسعى بجد واجتهاد. شكرا يا عبد الله كوش على الترنيمة الجميلة الرائعة، رب شال كل الهموم، رب فكاني من القيود. اتكلمنا في سفر المزامير ومزمور 23، وعايزين نشوف مع بعض كده ممكن المزمور ده نتعلم منه شنو. أكيد المزمور ده ممكن نتعلم منه الاعتماد الكامل على ربنا، وده أول درس، إنه الإنسان ما يعتمد على نفسه ولا على الظروف. الرب راعي فلا يعوزني شيء، يعني مصدر الأمان والاحتياج الحقيقي هو ربنا، ما الناس ولا الإمكانيات. نقطة تانية برضو، السلام بيجي من وجودنا مع ربنا، ما من غياب المشاكل. المزمور ما بيقول إنه الحياة خالية من الصعوبات، لكن بيقول إنه فوسطنا في راحة، مياه الراحة يوردني، يعني السلام الداخلي ممكن يكون موجود حتى ولو الظروف ما مثالية. وكمان نقطة بنتعلمها، إنه ربنا بيهتم بالتفاصيل النفس، يرد نفسي، معناها إنه ربنا ما بس بيدي حلول خارجية، لكن كمان بيعالج التعب الداخلي زي القلق والحزن والإحباط. الخوف ما بيسود لما ربنا يكون حاضر، وده نقطة جميلة جدا جدا. لا أخاف شرا لأنك أنت معي، الدرس هنا إنه وجود ربنا ما بيلغي المواقف الصعبة، لكن بيلغي الخوف المسيطر علينا منها. أعزائنا، دي يعني دروس جميلة جدا جدا ممكن بنتعلمها من مزمور 23. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. ودي واحدة من الدروس اللي فيها الحياة مع ربنا ما بتنتهي بالضياع، لكن بالرجاء والاستمرار في الخير. رأيكم شو؟ نستمع لآخر ترنيمة، لأننا كده جينا خلاص دقائق بس بتفصلنا من نهاية حلقة اليوم، لكن حابة أخذكم برضو في ترنيمة جميلة، ترنيمة رائعة جدا جدا، تعالوا مع بعض نسمعها.

يا سلام يا ماركو، دائما يعني ترانيمك رائعة وكمان فيها يعني روح كده بتاع نشاط، والناس من تكون يعني حاضرة ترانيم زي كده دائما بتتراقص على ألحان الموسيقى طربا وكمان تسبيحا وتمجيدا للرب يسوع. شكرا لكل يعني المرنمين اللي اخترناهم الليلة معنا في أمسيتنا دي، يعني كانوا قدموا ترانيم جميلة ورائعة، سلامون وجسيس فليمون وكمان شيخ إزبون، حاتم الحليب، وكمان ما ننسى مجموعة عربي جوبا، بنشكركم جدا جدا وسعدنا جدا جدا بكمان وجودكم معنا في أمسية جميلة وطيبة. والحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي أسبوع جديد من برنامج ساعة سمر، يعني أترككم كده في رعاية ربنا، وأتمنى لكم كمان يعني نهاية أسبوع تكون جميلة ونبدأ أسبوع جديد بكل نشاط وحيوية إذا تأنى الرب في مجيئه وإذا يعني عشنا إلى ذلك اليوم. ما تنسوا تكونوا بتذكرونا دائما في صلواتكم، وكمان بلدنا الغالي السودان نرفعها في يد ربنا، نطلب الأمان والاستقرار. لحد ما نتقاكم، تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل.

0: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.
1: عزيزتي، احضني فؤادك واطمن، ليكي في السما المتكفل بيكي، واختاري لي قلبك وروحك البلق بيكي. ما تخسري وقتك ومشاعرك مع زول ما بيستاهله، لأنها حتتحول في المدى البعيد لذكريات مؤلمة. ومن أستي قرري تغيري حياتك واختاري الأفضل ليكي. يا عزيزتي، انت بتستحقي الأفضل دايماً.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بيطلبك.

0: أهلا وسهلا بالأحباء المستمعين والمشاهدين في كل مكان. من راديو سمر معاكم سمعان محجوب في جرعة وعي وجرعة جديدة من الوعي. دائما اتعلمنا ندي جرعات بسيطة تقدر تساعد الناس، ربما تتفق معنا أو تختلف معنا في الأطروحات اللي احنا بنطرحها، لكن دائما بنرحب بآرائك المختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي. الليلة جرعة جديدة بعنوان ورا البروفايل. مرحبا بك ابتهاج السنوسي في حلقة جديدة من برنامجك جرعة وعي، ودائما بنتشارك في محاورة.
1: حباب كل الناس اللي بتسمعنا عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، حباب كل زول بيشاركنا بيتفق معانا في وجهة النظر أو بيختلف معانا. وراء البروفايل، خلف الستار،
0: هناك أشياء كثيرة.
1: حلقة أتمنى إنها تكون خفيفة الظل عليك. تعالوا مع بعض نتعلم ونشوف ماذا يوجد خلف الستار. ماذا يوجد خلف الستار؟ إلا يا سمعان ما واحد يرسل لك طلب صداقة أو يرسل لك رسالة وإنت تفتحها وممكن تقع في
0: المحظور.
1: في المحظور
0: الكثير طبعا من الأشياء بنزلك فيها، خاصة في الصفحات الزيدي. مرات نحن بنتعامل بعفوية وما بنكون عارفين ما يخفيه الشخص وراء البروفايل، ونحن بنتأكد يعني بدون ما نتأكد بنقبل الصداقات في مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من هوية هذا الشخص،
1: لأنه في لحظة إنشاء الحسابات الإلكترونية أو حسابات التواصل الاجتماعي ما بيقول لك جيب بطاقتك أو رقم جنسيتك أو رقم الوطن،
0: ما في براس هوية هناك،
1: ما في تحقيق شخصية لمين الزول ده. فبالتالي من حقك إنك تنشئ بدل الحساب 2 و3، ومن حقك إنك تنشئ باسم حقيقي أو اسم وهمي أو لقب أو غيره
0: أو أي اسم مستعار.
1: فمرات خلف البروفايل، فمرات وراء الستار يكون هناك السمية القاتلة. أنا عايزة أقول إنه عادي أنا بت ويرسل لي طلب صداقة ولد، ما طوالي حقول

0: إنه الولد ده كعب أو يرسل لي طلب الصداقة ده راجل، ما طوالي بقول كعب.
1: في ناس لكن طبعا السؤال يعني مهووسين إنهم يعملوا أصدقاء في الفيسبوك.
0: أيوة، هو أحيانا بالذات لو إنتي بنت وجاك طلب صداقة من ولد طغري بتقوم تبتسمي وتراجع الصور،
1: لأن كل الصور المخطوطة يعرفوا عدد المتابعين وعشان يكسبوا أموال
0: تحديدا، وكل الصور الموجودة في صفحاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي بتكون صور جميلة ونحن قاعدين بشكل مهذب بشكل حلو. فأنا عايزة أقول إنه ذا ما نحن، دي ما طبيعتنا. في فرق بين الواقع والمواقع، في فرق كبير بيناتهم، وبالتالي أنت بتحاول تكون الزول الجميل اللي بتكون جذاب، الزول اللي أي زول عايز يرسل لك طلب صداقة. خلينا نقول لو ولد رسل لبيت طلب صداقة أو بيت رسلت لولد طلب صداقة، قبل ما تقبله أنت محتاج تعمل 3 خطوات مهمة جدا جدا.
1: اللي هي شنو بتحتاج؟
0: 1، هل في أصدقاء مشتركين بينك وبين الزول ده؟ هل الزول ده خدت صورته ولا خدتي وردة ولا فراشة ولا شجرة ولا عربية ولا قلب ولا خدتي لي أسد ولا خدتي فنجان كوباية؟ أحيانا الناس ما بتخط صور الشخصية، صورتك الشخصية أنا ما شايفاك هذا، أنت ده ياهو سمعان، ده بروفايل
1: لو
0: سمعان.
1: حصل أي شيء ممكن أنا أقدر أصلك.
0: ولو إنه أحيانا لما تتم سرقة حسابات الغير بيتم الاستعانة بصورك أنت ذاتك واسمك، يكون صورة صورة سمعان واسم سمعان، لكن ده ما سمعان الأساسي، ده ما سمعان، ده حساب تاني مزور أو حساب مهكر. لكن خليني أقول إنه أنا محتاجة أول حاجة أشوف أخش على الصفحة أتفقد هم نزول ده، وهل ده اسمه ولا لقب، وهل أنا بقدر أخش الصفحة ولا هو عامل لي قفلة، عامل لي لوت.
1: مرات بيقفلوا الصفحة.
0: فالسؤال هنا المنطقي، طيب أنت قافل معلوماتك وبياناتك الشخصية، أنا شنو اللي بخليني أقبل طلب صداقتك وأكون إنسانة منفتحة لك؟ أنت بالسهل تخش وتعمل وتشوف صفحتي وترسل لي طلبات صداقة. فخلينا ننتبه إنه ما وراء البروفايل، ما وراء الستار، هناك الكثير الكثير اللي المفترض نقيف عنده مرة واثنين وثلاثة.
1: مرات يا ابتهاج كمان يعني بنقبل الصداقات وبنقبل يعني بناء العلاقات في مواقع التواصل الاجتماعي، وابتدينا نتحاور مع زول ونتواصل معه، لكن محتاجين كمان نتأكد من نوع الرسائل اللي بيرسلها لنا الزول الثاني. مرات بيرسل رسائل ممكن تكون صعبة جدا. ليه أنا ما أوقفه في النقطة دي؟ إنه يا أخي أنت ما ترسل لي رسائل زي دي، لو رسلت لي أنا تاني بحذرك. لكن مرات ذاته بنساق وراء الكلام المعسول، يعني بنمشي وراء الكلام ونحن كأننا مرات بنرغب إنه يقولوا لنا كلام زي ده.
0: عشان كده عايزة أقول للزول اللي بينجر وراء عبارات رنانة معسولة أو كلمات معسولة، هي عبارات ذات شعور افتراضي لأنها في الافتراض. ما كل الأصدقاء اللي موجودين في حساباتك المختلفة هم أصدقاء حقيقيين، هي صداقات افتراضية، صداقات وعلاقات افتراضية. يعني مثلا لايك أو علامة أنا معجب أو أنا حبيت دي، ما كلها قلوب قلوب قلوب، ما كلها تعني فعلا.
1: لكن الواقع يختلف، ممكن يخطي القلب في الفيسبوك أو في منصات التواصل الاجتماعي، لكن
0: فده شعور مغلف، ده شعور معلب
1: غير حقيقي،
0: ده شعور افتراضي غير حقيقي. نفترض أنه أنا معجبة به، قد ما أكون معجبة به. الحاجة الثانية الأهم من ده كله، في الفضاء الإسفيري في الكثير من الفيروسات والهاكرز الممكن عن طريق إنك أنت تقبل صداقتهم أو تقبل إنك هم يكونوا في لستة قائمة أصدقائك أو الناس اللي بتتواصل معاهم، قد يكون هاكر، قد يكون عايز يوصل للرقم السري أو حساباتك البنكية، وبالتالي بيوصل لكلمات المرور اللي ممكن تعرض أمانك وسلامتك بشكل كبير جدا جدا جدا. فكم من شخص كان عرضة للاحتيال وللنصب وللابتزاز لأنه قبل طلب صداقة أو لأنه رسلوا له وردة قالوا له اسمع لو رسلت الرسالة دي 20 مرة الله بيفتحها عليك، أو لو رسلت الرسالة دي هتسمع خبر طبعا حلو، أو لو رسلت الرسالة دي بيرسلوا لك دعم من وين وين.
1: بقت كثيرة طبعا،
0: ده هكر، ودي عبارة عن فيروسات بتهكر جهازك وبتبوظ معلوماتك الأساسية وبتعرضك للاحتيال وللنصب وبتعرض أمانك الشخصي
1: في خطر. بالمناسبة ابتهاج يعني بتعرض أمانك في خطر، وممكن تفقد حياتك بسبب إنك أنت مشيت ورا الرسالة وصدقت زول أنت بتتكلم معه أصلا أنت ما بتعرفه ولا بتجمعك معه علاقة ولا في أصدقاء مشتركين ولا أي حاجة. زول رسل رسالة وانت قبلت الرسالة دي وقال لك يا أخي لو رسلت حاجة معينة ممكن تحصل لك حاجة فلانية وتعال في المكان الفلاني واستلم ولكن ربما يكون تجار أعضاء، ربما يكون ناس شغالين في جرائم كثيرة جدا، وتدخل نفسك في مشكلات كبيرة جدا. محتاجين نتأكد ونفحص كويس الزول اللي احنا بنتكلم معاه، لو ما عرفناه محتاجين طوالي نلغي الصداقة. كمان مرات بيدخلوا بمكالمات فيديو يا ابتهاج، يعني زول ما بعرفه يضرب لي فيديو دار يتكلم معاي وفي أوقات متأخرة من الليل.
0: مش بس يعني دي خطورة كبيرة جدا. في بداية إنشاء حسابك لو سمحت أقعد مع شخص مختص، لأنه داخل كل تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي في نظام أمان وتشفير، وبالتالي نحن استسهلنا الحكاية. فيسبوك أنا طوالي بعمل لي حساب، أطفال عندهم حسابات في الفيسبوك، وأطفال عندهم حسابات في الواتساب، وأطفال عندهم حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي كثيرة جدا جدا. فبنلقى إنه الزول بيعمل التطبيقات وهي الضبط الافتراضي لها إنه الكاميرا تكون مفتوحة وإنه المايك يكون مفتوح، لأنه ما قعدت مع إنسان يعمل لك إجراءات الحماية الوقائية داخل التطبيقات المعينة. فماله لو أديت الخبز لخبازينه، أقعد مع إنسان أقول له يا أخي أنا داري أعمل حساب، كيف أستخدم حساب أكثر أمانا؟ نحن هنا في الحلقة دي الزول ممكن يحس بأنه لا أنا البرنامج ده يتسود لي في وشي وأنا تاني ماذا. أنا عايز أقول لك خليك على تواصل بوسائل التواصل الاجتماعي، لكن في حياتك اليومية اتخذ إجراءات السلامة والتدابير الأساسية لأنك تخلق تواصل آمن. مثلا استخدام رقم المرور أو مفتاح المرور أو الباسورد أو رقمك السري. في زول بيكتب 1 2 3 4 5، ده سهل. فحاول استخدم رقم أو استخدم رمز يكون معقد تعرفه أنت وتربطه بحاجة شخصية. 2، ممكن تعمل الحساب برقم تلفونك أو تعمله بإيميل، لكن عشان تستعيد بياناتك أنت محتاج تعمله في إيميل وتخط الإيميل ده في ورقة مكتوبة. يعني ما ممكن حياتنا كلها تكون معلقة في التلفون. الشيء الثاني، التواصل الاجتماعي سفير مفتوح، فأنا ما ممكن أضع حياتي الخاصة في العام، فأنا محتاجة أتوخى الحذر وأنا بنشر صوري ومن اللي يتعامل مع صوري ومن اللي ينزل منها. شيء تاني مهم جدا، خلينا ندي جرعة وعي للشباب المراهقين والمراهقات ونعلمهم إنه ما أي زول يقول لك يرسل لي صورتك وإنت مثلا لابسة هدوم خفيفة أو إنت قاعدة في البيت بطريقة معينة، لأن حاليا في الذكاء الصناعي بيتم دبلجة الصور والصوت، وممكن تكون عرضة للابتزاز وعرضة للتهديد والتنمر في وسائل من استخدامنا الغير مدروس والغير محسوب لوسائل التواصل الاجتماعي. طبعا وسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط للأسف الشديد هي منتشرة أكثر من الدول الثانية. الناس الثانية ما قاعدة تضيع زمان الميجا بايت حقتها في الدنيا في العالم، يعني مقارنة مع الشرق الأوسط. إحنا بنستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فيه نوع من الإدمان، فيه نوع من التبديد لأموالنا ولوقتنا بدون حساب. يعني عادي الزول بيقعد في الفيسبوك والواتساب والتطبيقات الاجتماعية 3-4 ساعات،
1: بالذات في أفريقيا وفي بلدنا السودان.
0: أنا ممكن أحرق حلتي عشان أنا فاتح الفيسبوك أو الواتساب. أنا ممكن أجرح شعور زول لأني بنشر حاجة عني خاصة هي ممكن تكون سبب عثر لإنسان تاني. إحنا محتاجين ننتبه في تعاملنا الخاص وتعاملنا العام في وسائل التواصل الاجتماعي، وما نكون متاحين ومنفتحين في الفضاء الإسفيري عشان ما نكون عرضة للاستغلال وللتنمر وللابتزاز الإلكتروني وللجرائم الإلكترونية اللي بقت منتشرة في وسط عالمنا الحالي.
1: نحتاج عزيزتي ابتهاج وكل الناس اللي بيسمعونا دائما نضيف الناس اللي في الفيسبوك اللي بتجمع لي معهم علاقات شغل، علاقات قرابة، الناس اللي أنا ممكن بتواصل معهم في المحيط بتاعي وأقدر أحمي نفسي من كل جريمة إلكترونية ممكن تجي علي بدون ما أدخل نفسي في مشاكل. محتاج كمان أراعي لقواعد السلامة الإلكترونية والأمان واتصل بالناس المختصين زي ما أنت قلتي، دي حاجة مهمة جدا ممكن تفيدنا. وكمان نرفض أي صداقة مشبوهة. نحن بنقدر نعرف من الناس من خلال كلامهم اللي بيتكتب في الفيسبوك، منشوراتهم، تعليقاتهم، صورهم اللي بينشروها. لو حاجات ما بتشبهني، ما بتمثلني أو ما جزء مني، أنا محتاج ما أكون جزء من الصداقة دي. ما في حاجة أنا مجبورة عليها إلا لو أنا داير أصلا أستمر في الجزئية دي.
0: كلمات رنانة وعبارات قوية تسويقية ترويجية إنه أربح، جاتك جائزة، دوس، رسل الباسورد بتاع حسابك البنكي، دي كلها عبارة عن هاكرز وفيروسات بتخترق حسابك. ما تنصاغ وراء جملة اربح، هتربح بدون فقط انك تابع اللينك، فلينك يوصلك لرابط، لرابط يوصلك للينك، ولينك يوصلك للينك، لحد ما تلقى انه كل معلوماتك وبياناتك اتنقلت للطرف الآخر. لأنه زي ما في وسائل للحماية للحسابات الخاصة في التطبيقات الاجتماعية المختلفة، كمان في ناس متخصصين في صناعة الهكر والفيروسات والتعدي على خصوصيات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. عالم كبير، عالم مثير، عالم مربح، ولكن طريقة استخدامنا وأسلوبنا والشكل اللي بننشئ به وحساباتنا وبنتعامل به يوميا محتاج إلى دراسة ومحتاج إلى وعي.
1: بالتأكيد، شكرا لابتهاج، وصلنا للنهايات. نحتاج دائما نحترز ونحن بنتعامل مع الصفحات المختلفة ونتأكد ما وراء البروفايل، لأنه ممكن يكون في وهم، يكون في خداع، يكون في زيف، يكون في أشياء كثيرة جدا تقودنا للإدمان، تقودنا للمخدرات، تقودنا لجرائم كثيرة جدا، ونبقى إحنا الضحايا. فعشان كده محتاجين نتأكد من كل حاجة بنعملها قبل ما نمشي أي خطوة لقدام. بشكرك جدا، وبشكر كل الناس اللي استمعت لحلقة الليلة من برنامجكم جرعة وعي. راسلونا، تابعونا، لو عندكم أي استفسارات زيادة تقدروا تتواصلوا معنا من خلال البريد الإلكتروني ميل @radiosamar.com، ومستعدين دائما نستقبل أسئلتكم. شكرا ابتهاج، وشكرا لكل مستمعي ومشاهدي راديو سمر.
0: 24 ساعة هي هدي ساعات اليوم، لا بتزيد ولا بتنقص، والساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية. أنا وإنت مرات كثيرة بنحس بإنه إحنا ما عندنا وقت، وإن إحنا ما فاضيين، وإن إحنا ملهلهين، وريت اليوم يكون 25. أجدد الترحاب بكل المتابعين والمستمعين عبر أثير راديو سمر. راديو سمر راديو منكن وليكن، وراديو لكل السودانيين. تعال معي عزيزي وعزيزتي نتناقش في حلقة عنوانها ما فاضي. هل صحيح إحنا ما فاضيين، ولا ما بنعرف ندير وقتنا؟ لأنه إدارة الوقت فن. بيصاحبني في الحلقة دي الزميل العزيز جدا سمعان محجوب. حبابك.
1: شكرا يا ابتهاج، ومساء الخير عليك، ودائما حلقة جديدة من برنامجك جرعة وعي. برحب بكل الناس اللي انضموا لنا. بالتأكيد ما فاضي نقاش جديد، ودائما سؤال حلقة الليلة، هل أنت ما فاضي ولا أنت ما قادر تنظم وقتك؟ أفتكر ابتهاج عندنا مشكلة كبيرة جدا في تنظيم أوقاتنا خاصة في السودان،
0: وكمان مرات بتلقى زول هو ما شغال، مثلا زي مثال لربات البيوت، لكن هي برضو ما فاضية، ما
1: مشغولة.
0: فاضية مشغولة،
1: تطلع على وتدخل طول. تطلع وتدخل.
0: كثير من المهام بتحتاج إن إحنا نرتب ونقسم الوقت. أنا عايزة أقول لو الإنسان بيدرك قيمة الوقت، وإنه الوقت قيمة ما عندها بنك نخزن فيه أو خزنة نخطها فيه، قيمة الساعة اللي بتروح منك هي مهدرة. فإنت وأنا هل مدركين لقيمة الوقت كقيمة كونية مهمة؟ أنا بقدر ممكن أعمل في الساعة دي حاجات كثيرة، لكن ما هي ساعة لدرجة يا سمعاني إن إحنا عندنا مواعيد سودانية
1: عادي.
0: أسمعني، تعالني الساعة 3 4 5، انتظرتني ما جيت يا زول 6 و7، أقول لك حاجة 8 أمشي.
1: 8 أمشي
0: دي كم ساعة؟
1: 4 ساعات ولا 5 ساعات مهدرة وضاعت مننا سودان.
0: عشان كده إحنا مقارنة مع الشعوب الأخرى محتاجين نلغي من قاموس حياتنا كلمة مواعيد سودانية، ومحتاجين نلغي من حياتنا مواعيد خواجة ولا ما خواجة. فكرة الناس دي ما موضوع خواجة ولا ما خواجة، موضوع إنهم هم ملتزمين بالزمن، موضوع بيحسبوه بالثانية وبالدقيقة وبالساعة وباليوم وبالشهر. في وقت كتير عندنا، أنا عادي ممكن أقعد أرغي 3 4 ساعات، لكن لما نجي دايرة أعمل الأكل كلفت كلفت كلفت، يسألوني أقول ما عندي وقت، حتى لو أنا ما شغالة، حتى لو ما عندي دوام وعمل. ناهيك عن الموظف اللي بيجي شغله متأخر، اللي بيجي يقول لك تعال بكرة، نهيك عن المدرس اللي بيقول لك تعال صحيح الكراس بكرة، نهيك عن الأب اللي ما لاقي وقت يقعد مع أولاده ومع مرته، نهيك عن الأم اللي ما لاقية وقت تعتني بزوجها. ونحن ما فاضيين، مشدوهين جاريين صباح مساء ليل، تمسى تصبح تصبح تمسي، ونحن في دوامة اسمها الزمن، وده كله عميرنا.
1: بالمناسبة يا ابتهاج، لو قدرنا نعرف قيمة الوقت ده مربط الفرس، لكن احنا خاطين الوقت عندنا ولا حاجة، فعشان كده ما
0: تعال
1: نتونس ناخذ ساعة ساعتين ثلاثة أربعة نقضي كل اليوم ممكن نقضي في حاجات
0: نفرق
1: نخط الحاجات ونعمل حاجات كثيرة جدا نضيع وقت كنا نستفيد من الزمن ده. أنا أفتكر دي أول حاجة محتاجين نعملها، ندرك إنه الوقت قيمة جميلة جدا أداها لربنا وما نقدر نخزينها زي ما أنت قلتي. فنحتاج كمان وصمة العار اللي بقت تلاحقنا،
0: مواعيد سودانية،
1: مواعيد سودانية محتاجين نلغيها تماما من حياتنا، وده بيحتاج لتضافر جهود كثيرة جدا إنه الناس يشتغلوا في المسائل دي ونقدر نلغي الحاجة دي. لكن ده بتحتاج لعزيمة وإصرار من كل واحد فينا، ونحترم أوقاتنا ونحترم زمننا. في السودان ده فينا زمنين جدا بيحترموا الزمن، لكن إحنا بنتقل عليهم بمواعيدنا الما مظبوط.
0: ولأنه حتى لما أقول لك ده معلوم قريضة كده قايل نفسه خواجة ولا شنو
1: يعني حاجة صعبة جدا.
0: الدنيا طارت ما موضوع الدنيا طارت، لكن ده وقت وطاق زمن مهدر الزمن. فأنا محتاجة له. عدم إدراكي لقيمة الوقت بخليني أضيعه وأنا ما بتعامل معك قيمة زمنية. يا ساعة وعدت يعني شنو كان استنيتيني ساعة؟ فإحنا مرات حتى لما نجي متأخرين ما بنعتذر، ما عندنا ثقافة نعتذر على التأخير.
1: من الزول اللي انتظرنا ومشى بنزعل منه، مفترض هو اللي يزعل مننا.
0: أيوة، فأنت عادي أنا ممكن ألطعك ساعة ساعتين وأقول أنت مشيت ليه؟ كيف يعني مشيت ليه؟ أنا
1: منتظرتك وأنت ما
0: يعني. أيوة، فإحنا محتاجين نعمل لده. في بعض التقنيات والمهارات المهمة في وعينا وإدراكنا بقيمة الوقت إحنا لازم نعرفها. واحد، الوقت الضايع ده عمرك. اثنين، أنا محتاج أنظم المهام اللي عندي وأقسمها على ساعات اليوم، وأقسم يومي حتى قبل ما يبدأ، مش أستنى لما أكون في اليوم حتى أبدأ أخطط لي. لما أكون في اليوم ده خلاص المفترض أني أنا بخطط ليوم بكرة.
1: لكن بنخطط لنفس اليوم في ذات اليوم يعني.
0: طبعا بتلقى أنه الإنسان لا قام الصباح مكركب مكركب الكهرباء قاطعة جيبوا مكوة الفحم ولع أمشي، ضاع الزمن هما وصل شغله وعطل معه كم زول تاني مستنيه عشان يمضي له على معاملة. فأنا محتاجة أقسم مهامي وأخطط ليوم بكرة قبل ما يبدأ. ده لا يعني أني أنا إنسانة قلقة أو مهووسة بالنظام أو، لكن ترتيب اليوم قبل ما يجي بيساعدك كتير في أنك أنت تعدي الموضوع بكل سهولة، وده بيخليني أتعلم أرتب أولوياتي. ياتو واحدة أبدأ بيها، ياتو مهمة أجهز لها من بدري، ياتو حاجة أخدتها. اثنين، خلين فيها شنو إذا جبت ورقة وقلم وكتبتها. أنا عندي المواعيد الفلانية، عندي الحاجة الفلانية، الوقت ده وقت الرضعة، الوقت ده وقت أدي أبوي الدواء، الوقت ده وقت كده. أنا وإنت ما في حاجة اسمها أنا ما فاضية يا أبوي أديك الدواء في مواعيده، لأنه ممكن يكون دواء ضغط، دواء سكري، دواء بيأثر في الحياة
1: ما بيستحمل.
0: فإحنا مفترض إن إحنا نبدأ نشوف المهام اللي عندها علاقة بالوقت، لأنه الساعة البيولوجية بتاعت الإنسان ما بتخطي. أنت المفترض تأخذ 3 جرعات في اليوم بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء. لما أنا أفطر الزول وقت الغداء وغدي الزول وقت العشاء ضاعت على وجبة، هنا يبلع العلاج 3 مرات كيف؟ فادعائنا الزائف مرات
1: كل الأدوية بتاعت الثلاثة أوقات المختلفة دي من
0: لخبطة شديدة
1: في وقت واحد.
0: أيوة.
1: يعني عايشين يعني حياة بطريقة عشوائية، ابتهاج وما منظمة وما عندنا أي خطط في حياتنا.
0: فادعائنا أنه إحنا ما فاضيين وما عندنا زمن هو بيعتمد ادعاء زائف، بقدر ما أنه نحن ما عارفين نرتب زمننا وعندنا زمن تاني مهدر. لأنه أنا عادي ممكن أقف في المراية ساعتين، وإنت عادي ممكن تكون قاعد في الجنبة 3 ساعات وبرضو ما فاضي،
1: وتقضي
0: ما ذاكرت مالك
1: جدا.
0: ما قاعد في مع 6 الشاي بتتونس مع أصحابك مالكم بنفرق. فبنلقى وقت للرفاهيات الما أساسية، ونلقى وقت نشغل به، ونلقى وقت نقضي به حاجة ما جوهرية. ولما نجي في وقت الحاجات الجوهرية والمهمة والأساسية نحن ما فاضين،
1: بنتزمر ونتضايق ودايرين نمشي ودايرين نخلص.
0: يعني مرات في ممارساتنا السودانية إحنا لو أدركنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لا إحنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد وبعد الغد وبعد بعد بعد الغد.
1: يعني إحنا كل حاجاتنا مختلفة يا ابتهاج.
0: أيوة، فمرات كثيرة إحنا بننسى إنه العلا يطلب سهر الليالي وليس من شد اللحافة وقال مالي. ده وقتك، ده زمنك، وقتك هو مالك. حاجة تانية، خلينا نحن نبدأ نحدد أنا يومي بالدمتين. ما في داعي كله عشان ده يوم إجازة ما أنجز فيه حاجة على مستوى بيتنا. أنا محتاجة أنه أهتم بأنه أخذ مهام اليوم في قوائم قدامي واضحة وبسيطة وسهلة محددة بزمن. مثلا أنا في البيت قاعدة وما شغالة، عايزة أغسل، ما حأقول عايزة أغسل أخذ الطشت أسي الساعة 10 صباحا ما أغسل إلا الساعة 6 مساء. حأقول من الساعة كذا للساعة كذا أنا حأبدأ الغسيل، حبدأه الساعة كده وأنتهي منه الساعة كده. لو أنا ما خططت وقتي حتدخل علي مدخل تاني يخليني، لأنه ما خطيت مرات بنخط جداول بس بتكون ما جداول مربوطة بزمن، فارتباط النشاط بزمن ده بيخطك في خانة الالتزام، ودي أول مهارة من مهارات إدارة الوقت عشان حتكتشف إنك عندك وقت كبير وفراغ كتير مهدر أنت قاعد تعمله في حاجات ما منها أي فائدة. خليني أقول كمان حاجة تانية، لو أنا بكرة مثلا عندي إجازة، كيف حخطط ليوم الإجازة أستفيد منه بشكل سليم، أقضيه في حاجة مفيدة ومثمرة، أقضيه في موضوع أقسمه، ما حق أقضيه إذا كترت عليك الهوم الدمدم ونوم، حنوم لمتين، معقول أقضي 3-4 عمري وأنا نايمة بتقلب من مخدة لمخدة ومن سرير لسرير؟ محتاجة أقسم أنشطتي خلال اليوم. أنا في اليوم عندي 24 ساعة، فكيف بقدر أقضي الـ 24 ساعة دي؟
1: مرات طبعا ابتهاج لمن أن إحنا نمسك زمننا ونمسك زمن الناس بنقدر نستفيد، لكن مرات أنا بعطل الناس وأكون سبب للعثرة، الناس كلها تكون منتظراني وأحس أنا بالأهمية والناس تنتظر وتأخذ ساعات لأنك أنت المسؤول. عزيزي المستمع وعزيزي المشاهد، مرات دائما بنعطل الناس، فعدم استفادتك من وقتك وعدم تخطيطك وعدم التزامك بتضيع معاك ناس كثيرين جدا كانوا محتاجين للدقائق دي. فأرجوك لا من توعد الناس حقه توفي بوعدك اللي انت قدمته للناس.
0: أسوأ ساعة لموظفين الحكومة والقطاع المدني أو الحكومي في الخدمات ساعة الفطور، لأن هي المفترض ساعة الفطور لكن بتمتد من الساعة 10 لحد الساعة 12، دي ساعة فطور،
1: ويجوا بعد الفطور طوالي ماشيين
0: وما فاضيين. احنا عايزين نقول انه ده اهدار لوقت المواطن القاعد منتظر، امضى ومعاملة ما بتكلفك ولا نص دقيقة. فأنا محتاجة، مرات كثيرة احنا وقتنا بيضيع، تلقاه هو مضيع وقته في البيت وبيجي بضيع زمن الناس تانيين، تلقاها هي قاعدة ومركنة أمور وراها وقاعدة وجاية في آخر دقيقة عايزة تعمل كل الحاجات في وقت واحد.
1: مستحيل طبعا انك تعمل كل الحاجات،
0: وده اللي بيخطنا في مغبة اني انا ما فاضي. اي نعم انت اسي حاليا مرتبكة في الساعة دي، لكن قبالة كان في 3-4 ساعات كنت قاعدة فاضي فيهم بتطقي حنك، او قاعد فاضي فيهم انت كنت بتشغل انسان تاني من انه يستثمر وقته بشكل كبير. احنا عندنا مشتتات للوقت كتيرة، التسويف، المماطلة، تأجيل عمل اليوم الى الغد وبعد غد وبعد بعد بعد الغد. نحن إدارة الوقت مهارة بتتطلب الالتزام، وضع خطط ثابتة بجدولة زمنية، بل بالعكس 60 دقيقة ممكن تقسمها لنص ساعة، 30 دقيقة وممكن تقسمها لربع ساعة، لأنه نص دقيقة بتنسف دولة،
1: نص دقيقة ممكن تغير حاجات كثيرة جدا، ممكن تبقيك زول ناجح أو زول الناجح، وممكن تبقيك زول ما قادر يستفيد من حياته. كثيرين ضيعوا أوقات كثيرة وما استفادوا من أوقاتهم وضاعت سدى وضاعت في حاجات ما بتفيد. داير أقول لك عزيزي المشاهد وعزيزي المستمع، بتضيع وقتك في شنو؟ بنضيعه في الكشتينة، بنضيعه في الأندية، بنضيعه في الكورة، بنضيعه في حاجات كثيرة جدا. كويس إننا نترفح وكويس إننا نترفح دائما في حياتنا، لكن الأجمل تكون عندك خطة في حياتك، تعرف متين تأكل، متين تشرب، متين تتعلم، متين تزور الناس، متين تمشي المستشفى، متين تعمل حاجات كثيرة جدا. وما ممكن طبعا تعمل كل الحاجات في وقت واحد، لكن لما تكون عندك خطة أكيد حتستمتع بحياتك وما حتقول للناس إنك أنت ما فاضي.
0: كل إنسان مسؤول من زمنه، وعشان كده بنقول فن إدارة الوقت. أكيد بيكون عندك وقت فاضي، أكيد بيكون عندك وقت زايد، أكيد بيكون عندك وقت ممكن تستثمره لصالحك أو صالح نفسك أو صالح البشرية. الفكرة في أنه لو أنا ما عرفت قيمة الساعة والدقيقة والثانية اللي بتعدي، عمري حيعدي وأنا ألقى نفسي ما فاضية حتى لعمري، ما فاضية حتى لنفسي، لأنه بكون الوقت ده خلاص الوقت فات.
1: الوقت نتمنى ما يفوت مننا، نحتاج نلحق الوقت، لأنه الدقيقة اللي بتعدي ابتهاج ما حتجينا، ونحتاج نستفيد من الوقت قدر المستطاع.
0: كمان حاجة تانية، الالتزام وتقسيم مهامك وحتى ترتيب أولويتها. في مهام، في بعض الأمور والإجراءات انت دارت تقوم بها مهمة، وفي حاجات أهمة، وفي حاجات عاجلة، وفي حاجات مستعجلة، وفي حاجات ممكن تأجلها.
1: نرتب أولوياتنا.
0: فأنا لو رتبت أولوياتي وفق التراتبية دي، المهم فالأهم، أو رتبت بديت بأبسط الحاجات وحددت لي جدولة زمنية، لازم حددت جدولة زمنية مهمة حلقة ده، إحنا في السودان الطيارة بتفوتنا والقطر بيفوتنا والعربات تفوتنا والمواصلات تفوتنا والبس يفوتنا وحاجات كثيرة بتفوتنا
1: والعالم
0: محتاجين بفوتنا. إنه نعرف إنه إحنا عندنا وقت إحنا بس نشيل من ذهننا فكرة إني أنا ما فاضي، أشيل المصطلح ده وأنا حقدر أرتب وقتي وأديره بفن وببراعة.
1: لو قدرنا نستفيد من أوقاتنا بنقدر نلحق ركب العالم المتطور والمشى لقدام. شكرا ابتهاج، كده بكون وصلنا طبعا للنهايات، ودائما نتمنى في جرعة وعي ندي جرعة بسيطة لناس تقدر تستفيد وتقدر كمان تنظم أوقاتها بشكل أفضل.
0: شاركنا عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بتين خطيت لنفسك جدول زمني لمهام معينة وحصل إنك اتماطلت فيه أو سوفته وكانت النتيجة شنو؟ فاضي ولا ما فاضي؟ أتركك في رعاية الله وحفظه. شكرا الزميل سمعان.
1: شكرا جزيلا ابتهاج.
0: إلى جديد اللقاء وكونوا بخير.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أطلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني الزبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
4: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
10: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
10: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
11: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
12: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا.

ثاني. لما اليهود جابوا لي بيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروما، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديق العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم، شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديقي المستمع، حسب سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوطي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كتيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا، ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وقسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبثقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها، وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.